وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل

أعينهم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله

بكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم.

السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم.

أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا

يمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين

بما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما

فيها متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي

أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان
1: الله يقولها 100 مرة
0: سبحان الله العظيم وبحمده

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة. نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة

اللي نجي وقت العصر هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيه نجي هالعصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، الحديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن.

0: دونك شيء، دعمنا الدين وغنينا من الفقر. هذا من الحديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول يقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
2: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قالت إن حالتها المادية ضعيفة وما عندهاش من وين تتسلف، فهل يجوز لها أن تبيع بطاقة الدولار فاضية؟
2: بيع بطاقة الدولار فارغة ما يجوزش، يعني الأصل فيه للتحريم، لأنه هو ماهوش من حقوق المنفعة حتى تباع، وإنما هي من حقوق الانتفاع التي لا يجوز أن يبيع. فكان يدتي حتى السلفي منه مبلغ، السلفي عادي هو مدة أسبوع أو 10 أيام، وردي لنفس المبلغ تماما، وبهذا تقدر تستفيدي من هذا المبلغ. ونسأل الله جل وعلا أن يكفيك بحلاله عن حرامه.
3: الأخ محمد من طرابلس قال: الأب إذا وهب لابنه شيئا ثم أراد أن يرجع فيه، ما عادش بيعطي لابنه، أعطاه هبة وبعدين رجع فيها، الأصل أن الشخص الواهب لا يجوز له أن يرجع في هبته. لما تعطي لشخص حاجة ويعني يأخذ الشخص هذه الهبة، لا يجوز لك أن ترجع فيها وتستردها منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. يعني الكلب أكرمكم الله يقيء ثم يأكل قيئه، فلذلك لا يصح أن يرجع الإنسان في هبته. استثنوا الوالد، فقالوا الوالد له أن يعتصر، يعني يرجع الهبة من ابنه، له أن يعتصر الهبة التي وهبها لابنه. كان والدك أعطاك حاجة ثم أراد أن يستردها، فله ذلك، بشرط أن ما تكونش أنت رتبت على نفسك التزامات. الابن مثلا مقعمز في حالة، وجاء الأب قال برا يعني أخطب باش تتزوج، قال يا والدي أنا ما عنديش، قال له الحوش هذا خوده، الحوش هذا وهبته لك وبرا تزوج، ولا قال للمهر غالي، قال له المهر خوده، فرتب على نفسه التزاما، ويعني قال لي مشي العائلة واخطب وكذا، بعدين الأب يجي يقول لا نبي نرجع في الهبة. هنا لا يستطيع أن يرجع. لكن إذا لم يترتب على الابن أي التزام، ما تترتب عليه شيء، أعطاه حاجة وبعدين يبي يرجعها منها، فله ذلك الأب.
4: تسأل عن حكم استعمال الألعاب النارية في المناسبات.
5: والله الألعاب النارية هذه هي لا شك أنها من المنهي عنها بقدر ما فيها من علل. أولا إذا كانت هي من الدخيرة الحية، اللي يقولها الدخيرة الحية عن السلاح، الشأن فيه يعني أنه لا شك أنه محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لأنه من الغلول، باعتبار أنه ما هوش مملوك لمن يقوم برمي النار. هذا يعني شاهد، نقول إحنا سلاح قذيفة كبيرة ولا صغيرة، نقول له هذا في الأصل هو ملك للدولة، أنت حزت بوجه من الوجوه. فهذا الغلول اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الغال يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه شاة تصيح، وعلى عاتقه بعير له رغاء، حتى أنه ذكر صلى الله عليه وسلم الصامت الذي هو قالوا النقد والذهب والفضة وغيره، والرقاع لتخفق، ومنها هذه من الممتلكات العامة. وذكروا حتى من غل يعني نقول شبر من الأرض يطوق به يوم القيامة، يأتي به في عنقه. فكل هذه الأشياء التي هي من المال العام لا يستهين بها الإنسان، وكونه هو يعني يلقى فرصة أصبح عندها من الدخيرة وأصبحت عنده سلاح، تو الآن بدو يتطوعوا بها لأصحابهم، يتطوعوا بها للعلاقات الاجتماعية، يجيب الكلاشن ولا يجيب السيارة ويبقى يضرب في النار. أنت نقول من ليك هذا؟ هذا ملك لله عز وجل، هذا بيت مال المسلمين، فكل إطلاقه من هذا الباب هو غال يحاسب عنها يوم القيامة. هذه من جهة. الجهة الثانية ما يحدثه من ضرر، الأضرار تصل إلى القتل ثم إلى فساد الأموال ثم إلى الفزع. أما القتل فكم من إنسان سقطت عليه إطلاقة مات، كان فيه طفل يلعب في شجرة سقط عليه إطلاقة سقط، يعني هذه أمور متكررة يعرفوها الناس، والحال أن القاتل لا يعلم بحاله، لكن سيجد هذا في صحيفته يعني إن شاء الله يوم القيامة. ومنهم من هو ماشي في الطريق سقطت على السيارة، اخترقت سقف السيارة، ومنهم من يعني الفساد العام، هذا يحصل الفساد العام. إن لم يحصل الفساد العام بالقتل والله بفساد المال، يعني يكفيه الفزع، يعني يفزع النائم عقب الليل، تلقاهم يعني العيل ينوض زي ما يقول الحين، فزع مخلوع، العزوز المريض، وهذا موجود. فهؤلاء كلهم يحاسبون يوم القيامة بقدر هذه المفاسد التي حدثوها. توقع بعد ذلك الألعاب النارية العادية اللي هي مشرية بالمال، هذه اللي هي يعني ما هيش من الدخيرة الحية. راه حتى هي فيها جانب كبير من الإسراف. أحيانا نجد أسرة هي ضعيفة الحال ومع ذلك لما يبقوا يطلقوا في النار تسوى بالتلتمية وبالأربعمية دينار وكان ما أكثر القيمة اللي هي يحرقوا فيها بالنار. فعلى كل حال كل واحد ينبغي الحقيقة يراجع نفسه في هذا الباب، هل هو يعني ما يتعلق بالدخيرة هذه اللي هي ما هي حية الألعاب النارية، هل هي واصل إلى حد الإسراف والحرام، والله هو الحد الأدنى نقول إحنا أقل شيء الأشياء الضعيفة هذه، هل هي من المكروه ولا من المحرم؟ لكن على كل حال لا تخلو كلها من المخالفات. فاللي بيفرح يفرح عند من وسائل التعبير الأخرى ما يكفي، ويكفي هذا تلوث الجو، كم من أناس خاصة الأطفال في اللي فقئت عينه وفي اللي انقص صبعها في جرة الألعاب النارية هذه القذيفة. فالمفاسد فيها ظاهرة، المفاسد فيها ظاهرة ولا يخفى على أحد.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.
7: تحيل مدارك الظلمة.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فها نحن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم مع دار الإفتاء، نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم حول شؤونكم الدينية ونجيب عليها بقدر الإمكان إن شاء الله تعالى. ونحب أن نذكركم بأرقام الهواتف وطرائق الاتصال بهذا البرنامج، وذلك على الأرقام التالية 021-366-1101 أو على الرقم 021-366-1102 أو على الرقم 021-366-1103. وللمشاركة معنا أيضا عبر الفايبر يمكنكم التواصل عبر الرقم 2-218-94-466-56-80 أو على الرقم 2-218-94-466-56-81. كما يأتيكم البرنامج على قناتي التناصح الفضائية ودار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي، وتنضم إلينا في هذا البث أيضا قناة الهداية على التردد 12303 أفقي على قمر النايل سات. كما يمكنكم أيضا متابعتنا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 9009، وكذلك عبر راديو إذاعة التناصح المسموعة. ويمكنكم أيضا متابعة البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح. ونبدأ في الإجابة على الأسئلة التي وردت إلينا عبر البرنامج. تسأل الأخت أم السعد طبولي، تقول: السلام عليكم، لو سمحت نبي فتوى أو حكم. زوجي من سنة وثلاث أشهر حلف بالطلاق، معاش نركب معاه بالسيارة مسافة طويلة، يعني من راس لانوف لبنغازي. نبي حكم، الحكم فيما لو ركبت معه شن يصير، لو ركبت هي معاه شن بيصير معناه في الكلام هذا، وأنا نبي نمشي معاه بكرة كيف نتصرفوا؟ بارك الله فيك. أولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا من الطلاق المعلق، يريد الزوج أن يمتنع من إيصال زوجته أو أنه يركبها معاه المسافات طويلة زي ما قالت في السؤال متاعها، مثال زي من راس لانوف إلى بنغازي، فقال لو ركبت معاي معناها أراه زوجته طالق. طبعا هذا الطلاق المعلق يقع، الطلاق المعلق إذا وقع الشيء المعلق عليه، وهو لو ركبت معاه نقوله احنا من المسافة هذه ومشت معاه أراه تطلق عليه زوجته طلقة واحدة، إذا كان ما يعني لم يقصد به أكثر من طلقة، فنقوله هنا إذا مشت معاه راه بيقع على الزوج طلقة. ولذلك وهذا طبعا لابد أن نذكر بالنسبة للأسئلة التي ترد إلينا وهي كثيرة جدا في كل يوم، يعني بالنسبة لموضوع الطلاق دائما نحب أن نذكر بأن أراه الطلاق والإكثار منه، يعني أولا حكم الطلاق بهذه الطريقة أراه هذا لا يجوز، ولا ينبغي للمسلم أن يجعل الطلاق على لسانه في كل تصرف يريد أن يمتنع من فعله أو يريد أن يرغم زوجته على فعل ما فيهددها بالطلاق، هذا ليس من سوء العشرة ولا من الأدب ولا من الإسلام في شيء. الله سبحانه وتعالى عندما يعني أعطى الطلاق في يد الرجل حتى يتريث ولا يعني يستعمله إلا في الحاجة الضرورية الملحة، لكن أن الطلاق يقع على لسانه في مجرد هو يلعب في كورة أو في كارتة أو يهدرس مع جماعة عليه الطلاق عليه، وهذا من الأيمان الفساق كما جاء في الحديث، وإن كان الحديث فيه ضعف شديد لكن راه من أيمان الفساق ولا ينبغي المسلم أن يفعله. طيب نستقبل الأسئلة ثم نعود للكلام عن هذا الموضوع. طيب الأخ يونس، تفضل أخي يونس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: قال الله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
8: نعم،
9: ما نوع العذاب الذي يمنعه هذا الاستغفار؟ وما كان الله شنو العذاب الذي يمنعه هذا الاستغفار حتى لا يحل في العدل؟ وارف السؤال يا شيخ،
8: شن هو العذاب؟
9: ما هو نوع هذا العذاب وما كان الله معذبهم؟ اي عذاب هذا الذي يمنعه الاستغفار؟ وهل كثرة الاستغفار تمنع نزول البلاء؟
8: حاضر أجيبك إن شاء الله. إن شاء الله. طيب قلنا أن الطلاق قراه يعني لا ينبغي أن يبقى يلوكه الزوج في كل لحظة ليهدد به ويجبر زوجته أو يخيفها من أمر ما أو أن تفعل شيئا رغما عنها، هذا كله مما لا ينبغي للمسلم أن يفعله مع زوجته، لأن هذا من سوء العشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام يعني أمرنا بحسن العشرة مع الزوجة، لأنه يعني ما ذنب الزوجة أن يأتيها يعني حكم بأنها قد طلقت مجرد أن زوجها كان يتكلم مع جماعته ولا أصحابها في جلسة في سهرية فطلق زوجته وهي لا تعلم ولا الموضوع يخصها لا من قريب ولا من بعيد، وإنما مجرد يعني حديث زوج مع زوجته أو حديث صديق مع صديقه ونحو ذلك، فهذا مما لا ينبغي، وننصح كثير من الناس أن الناس جميعا ألا يفعلوا مثل هذا الفعل وألا يكثروا من إيقاع الطلاق على كل شيء. أراه الطلاق شرع عندما يستغلق الأمر بين الزوجين وتبقى الحياة الزوجية لا يمكن أن تستمر، يعني نأتي إلى الطلاق كحل يعني كآخر حل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فبالنسبة للمكثرين من الطلاق إيقاع الطلاق أراه الحكم يقع على صاحبه حتى ولو كان الشخص من المكثرين، لأن بعض الناس شنو يسحبه؟ يسحبه يقول لك ما دام أنت تطلق كل يوم وديما على لسانك راه خلاص لا يقع عليك الطلاق، هذا غير صحيح. والحكم الشرعي أن الطلاق يلزم صاحبه، سواء كان هو من المكثرين في إيقاع الطلاق أو من غير المكثرين. يعني هل هو يعني يأتي على لسانه في كل وقت؟ والله هو لا يفعله إلا بين الحين والآخر، فعلى كل حال يقع الطلاق من من من ممن طلق، سواء كان من المكثرين أم لا. طيب، عندنا الأخ إدريس من مصرات، تفضل أخي إدريس.
10: ألو.
8: أيوة تفضلوا.
10: أيوة، السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: الله ينورك يا شيخ وبارك فيك وبارك في دعتنا وشيوخنا يا ربي يا سيدي. والله ينورك وبارك.
8: الله يحفظك. الله يحفظك
10: إن شاء الله. ربي ينصر خيينا في غزة. الله يرفع عليهم الهم والغم. اللهم مالك الكفر والمشركين هذه الهجمة السلسة. اللهم فرج على خيينا في غزة وفي الأقصى وفي السودان وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن. اللهم فرج علينا وعلى أمة محمد أجمعين. وفرج على بلادنا وانصف بلادنا. والله يا شيخ، والله توب نسلك بالله عليك. نحن توه المواقف في بلادنا هذه ما عرفناش نحن كيف هذا صاير بلادنا هذه كيف. توب بالله عليك. الزاوية خرجتها يقصوها بالطيران، فهمت؟ والله يعني خزانات وقود معناها توه شنو هذي ما بيمسحوا البلاد بيدمرونا منين جيها؟ ولا في مسؤول طلع وضح الأمور، ولا في قائد من قائد الجيش وضح الأمور لهالشعب. وخيينا استغيثوا في الزاوية، الطلبة يجروا والمدارس منهارة ومنهارين يعني، وليبيا يعني قاعدة في أشد الأزمات من الوقود ومن السيولة. هذه الهجمة اللي ما فيش نبوا الناس المسؤولين يطلعوا يا ناس ورونا شنو صاير في ليبيا، منين الضغوط اللي جينا من برا في خراب بلادنا ودمار بلادنا. نحن في عولتنا في جهة فرحانين بهالشهادة مسؤولين وفرحانين بنجاحهم، وفي الزاوية مساكين في حالة يعلم بها ربي الطلبة.
8: إن شاء الله نتكلموا عليه إن شاء الله بإذن الله.
10: حاج دريس، بالله عليك يا شيخ نبوه بارك الله فيك، يطلع المسؤولين يوروا شنو الوضع فيه. يا أما الشعب الليبي يطلع يرفع راية الجهاد، يا أما يقولوا منبطحين. نحن راو ناخذوا في الأوامر من إسرائيل ومن أمريكا ومن الكذب ترم هالبعث المشؤوم. الله يعطيها ما ينزعها، الله يعطيها الدعوة. الله كل منار النووي هلاك بلادنا ودمار بلادنا. الله يجعل كيدة في نحرة ويجعل سبيلة في تدميرها.
8: حاضر.
10: ويسلم بلادنا ويسلم حلتنا ويسلم شبابنا
8: إن شاء الله. آمين آمين. شكرا شكرا شيخ إدريس، بارك الله فيك. سلام الله. إذا تكلمنا على الطلاق وقلنا هذا من الأفعال أو من الأمور التي انتشرت بين الشباب للأسف، وعلى شيء يساوي والله شيء يسوى والله ما يسواش، ونبهنا إليه وحذرنا منه. وقلنا الطلاق المعلق راه يقع بمجرد وقوع المعلق عليه. المعلق عليه في السؤال التي سألته الأخت هنا أن هي تركب معاه مسافة طويلة، زي مسافة زي ما ذكرت هي من البريقة البنغازي راس لانوف البنغازي إلى غير ذلك، هذا يقع المعلق عليه. فالمعلق عليه هو الركوب معها في مسافة طويلة مع زوجها، والمعلق هو الطلاق. فإذا يقع الطلاق إذا وقع المعلق عليه. طيب، عندنا سؤال آخر أيضا أخت حمودي بوفا أو هكذا الاسم. السلام عليكم. قول أنا متزوجة وصارت مشكلة بيني وبين زوجي، ومعاش يكلم فيها أبدا مع العلم أنه يوفر لنا طلباتنا لي ولأطفالي ومن الأكل، ولم ينقص علينا شيء، ولكن بالنسبة لي هجرني حتى في الفراش إلى الآن، ولي 3 دورات شهرية لم يمسني. ما حكم؟ هل يحرم علي أم لا؟ هذا أيضا من قبيل السؤال السابق، وهو يعني الهجران هذا اللي تكلمنا عليه، أن الإنسان الزوج يهجر زوجته لأشهر أو لأكثر من ذلك حتى تتضرر الزوجة من هذا الهجران. الهجران قلنا هذا هو وسيلة شرعها الله سبحانه وتعالى لجبر الزوجة أو الزوج على الطاعة، يعني ليحمل الإسلام الزوج أو الزوجة على الطاعة، فيأمر الزوج الله سبحانه وتعالى الزوجة بالهجران لدفع للنشوز أو نحو ذلك من الأمور التي قد تقع من الزوجة أو من الزوج. وهذا أيضا من سوء العشرة كذلك. طيب نأخذ سؤال هذا الأخ عبد الله من الأصابع. تفضل أخي عبد الله.
11: السلام عليكم. حاجة
8: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.
11: بارك الله فيك. بارك الله عني يا شيخ.
8: فيكم بارك الله.
11: والله عندي سؤال يا شيخك ونبغى نسألوك ونستفسر منك.
8: تفضل تفضل.
11: أنا عندي جوزتي يا شيخ صاير بيني وبينها هيك ممكن تسوي تفاهم باهي.
8: نعم.
11: والجوزة هذه مشت لي حوش بها يعني فهمت.
8: نعم.
11: جاء والدها وأمها وقالوا نبغى نرفعها معانا تقعد حزانة فترة تغير جوها مش عارف شني وإذا بها مشت تحرجي 12 بالترجع باهي.
8: نعم.
11: طالت المدة يعني قاعد فترة ممكن شهر أو ما يقارب شهر ونص وما بدش ترجع يعني كلمتها وبعدت لها وبدأت لها وتعالي وشن فيه وما في شيء ومو طيبة ورجع لبيتك ويعني الخلاف اللي حاجة بسيطة نغيره منها ويعلم الله نبو العشرة ونبو نستمر مع بعضنا وما فيش داعي للخراب البيوت وما فيش داعي للفتن المشاكل ما ركبت راسها وقلت أنا ما عاش نبي نرجع يا شيخ حمام.
8: نعم.
11: إذا بقى بعدها تواصلت معها بعدها بفترة نكلم فيها قلت لي أنا خلاص ما عاش نبيك وأنا ما عاش نبي نرجع وأنا أنت حتى كلمتك ما عاش تمشي علي وأنا اتصلت لشيوخ وسألت شيوخ وقالوا لي إن يعني مدارك أنت طالب الطلاق هو ما عاش عنده عليك كلمة وقال لي أنا بالله نبي نفهم النقطة هذه بس خلي أنا قاعد يعني جوز هو اللي أمر هذا اللحظة هذه فهمت لكن هي يعني تحسس إن يعني أنا ما عاش عندي عليك كلمة تجي تمشي بدون أي شيرة مني ولا كلام ولا
8: نعم نعم. طيب أنت أنت لم يقع منك طلاق عليها ولا شيء؟
11: لا لا مستحيل لا وصلناش لمرحلة
8: طيب ما شنو سبب شنو سبب ذهابها لبيت أهلها وعدم رجوعها إليك؟ شنو خيرها ما عادش تبي تولي؟ شنو داير لها أنت؟
11: والله يا شيخ بالنسبة لي أنا ما فيش حاجة يعني اللي باينة إن هي تخليها تحرج ممكن لو هي تحجب بشوية تصوير يعني في الحياة اليومية
8: لكن أنت أنت الصوت متاعك رفيع تشويش لأنك أنت قاعد في هواء مكان في هواء ما نسمعش شيء كويس
11: تسمع فيه تو شيخ
8: ايوه هي هيك ماشي
11: يعني هي يعني الكلام اللي قالت انها كنت يعني ما عادش مقصر معي في حياتي اليوميه ما تجيبليش في متطلبات اللي نقول لك عليها وانا يعني بالعكس تمام يعني نوفر ونجيب ونخدم بالحلال والحمد لله لربما صار تقصير في حاجه يعني من غير علم مني او حاجه تمت نقصت وانا ما عنديش بها درايه وجبتها اليوم اللي بعده يعني ممكن اقول
8: طيب
11: هذه عاديه جدا
8: طيب طيب يعني تمام تمام خلاص انا فهمت سؤالك ونجاوبك ان شاء الله باذن الله. شكرا اخي عبد الله يا سيد بارك الله فيك. طيب احنا قلنا اذا موضوع الهجران راهو الزوج ما يهجرش الزوجه هكذا لعقوبه عليها دون موجب ودون سبب يقتضيه الهجران هذا. مش واحد يجي يقطع زوجته شهر شهرين ثلاثة أربعة هكذا بدون موجب هذا لا يجوز شرعا ويأثم الإنسان بمثل هذا الفعل. رأوا الهجران زي ما قلنا شرعه الله سبحانه وتعالى عقوبة للزوجة لحتى لا إذا وقع منها نشوز أو كذا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن يعني لكن ليس هذا هكذا ويستمر الحياة رأي مشكل إذا طال مثل هذا الأمر رأوا يصبح في فجوة بين الزوج والزوجة وتتفكك الأسرة شيئا فشيئا ويبدأ العلاقة فاترة جدا بين الزوج والزوجين. لماذا كل هذا؟ هذا من مما لا يجوز حتى لو وفر الإنسان المأكل والمشرب والملبس وكل شيء لكنه يعني الاتجاه العاطفي أو التعاطف القلبي هذا غير موجود هذا ما ينفع ولا يفيد. والله الأمور الأخرى هذه حشاك يعني حتى البهاي ممكن توفرها لها يعني مش حتى الزوجة. فما لماذا هذا هذه القسوة ولماذا هذا الجفاء في بينما ينبغي أن تكون العشرة مع الزوجين. شوف انظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حياة الصحابة كيف عاشر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته ونتأسى ونقتدي. يحصل الخلاف بين الزوجين نراه لابد منه لابد من الخلاف لكن كيف نعالج هذا الخلاف كيف يعني نرفع هذه الكلفة ونعيش حياتنا ببساطة وبمحبة وبود. يعني فالزوجة سكن لزوجته وراحة أنت حتشقى وهي حتشقى من هذا الهجران أراه والله كلاكما حيتعب. فلذلك الحياة الزوجية مبنية على المحبة وعلى الود والتعاطف القلبي، فالهجران هذا راه لا يجوز، لا يجوز للإنسان، لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، فما بالك بزوجتك اللي هي وجهك في وجهها كل يوم؟ معقول؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، لا يجوز. وأنت يعني أيها الزوج تهجر زوجتك الآن 3 أشهر، حتى الكلام لا، يهجرها في الفراش، يهجرها في الحديث، يهجر. لماذا كل هذا؟ هذا من الضرر الشرعي، يعني لو رفعت أمرها إلى القاضي يطلقها منك، وحتى وإن كانت هي زوجتك ما زالت زوجتك هي، لكن رأي لو رفعت أمرها إلى القاضي سيطلقها عليك، لأنك أنت الذي أذنبت وأخطأت في حقها، حتى وإن كان هناك في سبب أخطأت فيه هي، لكن عالجها وتعتذر لك وينتهي الموضوع، ما نقفوش عند الموضوع هذا وخلاص كأن الدنيا انتهت. لا، رأى ما فيش حد ما يغلطش، سواء كان أنت والله هي، كل الزوج يخطئ والزوجة تخطئ، لكن ثقافة الاعتذار وثقافة الرجوع عن الخطأ، يعني ما فيش بأس أنك أنت أخطأت في حقها الآن مع الهجران، فتأتي لها بهدية ويعني تروح عنها هكذا وتعتذر لها معذرة أني أطلت في الهجران، راه يستمر، سهل الاستمرار في الهجران، الشيطان يشجع فيك على الهجران، لأن هذا يعني فيه تلبية لمطلب الشيطان، الشيطان يحب يفرق بين الزوج وزوجته ويعيشوا الأولاد حتى يشوفوا في أمهم وأبوهم ما يتكلموش مع بعضهم مدة طويلة، كيف تبي الأبناء يعيشون حياة سوية أو حياة يعني مريحة؟ لا ينبغي. فأخي الزوج أنصحك وبالعودة إلى زوجتك وبالحديث معها وبعدم هجرانها وبإعطائها حقوقها الشرعية، فكل له حقوق وكل عليه واجبات، راه كل أنت تبي حقوقك راه عليك واجبات في مقابل ذلك، لابد أن تعطي الحقوق وأن تأخذ واجباتك، أو تأخذ حقوقك وتعطي الواجبات اللي عليك أنت، فلابد هذا. طيب، عندنا سؤال آخر يسأل السائل أيضا، يقول السلام عليكم، نبي نسأل سماحتكم عن معاملة شراء أثاث للاستعمال في بيتي بالتقسيط من شركة من الشركات، ما فيش داعي ذكر اسمها، علما بأنهم قالوا الشراء بالمرابحة الإسلامية، وأكدت عليهم هل المرابحة إسلامية بالفعل؟ أجابوا نعم، فأفيدوني جزاكم الله خيرا. مستعجل، أولا نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي أم بناتي. السؤال هذا كثيرا ما يرد إلينا، ولكن السؤال جاء عن طريق شركة، يعني إذا هناك شركة تريد أن تبيع بالتقسيط، عندها أثاث تبيعه للزبائن، تبيع لهم الأثاث هذا بالتقسيط، يعني ثمن مجزأ في أوقات معلومة، ثمن لسلعة ما مجزأ على أوقات معلومة، زي ما يقولوا كل شهر تدفع 1000 دينار مثلا لمدة 10 أشهر 12 شهر إلى آخره. إذن هي تسألهم هل المرابحة إسلامية أو لا؟ بالبيع بالتقسيط، بيع تقسيط، ما فيش داعي المرابحة إسلامية، إذا كان هو بيع بالتقسيط هم بيشروا، أنت هل الأثاث موجود عندهم في المحل أو في الشركة ابتداءً؟ يبقى هذا بيع بالتقسيط، مشروش ليك من أجل أنك أنت طالبتيه، هم عندهم في الشركة من الأول، أنت قلت لهم أني والله هل موبيليا هذه، هل أثاث هذا أريد أن أشتريه منكم بالتقسيط، قالوا لك خلاص نبيعه لك بالتقسيط. فالبيع بالتقسيط جائز، لأن الزمن والزمن هذا له حصة من الثمن، ما فيش كلام، أنت جبت تشريها كاش يقول لك ب 8000، تشريها بالتقسيط يقول لك 9000 والله 10000، إيه هذا ممكن جائز لا بأس به. ليش قلنا؟ لأن الثمن أو الزمن له حصة من الثمن. المهم أن تتفقا على أحد الثمنين، أنكم تشتروا السلعة هذه يا إما بتشريها بالتقسيط يا إما بتشريها بالكاش. ما يقعدش الأمر يعني متردد بين أن تشتريها بالكاش وأن تشريها بالتقسيط. تأخذي زي ما نقوله إحنا الأثاث هذا وتروحي بالحوش، ولا عرف هو البائع أنك أنت بتجيبي له الفلوس شوي تاني والله بتأخذيهم بالتقسيط، هذا ما يجوزش. هذا اللي قالوا فيه أنه من بيعتين في بيعة، إما أن يكون المبيع بثمنين لا يحدد المشتري والبائع ما اتفق عليه، ما يحددوش هل هو شري بالتقسيط ولا بالكاش، فهذا لا يجوز، لابد أن نحدد قبل الافتراق. شنو انت تاخذ الأثاث هذا تحط فيه تعبي فيه سيارته؟ قال لا ينعبي فيه السيارة، باه انت بتاخذه بالتقسيط ولا بالكاش؟ انا ما عرفتش، كانوا بالكاش راه بتدفع لي توا وكانوا بالتقسيط، خلاص خلينا نتفقوا كيف بنجزء الثمن على الأشهر وهكذا. فهذا بيع لا شيء فيه، لا إشكال فيه إذا كان السلعة زي ما قلنا موجودة عندهم. أما إذا كان السلعة أنت هم بيشروها لك، الشركة هذه ذكرتيها قالوا لك هي وين الأثاث هذه، بيقول الأثاث في شركة أخرى من الشركات، قال لك احنا نشروه من غادي بالكاش ونقسطوه عليك شهريا، كل شهر تدفعين كذا وكذا. هذا ما أيضا جائز بشروطه، وكونهم هم قالوا والله هذه مرابحة إسلامية، قد يكون مرابحة إسلامية وقد لا يكون مرابحة إسلامية، لكن إذا كان عندهم عقد والله صيغة معينة يمكن أن تأتي بها لأي فرع من فروع دار الإفتاء ويجاوبوك. فالأصل فيها أن المرابحة الإسلامية جائزة، المهم أنك أنت تشريها وتأخذيها، مش تبيعيها لهم ولا ترديها لهم. يعني أنه تشريها من توا وبعدين يقولك أنت شو بتديري بها، بتقول ما نبي نبيعها مش نحصل فلوس، يقولك إحنا نأخذها منك، فهذا لا، أنك أنت تشريها فإما تأخذي بها تروحي بها تستعمليها أو تبيعها لشخص آخر لا علاقة له بهذه الشركة، وهذه جائزة إن شاء الله تعالى ولا حرج فيها، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا السائل يسأل يقول السلام عليكم يا شيخ، ممكن سؤال عن شروط البطاقة، بطاقة الدولار لو مشيت بشروط البطاقة بشروط المصرف هل حلال أم حرام؟ احنا حول هذا ندندن، احنا نتكلموا عليه البطاقة المصرفية اللي هي 4000 هذه دولار اليوم هذه عن طريق المصرف، ولكن اللي أضيف في هذه المعاملة اليوم اللي هو وجود شركة، شركة هي التي عن طريقها يتم هذا الحصول على هذا المبلغ في البطاقة هذه. وقلنا أن دار الإفتاء راهي تفتي إلى الآن بعدم جواز هذه المعاملة، لأن هناك بعض الملحوظات قد أحيلت على المصرف الليبي المركزي وردوا عليها، والمصرف الآن دار الإفتاء بصدد النظر فيها وهل هي يعني موافقة للشرع بحسب رؤية دار الإفتاء أم لا. لكن بهذا الشكل اللي احنا رأيناها فيه وبحسب دار الإفتاء على ما تفتي به اليوم، رأي هذه ما زالت غير جائزة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب معنا الأخ مبروك من بني وليد. طيب صل الخط، يمكن يعاود يتصل الأخ مبروك. طيب الأخ يونس سأل سؤال في قوله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، جاءت الآية في سياق وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. في هذا الجزء من الآية أن الله سبحانه وتعالى ينفي عذاب قوم، أي قوم من الأقوام، وهم يستغفرون الله سبحانه وتعالى، فدل ذلك على أن الاستغفار وقاية وحصن من عذاب الله سبحانه وتعالى فعلا، والاستغفار يعني هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يستغفر من ذنوبه ومن معاصيه ومن مخالفاته التي وقعت منه، فهذا يعني والاستغفار والندم توبة، يعد الاستغفار توبة، والإنسان إذا أكثر من الاستغفار فرجت ذنوبه وكروبه إن شاء الله تعالى. طيب معي الأخ مبروك عاد إلينا، تفضل أخي مبروك، تفضل سؤالك.
12: نعم شيخ، السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: شيخنا الله يحفظك.
8: الله يحفظك وإياكم يا سيدي.
12: الله يحفظ شيخنا
8: وإياكم يا سيدي.
12: الله يحفظ كل مشايخنا يا رب العالمين. آمين. يرحم الشيخ نادر، يرحم الشيخ غير، يرحم كل آمين. المشايخ.
8: آمين، جزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير.
12: شيخ
8: نعم نسمع فيك، تفضل أخي مبروك.
12: ما عليش ما تقصوش علي الخط.
8: تفضل، يعني ما نسمع فيك.
12: نعم، عارف شيخ ليبيا اللي ما بس تمشي لقدام، كل يوم في مصيبة، كل يوم في مصيبة، كل يوم الوراء، كل يوم الوراء. عارف شنو في شريحة احنا ظالمينها، احنا في شريحة ظالمينها اللي هي المعاشات الأساسية اللي يتبعوا صندوق التضامن، ولا واحد شوق عليهم. نبو ليبيا تمشي لقدام ولا أحد شوق عليهم، ولا واحد. 350 عائلة مطلقة أرملة، ولا واحد شوق عليهم.
8: صحيح،
12: حتى أنتم مشايخنا ما شوقتوش عليهم.
8: لا والله احنا نتكلموا عليهم في عدة حلقات الآن، في عدة حلقات.
12: قناة القناة ما شوقتش عليهم. نبوا لي بيش
8: طيب. يعني
12: شهر 7 قال يوم ما خدوش يا شيخ.
8: حاضر. أنا حنذكر بهذا الموضوع ووجه رسالة إن شاء الله خاصة إلى المسؤولين بإذن الله. نسمع فيك. نعم إيه.
12: أنا فوق نعلنها بالإعلان. أنا ندعي، أنا كل يوم ندعي إن شاء الله ليبيا، كل إن شاء الله ليبيا الوراء، إن شاء الله ليبيا كل يوم الوراء.
8: لا لا لا لا المفروض مش لا لا لا المفروض دعائك يكون دائما بالخير وبالصلاح الحال. طيب أنا نجاوبك إن شاء الله أخي مبروك على هذا الكلام، ونوجه رسالة خاصة بإذن الله. إذن ما زال الحديث عن الكلام عن سؤال الأخ يونس حول هذه الآية، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وقلنا في هذه الآية دلالة على أن الاستغفار من أهم الأذكار التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها، ولأن الاستغفار راه يمنع من عذاب الله كما هو الحال. والآية جاءت واضحة، وما كان الله معذبهم، دون أن يبين الله سبحانه وتعالى نوع العذاب، ما كان الله معذبهم بأي شيء، الله أعلم، معذبهم بالنار، معذبهم بالسنين، معذبهم بالدنيا في الآخرة يعني. فلذلك آية عامة، وهذه تدل على فضل عظيم للاستغفار. وقلنا الاستغفار له راه جاءت فيه أحاديث وجاءت آيات عظيمة جدا يعني تشير إلى أهميته، وإلى أنه يحفظ المسلم ويمحو به ذنوبه ويزيل يعني يحقق توبته من هذه الذنوب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يتقبل استغفارنا وأن يمحو يعني إن شاء الله ذنوبنا جميعا، وتمنع كذلك من نزول البلاء. نعم صحيح، يمنع الاستغفار من نزول البلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء، والله أعلم. طيب عندنا الأخ دريسي يسأل قبلها يدعو لأهلنا في غزة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وأن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يكون لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، كما نسأل الله سبحانه أن ينصر المسلمين في السودان وفي غيرها من بلدان المسلمين الذي ذكرها الأخ إدريس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا وحالهم وحال بلادنا. طبعا هذا من باب أولى، لأننا نعيش في يعني الحقيقة في أوقات صعبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج علينا كروبنا وأن يزيل همومنا وأن يصلح أحوالنا. بالنسبة لموضوع اللي أشار إليه، طيب عندنا يشير إليها الأخ إدريس الموقف اللي حصل في الزاوية وتفجير الخزان بالأمس، يعني الحقيقة هذا وطيران يعني مسير ويضرب ويه في الخزانات ومثل هذه الأشياء، حقيقة والله هذا إفساد في الأرض، وهؤلاء مجرمون للأسف يعبثون بمقدرات الدولة وبثرواتها لمجرد أنهم يعني يريدون استمرار هذا الحال أو يريدون إحداث فوضى. الله أعلم ما مراد هذه الجهات، للأسف تريد أن تفسد الأرض هكذا، يعني مجرد إحداث بلبلة وفوضى في البلاد، يعني حتى تتفاقم المآسي وتتفاقم المشاكل اللي هي في القائمة في الدولة من قلة النافتة ومن انقطاع الكهرباء بالساعات الطوال، كل هذا يعني من الأمور التي يريدون أن يضيقون بها على الناس للأسف. لماذا كل هذا؟ فالناس حقيقة ضاق بها ذرعا مثل هذه الأمور، يعني ضيق بهم عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا، والمسؤولية على عاتق الدولة، لابد أن تقيم مثل هذه الأشياء. طيب أخي سلمان بن غازي، تفضل أخي سلمان. طيب وبعدها معنا أم زكريا بن غازي بعدها. طيب معنا سلمان، تفضل أخي سلمان. أخي سلمان تفضل، اسمعني من الهاتف رجاء. طيب معنا أم زكريا، تفضل أم زكريا.
13: السلام عليكم يا شيخ.
8: عليكم السلام ورحمة الله.
13: بارك الله فيك على الكلمات الطيبة وعليها البرنامج والقائمين عليه.
8: الله يبارك فيك.
13: سؤالي معليش يا شيخ، أنا في أحد الأيام يعني ذهبت محل مواد غذائية خارج منطقتي يعني، باهي اشتريت شيء بتسعة دينار طلع، باهي اشتريته بالبطاقة.
8: نعم.
13: فعند هو مقام بالتحويل يعني المبلغ القيمة من البطاقة ومد لي البطاقة، فقال لي استني. فسألت أنا قال لي بدل ما نخصم تسعة دينار درت أخطأ ودرت تسعين دينار، يعني خصم مني تسعين دينار.
8: نعم.
13: فقال لي إني حرد لك 81 دينار بقية المبلغ كاش. فرد لي رد لي بقية المبلغ كاش يعني 81 دينار. فطبعا لما أنا رجعت للبيت شفت الرسالة اللي جتني على الموبايل متاعي، فلقيت القيمة 99 دينار ونص. فهل أنا يعني شن فيها هذه؟ تو هو عطاني 81 دينار فقط، فهل النص هنا يعني خشيت أنا في الربا أنا وياه، أنا ما عنديش العلم، لكن هو قال لي أخطأت في خصم القيمة. فهني نعم. بنعرف حكمه يعني كيف، ربما يكون هذا ربا أو شيء، وهو خرج منطقتي وما عنديش أنا سيارة بيش كنت الرد له، عرفت يا شيخ؟
8: نعم نعم حاضر نجاوبك إن شاء الله.
13: أيوة فنبنعرف أنا ما مش اتفاق معه ولا شيء، هو رد لي كاش بقية.
8: أي لا لا فهمتك فهمت. نعم فهمتك واضح. نعم. واضح واضح أيوة. سؤالك أختي زكريا حاضر نجاوبك إن شاء الله. طيب أخي سلمان رجعت، هاي تفضل أخي سلمان. هاي اسمعني من الهاتف أخي سلمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
14: حاضر
8: تفضل، أي سؤالك؟ أي
14: هيا
8: أغلق صوت التلفزيون يا أخي سلمان.
14: أغلقيته. ألو السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
14: صحاك الشيخ.
8: الله يبارك فيك.
14: قلت لك أنا عندي برنامج المرابحة الإسلامية على المصرف.
8: نعم.
14: فهمت علي؟
8: نعم إيه تفضل.
14: عندي برنامج المصرف طبعا يقولوا مرابحة إسلامية.
8: نعم.
14: الإسلامية عشان تقف أساس. وتبيعها برا، فهمتوا
8: كيف تاخذها؟ بتشري شيء مرابحه اسلاميه من المصرف هو
14: من المصرف تش تقدم عليه اساس، بس الاساس كيف طريقه تاعها؟
8: اساس
14: تجي انت للشركه يجوزوك هم للشركه، تعدي للشركه هم يعطوك فاتوره تجيبها للمصرف، فهمتوا؟
8: نعم
14: بالمصرف. وتجيبها لهم في المصرف. المصرف هم يحطوا القيمة بتاعهم ويعدوا قيمتهم، بعد يقولوا لك أوكي خلاص تمام.
15: نعم.
14: ويقولوا لك القصب بتاعهم يقدر يخصموا منها، هل هي حلال ولا حرام؟
15: طيب حاضر نجاوبك إن شاء الله.
14: حي مكوة فهمت
15: بإذن الله وجيبك إن شاء الله. طيب إذا قلنا المسؤولون في البلاد يعني يقع على عاتقهم رأي فرض الأمن في ربوع البلاد، سواء كان في الزاوية أو في غيرها من المدن، في جميع البلاد. ولذلك من هنا تأتي يعني الأهمية والمسؤولية الجسيمة يعني على عاتق الدولة والجهات الأمنية في البلاد، لابد أن تمنع مثل هذه الأشياء وأن تحاسب المسؤولين عليها، هؤلاء المفسدون وهؤلاء المجرمون لابد من الأخذ على أيديهم. أما التهاون والانشغال بالأمور التافهة هذه كل يأتي بعد الأمن، كل هذه الأمور تأتي بعد فرض الأمن. أراه الأمن هذا هو الذي يجسد للدولة أن هذه اسمها دولة، لكن لو أصبحت الناس فوضى أراهم عاش أصبحت دولة. ولذلك احنا نشد على أيدي الدولة على أنها تأخذ على أيدي هؤلاء المفسدين وهؤلاء المجرمين وتأخذ وتوقع عليهم العقوبات اللازمة حسب القانون. لابد من فرض هيبة الدولة. أما هكذا الانصراف عن هذه الأمور إلى أمور أخرى، والله هذا من المسؤول. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال صلى الله عليه وسلم. فالزوج في بيته راع ورئيس الدولة في دولته راع، كل واحد والمسؤول في الشركة راع، كل هؤلاء مسؤولون وسيحاسبون يوم القيامة على هذا للأسف. طيب الأخ عبد الله أيضا سأل سؤال من الأصابع، بيقول أن زوجته صار بينه وبينها خلاف وسوء تفاهم، ولكن قلت لي المهم رفعني الحوش أهلي، رفعت الحوش أهلها، لكنها بعدين لما جاء بيروح بيها ولا كذا، المهم رفضت الرجوع معه إلى البيت وقلت له أنا مش هنرجع لك خلاص. وحاول هو بشتى الطرق أن ترجع إليه، وقال احنا نصلحه لو أني أخطأت وبش نستمر يعني الحياة الزوجية بينهما ونصلح ما بيننا. ولكن بيقول أني مطلقتهاش، وهي ممكن أني نكون قصرت معها في بعض متطلبات الحياة، يعني تطلب هذيك الحاجة تجيب لي هذيك الشيء كذا، يعني من الأمور اللي ممكن تقع بين الأزواج يعني كثيرا. فنصيحتي لهذه الزوجة أنها يعني إذا كان الأمر يعني لم يصل إلى حد أن هي تطلب الطلاق، يعني أن الحياة الزوجية أصبحت من المستحيل الاستمرار. أما إذا كان على حسب ما يتكلم الزوج هذا مجرد أمور ممكن يكون قصر فيها وكذا، هذه ممكن تتدارك تداركوها، لأن بعض الزوجات اليوم للأسف راهو طلباتهم عاش ينتهن ويبني يعيش زي فلانة وفلانة، هذه وجارتها وفلان وعيت فلان داره، لا هذه كل واحد ويعيش كما يعني يمكنه أن يعيش بحدود في حدود الإمكان، لا أن يكلف الزوج فوق طاقته. يعني قال لك أنا نأدي في عمل وكذا ونحاول ونجيب وكذا بقدر ما نستطيع. لا بد والله نصيحتي أن وكثير من الآباء والأمهات يتدخلون، وهذه والله كلمة أوجهها للآباء والأمهات، أرجوكم ألا تتدخلوا في الحياة الزوجية بين الزوجين إلا إذا حصلت مشكلة بينهم، لكن أنت توز وهي توز من جهة، وحتى يقع الفاس في الرأس وتبقى الزوجة الطالب في زوجها بالطلاق، لأن أبوها يقولها يلا قولي لي طلقك، والله أمها تقولها خليه طلقك، إحنا معاش نبوه، أنتم مش علاقتكم، ما علاقة الأب والأم بزوج ابنتهم؟ لا علاقة له، خلاص أنت طلق، أنت زوجت، انتهي الكلام، الحياة بينهم هم تو، الحياة بين الزوجين، أنت مجرد أنك خلاص زوجتهم جزاك الله كل خير وتعاون على الخير وعلى استمرار الحياة بين الزوجين، مش تحاول انك انت تفسخ العقد وتبطله وتقولها لا معاش ترضي ولا لا. الناس لولا احنا كانوا يعني البنت لما تمشي الحوش هلها اليوم الاول الثاني شن قاعده خير قاعده شن فيه هيك كانوا لولين عاد شوفي زوجك وشوفي بيتك. لكن اما هكذا بهذه الطريقه انتشر الامر اليوم واصبح زي النار في الهشيم، كل مراه حرجانه من زوجها تمشي تروح حوش هلها وتقع مصغادي وابوها وامها راضيين ومية في المية وقاعدين في الحوش قدانا تبقى راضيين تفكك الأسرة وعنده بيناتهم أبناء أحيانا. كل هذا والله لا يجوز ولا ينبغي للآباء والأمهات أن يتدخلوا في الحياة الزوجية بين بنتهم وبين زوجها، لا مش بهذه الطريقة أنكم تشجعوا على الطلاق. والله عجيب، أمر عجيب هذا في آخر الزمان. طيب عندنا بعض الأسئلة نجيب عليها بشكل سريع نوعا ما. الأخ مبروك بيقول بيشير إلى الوضع اللي هو عايشين نحن اليوم، أن ليبيا في كل يوم في مصيبة وفي مشاكل وتتراكم كل يوم حاجة، حقيقة صحيح. وهناك قال أن هذا بسبب ظلم، الظلم مما لا شك فيه، هذا سبب يمحق البركات ويمحق الدول ويمحق الحكومات ويزيلها عن بكرة أبيها. لماذا؟ لأن الظلم حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه، فكيف يظلم الإنسان أخاه؟ وتكلمنا من هذا المنبر وعبر هذا البرنامج في أكثر من حلقة وقلنا أن شريحة المرتبات التضامن والله هذا من الظلم البين الواضح، مرتبات 900 دينار كيف يعيش الإنسان بها في هذه الأيام والإنسان بالكاد يكفيه حتى 3000 دينار أو 2500 دينار، تجي تعطيه 900 دينار كيف يعيش الإنسان بمثل هذا المبلغ؟ يعني قيس على روحك أنت أيها المسؤول. ولذلك يعني رسالتنا إلى هؤلاء المسؤولين، والله إنكم ستحاسبون على كل

ليبيا ولأهلنا في ليبيا أن يصلح الله حالنا جميعا، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يفرج همومنا ويزيل الغم اللي واقع على هذه البلاد. هذه احنا بالتعاون نحاول نتعاون ونوجه رسالة للمسؤولين ونخاطب جميع الناس. أراه هذه مسؤولية، والله مسؤولية عظيمة. سيدنا عمر بن الخطاب يقول لو عثرت بغلة في العراق لسئل عنها عمر، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ هذا هو الذي جعل عمر رضي الله عنه والله لا يريد أن يتولى هذه المسؤولية، ولا يريد أن يكون يعني خليفة لأبي بكر لعظم هذه المسؤولية. طيب عندنا السؤال الأخ أم زكريا تقول أن هي أمر، هذا إن شاء الله من أمر بسيط، لأن هو أولا لم يتفق على مثل هذا الشيء، ووقع منهم سهوا أن هي شرت بتسعة دينار، فبدل يخصم تسعة دينار خصم 90، فرد له هو 81. الأصل هذا لا يجوز، ولكن لما كان رد 81 دينار هذا بدون اتفاق سابق على الشراء، يبقى الأمر إن شاء الله لا بأس به، سواء حتى وإن نقص بدون قصد 55 قرش، هذا كل مما يعني جائز إن شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا. الأخ سلمان أيضا بنغازي يسعى المرابحة الإسلامية على المصرف، يشري أثاث والله كذا بيشريه وبيبيعه. قلنا إحنا شراء الأثاث عن طريق المصرف بالمرابحة الإسلامية جائز، إذا كان قد وجدت فيه الشروط أن هو يعني لابد زي ما قلنا إحنا أن هو الإنسان يشتري بعقد ويبدأ واضح فيه المطلوب من المشتري الثمن والأقساط التي ستدفع الأشهر، وأن المشتري لا يبيعه للمصرف مرة أخرى ولا يبيعه للشركة اللي اشتراها منها مرة أخرى، يبحث عن بيعها لجهة أخرى لا علاقة لها لا بالمصرف ولا بالشركة. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا ويحفظ أهلها من كل مكروه وسوء، وأن يأخذ على أيدي الفاسدين والمجرمين في هذه البلاد وفي غيرها من البلدان، وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يفرج كروبنا وهمومنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: نورا. هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه شفت حتى يعني أكثر من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني بين الثمار والرطب وكذا والخلي، الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء،

0: واحد معارض الطماطم بتاع انه هو قال آل الفساد يعني بعدم لأنه ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال. احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر هو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن الثمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا له نفس الحكم، نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا لا نحرم المزارع، يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ فكرة الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة. وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم فيما زرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسد. أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي. وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا، التنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له ما عادش لي علاقة به، وأنتم نعرفوا وإحنا كنا كليبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد، وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا، سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربة في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية عفوا الزراعية عفوا هذه بأضعاف مضاعفة كل لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما أجي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح نعد العبوة يقول لك لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من رش هذه الشجرة. هو يرشها من هني وثلاث أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك أنت في السوق والناس تأخذ وماشية. الله غالب ما فيش يعني متابعة. المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبية بهم ما شاء الله، ويمروا على هذه المزارع، يمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين. هذا واجب عليكم شرعا، واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات الزراعية يترتب عليها أمراض. مش شرط تكون مسرطنة يا جماعة الخير، كان سرطان لا نضو كان غير مش سرطان معلش، لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية، الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي، يشوف الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها، يديروا تحليل للتربة. هذا واجب شرعا، هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة، حتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وغيره وكذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب، وأيضا صاحب المزرعة، أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها، أنت يا صاحب المزرعة اللي تأجر هذا المكان لمزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار، يعني يستنزف استنزاف قاتل لهذه الأرض، وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له، أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا، وأي مجرد الألم، مجرد الألم، مغص جاني مغص أنيك ليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منه، ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسألة، هذا نص عام، والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم. إن مهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا، ومن عاش عاش واللي مات مات، هذا راك أنت مشارك لهم. تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها، أنت متسبب فيها. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى. مستمعينا الكرام، يعني علينا أن نتقي الله، لا في حد معفرة، كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة، بغير الطريقة الصحيحة حقيقة، يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام، الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع، لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه، هذا نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الزراعة مختصين مهندسين زراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل. إنما نتكلم كلام عام زي ما قلنا، يعني الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني فمثلا لننبه عليه، حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في مبيدات الحشة الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس، أو صاحبك أو جارك، مفروض تبلغ عليه يعني حقيقة، يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك، تقول كلام يعني كلام ما تسمع عليه الشيء، لا، يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة، مستمعينا الكرام، خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وإيش الدخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك استعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت، فإنك فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت شر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ، سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع، هل هو موافق للشرع والمشترطات الاشتراطات الصحية؟ الشرع مربوط هذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء له مش علاقة، لا لها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال، وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد فيه مضرة يترتب عليها مضرة فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه، والله أعلم. لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا النقطة بسيطة هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافها، حتى قال تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا عليها، ما هو شاء خذ وصادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها، كيف تتصرف فيها، كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
1: هناك سؤال يعني ورد عبر البريد، يقول فيه السائل يعني عنده مرتبات تحصل عليها دون أن يؤدي الوظيفة المناطة به، فهو يريد أن يتخلص من هذا المال، فيسأل إذا كان يعني في الإمكان أن يقدم خدمة مجانية لهذه الجهة التي نزل عن طريقها المرتب، ويعني يعمل مقاصة مثلا يبغوا خدمة معينة فهو يقدم الخدمة ويأخذ من المرتب اللي ينزل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأقول للسائل الكريم أن المال الذي يتقاضاه الإنسان من أي جهة سواء خاصة أو عامة لا يكون عادة إلا مقابل عمل، وما دام الفترة التي تقاضى عنها هذه المرتبات وهو لم يعمل في أي مجال تبع هذه الجهة أو الدولة فليس هذا المال من حقه. والعملية أن يريد أن يقوم بعمل آخر مقابل هذا المال فإذا كان في الفترة الزمنية المعتادة
1: فترة الدوام
0: فهذا حق للمرتب للزمن الذي يتقاضى فيه المرتب نفس الشهر يعني، فليتصور هذا الأمر. لكن إذا كان جهة العمل والمصلحة يعني فيها دوام آخر فترة المسائية بعدد الساعات نفسها وفعلا محتاجين إليه في هذا المجال، يعني ليس هو بيقعمز إحنا يقولوا مش يقعمز عشية في المكتب ومن ستة من الساعة 3 الظهر للساعة 6 عشية ولا 7 عشية وبيروح وما فيش عمل، يعني ربما في حتى استهلاك كهرباء وأجهزة أكثر من مما يعني
1: يقدمونه
0: يعني. في هذه الحالة والله أعلم عليه أن يتصدق بهذا المال في اجتهادا أقول في نفس المصلحة، لأن هذا المال إذا كان في الصحة فصرف من بند الصحة، وإذا كان من التعليم صرف من بند التعليم، فإن كان هو في الصحة مثلا زي ما يقولوا يصرف في جهة من الجهات الصحية
1: العامة
0: يعني مستوصف مستحق لمعدات طبية كذا إلى آخره، يعني إذا كان يثق في المسؤول عن هذا المرفق يعطيه المال كان وثقة وأهل، وإلا يسأل ما هي الأشياء التي يحتاج إليها هذا المرفق إذا كان في الصحة والتعليم مثل المدرسة أو كذا أو على حسب الجهة، فإن لم يتمكن يصرف في مصالح المسلمين عامة ينتفع بها عامة المسلمين في هذا البلد والله أعلم.
2: الأخ فرج من غريان يسأل عن لحم الإبل، لحم الإبل عند جمهور العلماء يا أخ فرج لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يتوضأ من كل شيء مسته النار، في الحديث توضأ مما مست النار، حديث في السنن توضأ مما مست النار، فكان الوضوء واجبا من كل ما مسته النار، يعني كل حاجة طيبتها على النار وكليتها تنقض الوضوء، يجب أن تتوضأ لها. بعدين كان حديث جابر رضي الله عنه، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني الوضوء مما مست النار منسوخ من الإبل وغير الإبل. فلذلك جمهور الصحابة مذهب الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، ومذهب المالكية والأحناف والشافعية أن الوضوء من لحم الإبل منسوخ، مثله مثل الوضوء مما مست النار، وأنه لا يلزم الوضوء منه. الحنابلة فقط، الحنابلة يعني استثنوا الإبل من عموم ما نسخ وقالوا لا، الإبل ما زال خاصا ويعني يجب الوضوء منه. لذلك مذهبنا المالكي لا يجب الوضوء من لحم الإبل، ومذهب جمهور العلماء. وهذا من الاختلاف المباح، يعني إنسان ما ينكرش على من لم يتوضأ من لحم الإبل مقلدا جمهور العلماء، وكذلك الإنسان ما ينكرش على من يتوضأ ويقول لا ما تتوضأش، عادي اللي بيتوضأ تقليدا لمذهب الحنابلة أو احتياطا لنفسه بيتوضأ ما فيش بأس. لذلك يعني لا ينبغي أن ينكر يعني المتوضئ أو من يرى الوضوء، ولا ينكر من لا يرى الوضوء، ما فيش إنكار. هذه مسألة اختلف فيها العلماء ولكل أدلته، لكن المذهب السائد في البلد أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء ولا يجب الوضوء منه، لذلك ما لا ينبغي التشويش على الناس، حتى اللي بيتوضأ في خاصة نفسه يتوضأ احتياطا لنفسه، لكن ما يشوش على الناس يقولوا مرأة توضوا وراه كذا، هذا ليس من الفقه في شيء.
3: يسأل على لو دخل المسجد ولقى الإمام راكع، هل يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر بعدها تكبيرة الركوع، أم تكفي تكبيرة واحدة للركوع؟
4: نعم، هو الأصل أن يأتي بتكبيرة الإحرام وثم يهوي راكعا مع التكبير. ما قال أنا ما جبتش تكبيرة الركوع، نقول له معليش أنت مهم تحرم بالصلاة. المشكلة في اللي يجي يكبر في تكبيرة الإحرام هو راكع، هو منحني، وتكبيرة الإحرام يجب القيام لها، تكبيرة الإحرام يجب القيام لها، للقادر على القيام يجب القيام لها. فهو يجي يفرفش مثلا يجري ما عادش يعرف يقول الله أكبر هو راكع، نقول ما يجيش، لا تعتدل واقفا، وحتى فتاتك يا سيدي ركعة ولا ركعتين ولا ثلاثة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم الإسراع، السكينة السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية فخذوا. ولكن كثير من الناس حتى جامع عملنا في لوح ويبدأ قرباع قرباع قرباع قرباع، لا لا لا، انت امشي ماشي عادي، ولك أن تركع دون الصف. ثم
3: هناك من يحنح شيخنا مش يسمع الإمام،
4: لا لا كلام هذا كله زايد، انت هنا يعني تكبر حتى قبل الصف، ثم يعني تلحق الصف وأنت راكع، تمشي وأنت راكع، لكن أنك ما تجيبش تكبيرة الإحرام في حال القيام هذا ما ينبغيش. تركت تكبيرة الثانية للركوع، في اللي يكبر وبيقبض وبيرفع يديه من جديد، وطبعا معاش بتلحق أنت على الإمام، خلاص أنت يكفيك تقول الله أكبر وتركع، والله أعلم.
3: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
5: الأخ سليم من مصراتة له سؤالان. السؤال الأول قال: ما حكم أن تسافر الزوجة من دون محرم؟ هذه المسألة يا سليم ليس لها علاقة بالزواج، يعني أنت ربما لو قلت ما حكم أن تسافر الزوجة من دون إذن الزوج ممكن، لكن السفر بدون محرم لا فرق فيه بين أن تكون المرأة متزوجة أو غير متزوجة. هذه فيها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها أخوها أو أبوها أو ابنها أو ذو محرم منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا قرر علماؤنا قالوا: لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا يصل إلى مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم، إلا ومعها محرم. من المحرم؟ طبعا كانوا معها زوجها، هذا الأمر واضح، وكانوا مش معها زوجها بيكون معها أبوها ابنها أخوها المحارم. وهذا الأمر للأسف راه منتشر في مجتمعنا، وخاصة في مسألة العمرة و السفر لتونس للعلاج وغيرها بكثرة. يا شيخ هذه مرأة بتمشي العمرة منو بيرفعها؟ بتمشي مع سلفتها وسلفها. احنا نحن نعلم أن سلفها وسلفتها رفقة مأمونة والمرأة تأمن على نفسها، لكن لا يجوز لها السفر بدون محرم. يا شيخ رأي ماشي للطاعة، احنا عارفين ماشي للطاعة، نقول العمرة مندوبة في حق الإنسان مرة في العمر، لكن هذه المرأة لا يندب في حقها. لماذا؟ لأنها لم تجد محرما تسافر معه. وبالتالي هذه هي القاعدة. استثنى علماؤنا حج الفريضة، حجة الإسلام، المرأة اللي ما حجتش وما لقتش محرم تمشي معاه، هذه لا بأس أن تذهب مع رفقة مأمونة تأمن على نفسها معهم. أما في غير حج الفريضة، هذا مشهور مذهب مالك، لا يجوز أن تسافر إلا مع إلا مع محرم. ربما يفتى في بعض الأحوال الضرورية للرفقة المأمونة، أقول الضرورية، مرأة مثلا أتاها مرض لا قدر الله مفاجئ وما عندهاش حد من المحارم قاعد، وكانوا بالرجو محارمها ربما تموت مثلا ونقلوها لتونس، تظل هذه حالات ضرورية يفتى فيها بحسبها. أما أن تجعل هذه يعني هذا الكلام عاما، وأن النساء نقول إحنا لا يحتطن في مثل هذا الأمر، لا، المرأة لا يجوز أن تسافر مسافة القصر 82 كيلو فأكثر إلا ومعها محرم لها من الرجال، محرم لها من الرجال. وكما ذكرت استثنى علماؤنا حج الفريضة فقط.
2: سؤال الأخت حواء تسأل، قالت المرابحة الإسلامية يعني نشري تليفون مثلا حقه 24,000 أو أشياء يعني كهربائية أو غيرها، الشركة تعطيني 20 أو 21,000، هذا لا شك أنه ممنوع وحرام. المرابحة الإسلامية للآمر بالشراء هي أن المصرف يتعامل مع شركة، إما أن تبيع سيارات أو يعني مواد بناء أو أثاث أو كهربائية أو منزلية، تتعاقد معه، يتعاقد معه المصرف ويقول له إذا أتاك زبون يريد شراء شيء فيعني اصنع له فاتورة مبدئية ليأتي بها إلي، وبعد ذلك شني المصرف يشتري هذه السلعة. فمثلا أنت بتمشي عجبك هاتف في محل، تقولي له دير لي فيه فاتورة مبدئية، بعدين تمشي للمصرف تقولي له هذا الهاتف إذا كان أنت شريته تعبي ورقة اسمها وعد بالشراء، إذا كان أنت شريته نبني شريه منك. فالمصرف يبعث مندوبة يشري هذا الشيء، هذا الهاتف أو اللي عجبك اللي جبتي فيه فاتورة يشري، بعدين يجيك يقول لك أنا الآن تملكت السلعة واشتريتها، ولكن قاعد حاطها هو وديعة عند البائع اللي شراها منه، يقول له خليها عندك لما نجي لما نبيعها لزبون تونا نجيب لك المندوب يسلمها لمندوبي أنا، مندوب المصرف يعني. فلما تقولي له المصرف يخيرك يقول لك الآن شريت، هل تبي تشتري ولا ما عادش تبي؟ إذا كان قلتي له ما نبيش خلاص تمشي في حالك والسلعة قاعدة عنده في ضمانه هو يبيعها لغيرك، وإذا كان قلتي لا نبي يقول لك إذن راهو هذه تكلفك بالأقساط كذا وكذا لمدة 8 سنوات وكذا، وتعبي معه عقد، توقع معه عقد، وبعدين خلاص يبعث لك المندوب يسلمك البضاعة هذه وتقعد تخصم منك أقساط. هذه الطريقة الصحيحة وهذا العقد، لكن لا يعني نستطيع أن نثق بإدارة المصرف بأنها تسير وفق هذه الخطوات. وما تقوليش فيه لجنة شرعية وهم مشايخ وعلماء، اللجنة الشرعية لجنة الرقابة الشرعية هذه مهمتها تصحح العقود وتبين المعاملات الصحيحة بس، لكن مش مهمتها أنها بتراجع كل معاملة بروحها. احنا نطالب المصارف بوضع إدارة للتدقيق الشرعي في كل فرع، زي ما عندهم إدارة المراجعة المالية يديروا إدارة للتدقيق الشرعي بحيث أنها تتبع وتفحص المعاملات معاملة معاملة، فيعني بذلك نضمن أن المعاملات تسير بصورة صحيحة، فيجتمع لنا صحة العقد وسلامة التطبيق، وبالتالي نقدر نقول للناس خذوا بالمرابحة من المصارف. لكن إذا كان ما فيش رقابة شرعية تتبع المعاملات معاملة معاملة، ربما معاملة ما مشتش وفق العقد من يندري، فلذلك ما نقدروش نقول خذوا من المصرف بناء على هذا ولو كان العقد صحيحا، لأننا لا نضمن أن يكون التطبيق صحيحا. وهذا من الخطأ. الآن الشركة هذه مفروض ليس لها الحق بأن تعطيك مالا، لازم الشركة معاش تملك الهاتف، الهاتف ملك المصرف، مفروض تعطيه لك وأنت تخرجي بالهاتف هذا، إما أن تستعمليه وإما أن تبيعيه لمكان محل آخر، ما تبيعيش لنفس الشخص يقعد يدور في الهاتف يبيعها للمصرف ب24 وبعدين يعطيك 21 ويخلي الهاتف ويجي زبون تاني يبيع للهاتف وهكذا تبدأ السلعة لغو يعني تخش وتطلع بالوهم فقط وإنما هي باقي لا لابد أن تخرج السلعة من هذا المحل تستلميها مفروض وإذا فعل بعض المحلات ولا الشركات دارت نفس التصرف هذا تمشي تشكي المصرف تقول يا راو الشركة أو المحل راو قال لي نعطيك فلوس بدل الهاتف يسكروا التعامل معاه هيك المفروض إذا كان فيه إدارة للتدقيق الشرعي مش إذا كان فيه بزنس بين الشركة والمصرف الله أعلم تسكر عليه التعامل تقول له مفروض أنت ما يحق لكش تاخذ الهاتف تعطي تشري الهاتف وتعطيها فلوس أعطيها هاتفها وتطلع به يا إما تستعمله يا إما تبيع لغيرك وهكذا السيارات ولا أي شيء يباع مرابحة
6: 90.9 FM
7: يقول ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا
0: الوضوء بالنسبة للسائدة الكريمة التي أجرت عملية على عينها وأمرتها الطبيبة بعدم الاقتراب الماء من هذا العضو فالأولى ينظر هل في إمكانية لعملية المسح على هذا المكان فإن كان إمكانية المسح فإن تتوضأ وتمسحه على الشاش من خارج كما يقال مسحا خفيفا ويستقيم به يستقيم بها الحال إن شاء الله تعالى أما إذا كان الجزء الذي يعني لا يمكن الطبيبة قالت لا تقرب الماء الوجه على الإطلاق فتلتجه للتيمم والله أعلم هذه المسألة
7: واضح شيخنا بارك الله فيك
8: قال إن عمة أبوه هي أخت جدة كانت عندها إرث من أبوها في قطعة أرض وكانت شريكة مع ولد أخوها بحكم الإرث في القطعة هذه فكانت يعني تملك معهم جزء من الأرض من أرض أبوهم قال إن بعد وفاتها باع عبد الله جزء من الأرض وأعطيه حصة عمته في الأرض لصغارها فيه ولد وبنت خدوه حصتهم من الأرض ولد وبنت ما بوش ياخدوا حقهم قالوا له يعني أنت من قال لك بيع بينما قال الأخ عبد الله أن هذا اللي قال له من قال لك بيع هو اللي كان في كل مرة يقول له بيع الأرض وخيرك ما تبيعش الأرض وهو اللي حث فيه على بيع الأرض فالآن سؤاله هو كيف يتصرف في المبلغ المالي هذا اللي ما باش ياخذه ولد عمته وبنت عمته يعني قال كيف نتصرف فيه
9: هو إذا كانت الأرض كبيرة ويمكن قسمتها فممكن نعتبر أن السيد عبد الله هذا فضولي لأنه باع ما لا يملك على الأقل في حصة الذي لم يعطيه الأمر أو لم يخوله بالبيع طيب مش هما في اللي زوز خدوه هذا تم تشكاليتهم عاش عندنا مشكلة الزوز اللي ما بوش ياخده سواء قالوا له قبل بيع وما عنداش على ذلك شهود أو ما قالوا لاش بيع إذا كان يمكن ورد الأرض لكن هو تقريبا قال من 7 سنين
8: قال من 7 سنوات نعم وقال إن حصة عمته تقريبا طلعت 170 متر 180 متر
9: بس هذه لا يمكن ردها ما لا زي ما قال النصيحة اللي قالها الأخ اللي قال لمشي تبت الفلوس هذا في المحكمة وخليهم عند أمين
8: إن هو سأل قال هل ممكن نحطهم في جامع ونحطهم في شيء
9: لا ما تحطهمش في جامع لأنه مش حقك في النهاية إذا لم تستطع إجبارهم تبت الموضوع هذا مشي اللي بحرر عقود قول له راه وصار لي كيف انتبت الحق ليهم وين نحط الفلوس هذا وخليهم كان هم مع طول الزمن ما بوش ياخذوا بإذن الله تعالى انت عدت ما عليك لأن 100 تونا أننا حسابها هكتارات كان هكتارات مثلا نقوله هم 4 صغار عندها عمتها هذه زوز أولاد وزوز بنويت مثلا ولد وبنت خدوه فلوسهم هذا وتمت قصتهم
8: نعم.
9: سواء قالوا له قبل باهي ولا لا ماذا مخدو فلوسهم تمت اللي مخدوش نحسبها هكتارات نشوف حصتهم لطولها 3-4 هكتار نمشوا لصاحب الشان نردوا له فلوسه وناخدوا الأرض باعتبارها فضولي وبيع الفضول يتوقف لزومه على إجازة صاحب الشأن اللي هو ولد عمته وبنت عمته اللي مبوش. لكن هو المبلغ 170 هذه مش بترد لهم زوز متر ولا 5 متر، يعني صعب شوية. وبالتالي نقوله يعني مدام غار الأرض قليلة جدا وهو باعها بعد ما هم قالوا له أو جزء منهم قال له، الأفضل أن يدير الأمر هذا اللي نصحوه به، يمشي المحرر العقود ويحكي له على القصة ويقول له الإجراء القانوني السليم في النهاية يحطهم عند أمين برقم حساب ولا بشيك مصدق مكتوب باسم هؤلاء ويحط الشيك عند فلان، كان ربي هداهم بعدين واخدوهم باي، وكان ما اخدوهمش يكونوا قد أدى ما عليه بإذن الله تعالى.
8: لو عند شيخنا شهود على كلام ولد عمته نقال له إن كل مرة يقول له بيع وبيع،
9: يلزمه هو بس.
8: نعم
9: يلزمه هو بس، إلا إذا كان مثلا يقول أني جايك من طرف خوتي وكلهم قالوا لك بيع، بعد ذلك يلزم الجميع، وخوت هذا اللي قال يمشوا له هو، يمشوا لخوه. نفرض أنه هو هذا الولد عم اللي قال له بيع، نفرض أنه قال له الموضوع هذا قدام مجموعة من الناس، يعني عندنا شهود.
8: نعم.
9: ويقول له راواني جايك من طرف خوتي وقالوا لك بيع. الآن هني اللي يتحمل القصة هو هذا اللي قال، لكن على فرض قال له هو بس يقول له بيع بس يتحمل، يعني ياخذ حصته بس 170 عنده فيهم مثلا 40 متر ولا 50، هو ذاك اللي يلزمه هو، لكن ما يلزمهش مثلا 50 متاع أخوه اللي ما قالاش ولا 25 متاع أخته اللي ما قتلاش.
8: نعم.
9: قاعد فضولي فيهم في الجهة هذه قاعد فضولي، لكن ظاهر أن اللي قال له حتى هو ما باش ياخذ فلوسك الظاهر.
8: هو هذا هو فيه ولد وبنت هادو خدوه، ولد وبنت الولد هو اللي كان يقول له بيع وهو ما باش،
9: لا
8: قال له هذا مش حقها
9: لا لا لا لا لا يجيب هذه، إذا كان مش حقها يرجعوا للخبراء ويتبتوا الموضوع هذا.
8: إيه.
9: يقدروا يتبتوه فهل فعلا انبعت بمثل سومها ولا لا، كان انبعت بمثل سومها ولا قريبا منه، تلزمه ما ليش الحق أن يتكلم هذا الولد اللي قال له بيع.
8: نعم بارك الله فيك شيخنا. مع
10: شيخنا الأخ يقول اشترى سيارة من شخص ما وتم العقد ودفع له ثمن هذه السيارة، ثم يعني في اليوم الثاني طلب البائع أن يعني يرجع السيارة ويعني ينقض البيع أو يقيله بحجة أن أهله قال مش راضين على البيع، فهل يلزمه يعني رد السيارة أم لا؟
11: هو من خلال ما ذكر إن كان هذا الابن هو مالك للسيارة، ما هي سيارة أبوه نقول إحنا، وكذا لأن لو كان سيارة أبوه يبدأ بيع الفضولي يبدأ منحل من جهة المالك، لكن إذا كان هو الابن اللي باع سيارته وهذا الظاهر، لأن مدام قال تم من الإجراءات معناه في الغالب محرر العقود ما بيش يتم إلا
10: من المالك نفسه،
11: من المالك هذا أو توكيل. وعلى كل حال إحنا بنفترضه أن هذا الملك للبايع، ملك للبايع أو أنه هو موكل على بيعها، فهذا البيع تم وهذا بيع لازم، إلا إذا إلا إذا أراد المشتري أو المشتري أن يردها على سبيل الإقالة، يعني باختياره. لما تو هذا اللي طلب الرد البائع طلب الرد، فنقول للمشتري أنت مكش ملزم، لست ملزما بالرد، المشتري أو هذا الذي اشترى ما هوش ملزم بالرد إلا إذا أراد أن يعني باختياره أن يرد وله أجره، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم من أقال صاحبه، يعني من يقيل صاحبه، هذه يسموها الفقهاء إقالة، لما نجد البائع نادم وفات فيه وتم البيع يجي للمشتري يقول له والله إني استعجلت بعت سيارة والله بيت والله غيره، يعني ينبغي كان أخذها بخاطره يحصل أجره، ومرات العكس، ومرات المشتري هو اللي يندم يجي للبائع يقول له والله إني شريت منك السيارة والله البيت والله كذا والبيع تم، لكن كانك تعمل فيها طيب ارد لي فلوسي وخذ حاجتك، فهو يقدر يرد الأشي يقول له ما تبيها عشان يرفعها للسوق، زي هذا يقدر يقول له تبي سيارة برا شري من السوق، هذه معاش سيارتك انتقلت الملكية، لكن لو بياخذ بخاطرة هو مأجور عند الله سبحانه وتعالى.
10: لكن لا يلزمه شيخ،
11: لا يلزمه، ليس هي على وجه اللزوم.
10: نعم شيخنا بارك الله فيك.
12: تسأل قالت إن هي شارية ذهب للزينة ولعازة الزمان لحد تعبيرها بقيمة 100,000 دينار وليه شهرين، طبعا زوجها نصحها أنها ما تلبساش لعل بحجة أنها قد تتعرض للحسد أو شيء من هذا من النساء، هذا شن حكم يعني يعني نصيحة زوجها لها؟ هل يعني تأخذ كلام زوجها أو لا؟ والسؤال الثاني، هل في زكاة أو لا إذا كان؟
4: نعم، هو يباح للمرأة أن تتزين لزوجها وأن تتزين أمام النساء أو أمام محارمها، أما أمام الرجال الأجانب عنها فهذا لا يجوز. اللي فهمته من السائلة الكريمة قالت أنا شريت ذهب، والذهب لما شريته بالقيمة هذه الظاهر والله أعلم أني مش قاصدة بها الزين، هذا هي قالتها بلسانها، قالت لي عازت الزمان.
12: نعم.
4: يعني هذا ذهب مكنوز، يعني بتقول باش نرجع عليه لتوشين الناس اللي عندهم فلوس، يقول لك فلوس مثلا يعني مش مضمونات، يقول لك احسن حاجه خذ الذهب، تو الناس كلها كي تقول لك خذ الذهب، يقول لك الذهب مهما كان ارتفع انزل هو ذهب، يعني سعره فيه فهذا يعني راه الذهب مبلغ النصاب فتجب فيه الزكاه. هو الحلي اللي يلبس للزينه، الزينه المعتاده، هذا ما مذهب علمائنا انه لا زكاه فيه، خلافا لمن قال بوجوب الزكاه المطلقه في الذهب. علماءنا قالوا إذا كان الحلي هذا للزينة فهذا رأى الحلي اللي هو احنا نقوله تعتاد به، أما الذهب الكبير نسموه شمبير ولا نسموه سوار ولا نسموه خناق شجرة ولا نسموه كذا، هذا رأى في العادة كله للكنز، وهذا كله تجب فيه زكاة إن بلغ النصاب، والنصاب هم في الذهب يختلف على حسب عياره، لو كان مثلا عيار 24 بيكون 85 جرام بعتالي يزيد، لو كان عيار مثلا 18 ممكن 110 جرام وهكذا، فهي تمشي تعيره نقوله الدب هذا وتشوفه قداش يوزن، فلو بلغ النصاب فتخرج منه ربع العشر نسبة 2.5%، والله أعلم.
12: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
2: وهذه سائلة تقول عندي زوج أختي قتل طفل بسيارة، قتل طفلا بسيارة دول قضاء وقدر مصامش الشهرين وبعد ذلك توفي، قاتل الخطأ يجب عليه أن يكفر بعتق رقبة، الآن ما فيش رقبة، الآن الرقبة الشرعية اللي هي المملوكة غير موجودة الآن، لذلك الله عز وجل قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، فمن غير الدية هذا لأهل المقتول، لأهل الصبي، من غير الدية اللي بيدفعها يجب عليه أن يصوم كفارة شهرين متتابعين، هو الآن توفي أمره إلى الله عز وجل، عسى الله أن يعفو عنه، ربما يكون منعه من الكفارة مانع، لذلك شوفوا اللي عنده صيام واجب عليه أو صلاة واجب عليه أو دين يعني واجب عليه يبي يرد دين مال للناس، فأنا نوصيه أن يبادر، الله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات، يعني إنسان عليه أن يبادر لأنه لا يعلم متى يحين أجله، فالآن هذا الشخص يعني مضى إلى ربه وعليه يعني صوم كفارة شهرين، فلذلك الإنسان يصوم ما عليه وما يتمهاش لا يتأخر، يعني لو بدأ مثلا ثم وافاه الأجل علم الله عز وجل منه صدق النية غفر له، لكن ربما يماطل الإنسان ويأخر وكذا، فهذا الآن توفي أمره إلى الله، سأل الله أن يعفو عنا وعنه.

0: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
1: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
0: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن. وقفنا أيها الكرام عند إعراب سورة الشرح. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الانشراح أيها الكرام أو الشرح الذي سميت به هذه السورة هو الفتح بإذهاب ما يصد عن الإدراك. فالله تعالى فتح صدر نبيه للهدى والمعرفة بإذهاب الشواغل التي تصدر عن إدراك الحق، أي تبعد عنه. سميت هذه السورة في بعض المراجع بسورة اليسر، لذكر اليسر فيها في قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا. قوله: ألم نشرح لك صدرك. الهمزة في ألم حرف استفهام وتقرير مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وأدوات الاستفهام كما ذكرنا من قبل كلها أسماء، إلا الهمزة وهل فهما حرفان، وبقية الأدوات أسماء كأين ومتى ومن وغيرها من أدوات الاستفهام. ومن الثوابت الإعرابية أن الحروف كلها مبنية، وأنها كذلك لا محل لها من الإعراب دائما. فحيثما عرفت أن هذه الكلمة حرف فهي مبنية، وكذلك لا محل لها من الإعراب. وقوله لم في ألم حرف نفي وجزم وقلب، نفي لأنه ينفي ما بعده، وجزم لأنه يجزم الفعل المضارع وهو خاص به لا يدخل على غيره، وقلب لأنه يقلب زمن هذا الفعل من الحال أو الاستقبال إلى المضي. ألا ترى أنك إذا قلت سآكل أو آكل، أي الآن أو في المستقبل، أما إذا قلت لم آكل أي في الماضي. فهذا الحرف لم خاص بالفعل المضارع، ولذا يعد من علاماته ولا يدخل غيره من الكلمات. ومثله لما هي أيضا من جوازم المضارع التي لا تدخل غيره، كما في قوله تعالى: كلا لما يقضي ما أمره. فلما هنا حرف نفي وجزم وقلب، ويقضي فعل مضارع مجزوم بها، علامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء. ولما هذه غير لما الحينية التي بمعنى حين، فتلك غير جازمة ولا تختص بالفعل المضارع بل تدخل غيره، كما في قوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل، أي حين قضى موسى الأجل. ومن جوازم المضارع كذلك غير لم ولما لام الأمر والدعاء، كما في قوله تعالى: فليدع ناديه. فاللام هنا لام الأمر
وهي من جوازم الفعل المضارع، ولذا جاء الفعل يدعو بعدها مجزوما علامة جزمه حذف حرف العلة وهو الواو. ومن الجوازم أيضا لا في النهي والدعاء، أي لا الناهية، وهي غير لا النافية، فتلك غير عاملة. مثالها قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا، فلا هنا حرف جزم ونهي، وتؤاخذ فعل مضارع مجزوم بلا، علامة جزمه السكون الظاهر على آخره. والاستفهام إذا دخل على النفي، كما في هذه الآية: ألم نشرح قرره، فصار معنى ألم نشرح قد شرحنا. ولهذا السبب عطف عليه الماضي في قوله بعد هذه الآية: ووضعنا عنك وزرك، ولم يقل ونضع عنك وزرك. ونشرح في قوله ألم نشرح فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن. واللام في قوله لك ألم نشرح لك، اللام هنا حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ولام الجر هذه في لك هي التي تجر الاسم الظاهر والضمير، فتكون مكسورة مع الاسم الظاهر إلا مع المستغاث فتفتح، وتكون مفتوحة مع الضمير كما في لك وله ونحو ذلك، إلا إذا دخلت على الياء أي ياء المتكلم فإنها تكسر، فتقول الكتاب لي. وكاف المخاطب في لك ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر باللام، والجار والمجرور متعلقان بالفعل نشرح. وصدر في قوله صدرك مفعول به منصوب بالفعل نشرح، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وصدر مضاف، وكاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وقد ذكرنا من قبل أن الكاف والهاء والياء من الضمائر إذا اتصلت بالفعل فهي مفعول به، وإذا اتصلت بالاسم فهي مضاف إليه. وهذه الجملة جملة ألم نشرح لك صدرك ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وذكر الصدر هنا ولم يذكر القلب، قال ألم نشرح لك صدرك لا قلبك، قيل في ذلك لأن محل الوسوسة هو الصدر، قال تعالى الذي يوسوس في صدور الناس، ولم يقل في قلوب الناس، فإبدال تلك الوسوسة بدواعي الخير هو الشرح. وقيل ذكر الصدر هنا ولم يذكر القلب لأن الصدر هو محل القلب فهو أعم منه. قوله تعالى بعد ذلك ووضعنا عنك وزرك، الواو في ووضعنا حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ووضع فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا الفاعلين، وقد ذكرنا من قبل
أن الفعل الماضي يبنى على الفتح غالبا إلا إذا اتصل بضمير رفع كما هنا، فإنه يبنى على السكون، أو اتصل بواو الجماعة فإنه يبنى على الضم. وقال بعضهم بل هو مبني على الفتح دائما، لكن هذا الفتح قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا كما هنا، فالبعض يعربه في مثل هذا الموضع وضع فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره كراهة توالي 4 متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. ونا في قوله وضعنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وقوله عنك، عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وكاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بعن. ووزرك، وزر مفعول به منصوب، منصوب بالفعل وضع، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. وكاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. قوله بعد ذلك الذي أنقض ظهرك، أنقض ظهرك أي حمله على النقيض، وهو صوت الانتقاض والانفكاك لثقله، هذا يشبه الصوت الذي يحدثه الخشب أحيانا عند المشي عليه، وهو مثل لما كان يثقله صلى الله عليه وسلم. قال أهل اللغة أنقض الحمل ظهر الناقة إذا سمعت له صريرا من شدة الحمل. وقولهم سمعت نقيض الرحل أي صريره. الذي في هذه الآية اسم موصول مبني على السكون في محل نصب نعت لقوله وزرك، والنعت من التوابع كما ذكرنا من قبل، فيتبع منعوته في الإعراب، فمحل الاسم الموصول هنا النصب تبعا لوزرك الذي محله أو الذي هو منصوب لأنه مفعول به. وأنقض فعل ماض مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول الذي لا محل لها من الإعراب. وقد ذكرنا من قبل أن الأسماء الموصولة تحتاج إلى صلة بعدها ليفهم معناها، فلا يفهم معنى الاسم الموصول سواء كان خاصا كالذي والتي واللذان واللتان وما شابه، أو كان عاما كمن وما وأي وما شابه، فلا بد بعده من جملة تكون صلة له يفهم بها معنى هذا الاسم الموصول.

قوله بعد ذلك ورفعنا لك ذكرك. الواو في ورفعنا حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ورفع فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين، أو كما قلنا في الذي قبله مبني على فتح مقدر. ونا في رفعنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. واللام في لك حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والكاف في لك ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر باللام. وذكرك في قوله ورفعنا لك ذكرك، ذكر مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو منصوب بالفعل رفعنا. والكاف في ذكرك كاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. قوله بعد ذلك فإن مع العسر يسرا. الفاء حرف استئناف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الأصل في الفاء أنها من حروف العطف، وقد تأتي لغير ذلك، فتكون استئنافية كما هنا، وتكون للسببية وغيرها. وإن حرف توكيد ونصب، أو حرف ناسخ، أو حرف مشبه بالفعل، كل هذه الإعرابات صحيحة، وهو مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وقد تكلمنا في الحلقات الأولى عن النواسخ التي منها إن وأخواتها، فإن هذه وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية من المبتدأ والخبر فتغير حكم إعرابهما، فيصير المبتدأ منصوبا اسما لها بعد أن كان مرفوعا، ويصير الخبر مرفوعا خبرا لها بعد أن كان خبرا للمبتدأ. وقوله مع، مع العسر يسرا، مع ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والعسر مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والظروف كما في حروف الجر مع مجروراتها هي ما يسمى بأشباه الجمل، فالظرف هنا شبه جملة، وشبه الجملة هذا في محل رفع خبر لإن الناسخة مقدم على اسمها، فإن اسمها هو قوله بعد ذلك يسرا، فيسرا في فإن مع العسر يسرا هو اسم إن مؤخر منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. وقد ذكرنا عند الحديث عن النواسخ أن إن وأخواتها لا يجوز أن يتقدم خبرها على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. أما في الجملة الاعتيادية محمد نشيط تقول إن محمدا نشيط، ولا تقول إن نشيط محمدا، بخلاف كان وأخواتها من النواسخ أو ظن وأخواتها، فيجوز فيها أن يتقدم الخبر على المبتدأ وإن لم يكن ظرفا أو جارا ومجرورا، فإن هنا جاز تقديم خبرها مع العسر

على اسمها يسرى لأنه شبه جملة، والظروف كما يقال يتساهل فيها ويجوز فيها ما لا يجوز في غيرها. قال تعالى: إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. ففي ذلك هو خبر إن مقدم، وعبرة هو اسمها مؤخر. قوله تعالى بعد ذلك: إن مع العسر يسرا، إعرابها كإعراب التي قبلها. إن حرف ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ومع ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف، والعسر مضاف إليه، وشبه الجملة في محل رفع خبر إن مقدم، ويسرا اسم إن مؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وجملة إن مع العسر يسرا الأولى لا محل لها من الإعراب لأنها استئنافية، والجمل الاستئنافية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، كما في جملة صلة الموصول أيضا لا محل لها من الإعراب، وكما في الجملة الاعتراضية، وكما في جواب الشرط غير الجازم وما شابه. وجملة إن مع العسر يسرا الثانية هي كذلك استئنافية لا محل لها من الإعراب. قوله بعد ذلك: فإذا فرغت فانصب. الفاء في فإذا حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإذا ظرف زمان شرطي مبني على السكون في محل نصب، وهو أي إذا اسم شرط غير جازم، ويقال في إعرابه كثيرا كما تجدون في كتب الإعراب: خافض لشرطه منصوب بجوابه، أي أنه يجر شرطه الجملة التي تليه فيكون مضافا، والجملة بعده مضاف إليه، مثله مثل حيث. وينصب بجوابه، فالذي عمل فيه النصب على الظرفية هو جواب الشرط. فإذا ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب على الظرفية. وفرغت فعل ماض، فرغ فعل ماض، وهو فعل الشرط إذا، وفعل الشرط إذا غير جازم كما ذكرنا. ففرغ هنا مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وهذه التاء ضمير متصل، أي تاء المخاطب، ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. وقوله فانصب، الفاء حرف واقع في جواب الشرط أو رابطة لجواب الشرط، وهو مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وانصب فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، وهذه الجملة هي جواب الشرط إذا، ولذا لا محل لها من الإعراب. وإلى ربك فارغب. الواو حرف عطف كذلك مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وربي في قوله ربك اسم مجرور بإلى، علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وكاف المخاطب في ربك
ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وشبه الجملة هذا متعلق بالفعل ارغب الذي يأتي بعده. قوله فارغب، الفاء حرف رابط كذلك مبني على الفتح، وارغب فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. لكن الفاء هنا في فارغب ليست رابطة لجواب إذا المذكورة، بل هي رابطة لشرط محذوف. إذن هذه الفاءات الثلاث في آخر السورة، فإذا وفانصب وفارغب، تختلف في إعرابها. فالفاء الأولى في قوله فإذا فرغت عاطفة، أي حرف عطف مبني على الفتح لا محل لها من الإعراب. والفاء الثانية في قوله فانصب رابطة لجواب الشرط غير الجازم وهو إذا. أما الفاء الثالثة في قوله فارغب وإلى ربك فارغب، فهي رابطة لجواب شرط مقدر. والتقدير والله أعلم، إن دعتك الحاجة إلى مسألة فارغب إلى ربك فيها. هذا قول لأكثر المفسرين. وجملة فرغت فعل وفاعل في محل جر بإضافة إذا إليها، فكما ذكرنا إذا تضاف إلى الجمل. وجملة انصب لا محل لها من الإعراب لأنها جواب لهذا الشرط غير الجازم. وجملة ارغب جواب شرط مقدر كما ذكرنا. وقد يتساءل القارئ هنا، لماذا تكرر اليسر والعسر في قوله فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا؟ قال ابن القيم رحمه الله، قوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، فالعسر وإن تكرر مرتين تكرر بلفظ المعرفة فهو واحد، واليسر تكرر بلفظ النكرة فهو يسران. فالعسر محفوف بيسرين، يسر قبله ويسر بعده، وكما قيل فلن يغلب عسر يسرين. فمن عادة العرب أنها إذا ذكرت اسما معرفا ثم أعادته كان الثاني هو الأول، وإذا ذكرت اسما نكرة ثم أعادته كان الثاني غير الأول. وقال بعضهم إن مع العسر الذي في الدنيا للمؤمن يسرا في الآخرة، وربما اجتمع اليسران يسر الدنيا وهو ما ذكر في الآية الأولى، ويسر الآخرة وهو ما ذكر في الآية الثانية. انتهى وقت الحلقة لهذا اليوم، حتى لقاء آخر أحييكم أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت: هناك قريب لي، قالت: هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي. قالت: جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت: طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالة أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بيتش نسلم عليه، وهو زعل وقال: كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني وأني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت: هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس. وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول. لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقولك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووجه قال الحم والموت. شو معنى الحم والموت؟ الأجنبي توا لما نلقوا إنسان براني خاش لي حوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أني ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم والموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك. يأتي الطلاق للأسف. بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمني منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت. تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أني ولد خال أمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه. يدخل لوحدة حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه. بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية، الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي. لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان: أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بيه بالهاتف ما عنديش أي إشكال. عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة. لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه: ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما. ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش. هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله: أرأيت الحمو؟ الحمو الحموة. أرأيت الحمأ؟ الحمأ من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
2: هذا شيخنا أيضا سؤال آخر عبر الواتساب، يقول فيه السائل: أهداني أحد الموظفين الأجانب الذين يشتغلون معنا في الشركة قارورة عطر، عندما كانت له معاملة مالية معي، يعني عندما كانت له أو عنده معاملة مالية معي، علما بأني أقوم بعملي دون تحيز لأحد ولا أعرقل حقوق الناس، فهل يجوز لي أن أقبلها منه هدية؟
3: الموظف لا يجوز له أن يقبل أي وظيفة، أي هدية من المراجعين. يعني لا يجوز له أن يقبل أي هدية، ولا يجوز له أن يتساهل في ذلك، حتى بيقول أني نعمل فيهم زي بعضهم، أني كذا كذا، هذا ممنوع لك. كوظيفة كموظف ما أهدي للموظف من أجل عملي، هذه اسمها هدايا العمال، لا يجوز له أن يأخذها إلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما بعث الرجل قال ما بعد الرجل أبعته يقول هداكم وهذا أهدي لي، أفلا قاعد في بيت أبيه أو بيت أمي حتى ينظر يعني أيهدى له أم لا. يعني وهذا يعني بس نقول والذي نفسي بيده لا ينال أحد منكم منها شيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه. فما فصلش يعني لا هل كانت هو اللي أسلوبه كويس واللي بشاشته ورحابة صدره ولا اللي كون لا، فما لا نتساهل في هذا. وأي يعني موظف مجزلاس ياخذ أي هدية يعني مقابل أهديت له بسبب وظيفته، وأنت بنفسك يعني لو قعدت في حوجك بيجيب لك هذه ومش هيعرفك، وحتى لو قعدت في الطريق ما تعباش وعملت في الطريق كويس هيجيب لك هدية، لكن هذا يرجى منها اليدام ممكن معاملة أفضل ممكن كذا ممكن كذا، هي فيها شبهة فلا يجوز لك أن تأخذها. يعني الهدية راهي تؤثر في نفس العام بلا شك، ما يقولش لاني والله نعافي وزا بعض متوت عام فيهم، لكن ربما تحمل بعض الناس على محاباة الشخص المهدي، يعطي أشياء مش من حقه ولا يتغاضى عن أشياء يفوت له كده، وهذا يعود بالضرر لصاحب العمل ولا جهة العمل ولا الدولة. فيخشى أن يحرك هذا يعني بعض الناس إلى التساهل في القيام بالعمل، وفي يعني الشريعة لما حرمت هذا الشرع جاء بمنع المفاسد وسد أي طريق يوصل إلى المفاسد، فلا تتساهل في هذا. وإحنا أصلاً النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا هذا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل عندي فلوس خمسينات أمانة كنت داسهم ونسيهم، يعني بخليهم حد عنده أمانة ونسيهم، قال ولقيت واحد بيبيع لي بيهم غذائية ومواد تنظيف، فهل يجوز لي أن أشتري بالخمسينات هالغذائية ومواد التنظيف ولا لا؟ المبلغ هو 2500 دينار.
4: والله هذه إشكالية كبيرة الآن يسأل له كثير من الناس، يا أخي هذا فيه الهون، لكن نفس المشكلة اللي قائمة يعني الآن نقول لهم هذا يبي اجتماع مجلس البحوث، ينبغي ألا يترك للمفتين مهما كانوا واحد بروحه. الآن الورقة الخمسين هو الآن هذا الأخدام أكيد بيبيع أغلى، هو مش حيبيع له بخمسين راهو،
2: هو قال مش عارف بنفس القيمة ولا لا.
4: لا لا مستحيل مستحيل يبيع له بنفس القيمة، لأنه بعدين خاسر 100%. لكن هذه واحدة من المشاكل اللي قلناها، في خلل كبير في مسألة الخمسينات هذا، لأن الناس اللي يقولك لقيت 30,000، والله سؤالين جوني ولامس، واحد قال لي مش عارف 12 مليون وواحد مش عارف 4 مليون خمسينات، يمشوا يعطوا فيهم لناس بتقريبا خسارة 30%، يعني كل مليون يعطي عليه 700,000 عشرات ولا خمسينات. أول شيء هذا اللي بيعطي المبلغ هذا منين جاب الكاش هذا؟ هذا لابد ما تحاسب الدولة من الكاش الجديد اللي مفروض أنه موزع لعموم الناس، هذه مشكلة. المشكلة الثانية اللي بياخذهم شم بيدير بيهم؟ بيعرضهم بيدير بيهم احتفاظ بعملات ولا بيمشي يحولهم في مصرف ليبيا المركزي؟ أراه مدار هيك اللي بيمشي يحولهم، راه لأن لو عارف إنه مش هيحوله ولا ما شاريه حتى بقرش الورقة. أنت تشري ورقة الخمسين بقرش توا، لو تعرف إنه هي عبارة على ورقة عادية نشريها ورقة بيضة بقرش، ولا نشريها خمسين لا تقدر تكتب عليها لا تقدر تسجل فيها ولا ملاحظات لا تقدر تغيرها. فمدام هم ياخذوا فيها بالأرقام الكبيرة هذه، معناها بتمشي تتغير في مصرف ليبيا المركزي، واللي بيغيرها بياخد من 30 أكيد 15، يعني إني عندي مليون بيحلك أنت ب700,000، تمشي أنت اللي خديت المليون بنعطيه للمصرف، يقول لي راه نبي 15% اللي هو يبيني نعطيه 150,000 عشان نربح 150,000 وهو يربح 150,000، هذا قطعا. وإلا بعد الآن تقريبا من 29/4 تقريبا الغو آخر يوم لتداول العملة، والآن إحنا في 2/7 ولا 2/7 اليوم،
2: والمصرف المركزي آخر يوم لقبولة 8/5 من المصارف، يعني
4: من المصارف
2: خلاص
4: المصارف للناس 29/4 يعني الناس للمصارف،
2: نعم،
4: والمصارف المصرف المركزي 8/5
2: وياخذ ويعاود ويكرر فيها المصرف المركزي خلاص آخر يوم.
4: الآن اللي خذاه المليون تتوقع أن ما في حد قال له غادي قال له خذه مانيته ونغير له،
2: محصله واحد مرتشي بيدخله له يعني.
4: بهذا وين؟ لأنه مستحيل واحد يشري مليون جنيه ب700,000 وهو مش ضامن أن المليون هذا حيفوته، مستحيل. هم على 30 جنيه ما يفرطوش في المليون، مش تبي يفرط فيه في 300,000. إذن هذا فيه خلل كبير، وهذا يضرب الاقتصاد أكثر مما هو مضروب. فالآن ينبغي للمصارف مصرف ليبيا المركزي يطلع ويقول الكلام هذا، يقول أي قرش يخش حيكون إعلان عليه للناس، بس هو نوعا ما الشفافية بدت شوية لكن قاعدة مش بالمطلوب، لأن رينا في فيديوهات مصورة واضحة طالع على فلوس من مصرف ليبيا المركزي بالصندوق اللوح متاعها، ناس سمر حاطينهم في براويط طالعين بهم من المصرف المركزي، هما مش مصورينهم طالعين من المصرف المركزي لكن جايين ببرويطة وفيها السيولة بالصناديق اللوح هذو الخفاف، معناها قاعدة في إشكالية كبيرة في مصرف ليبيا المركزي. فينبغي أن يبينوا للناس على الأقل، لو أني متأكد لو مصرف ليبيا المركزي قال معاش بنقبلوا ورقة 50 مهما يصير، والله لن تجد هذه التعاملات، ليبيع لك سلع بورقة 50 حتى بأضعاف أضعافها ولا يأخذ منك حتى ب20% مش ب70%. يعني لو نعدمت حتى تقول له شن رايك تشري مني مليون خمسينات ب100,000، والله ما شاريها، كان يعرف أن المليون هذا عبارة على ورق لا معنى له وممكن يرفع فيه من الشرقرة، حتى هذا احتمال لأن الشرق غادي القانون اصدر بقبولها، راه قاعدين يقبلوا فيها.
2: ممكن شيخ للمصرف المركزي بس لو آخر بيان اللي هو من كم يوم قال إن مازال الفرز والعد والتحقق تمت العملية المبدئية بس النهائي قاعد ما تمش، ممكن هذه هي المخلية مازال في فرصة لحد مرتشي ولا حد فاسد موظف فاسد يدخل يعني.
4: لكن بالتأكيد في حاجة غلط بالتأكيد، لأن لو كان القرار ملزم وما فيش حد يخشش الفلوس لمصرف ليبيا المركزي لن تشيع هذه المعاملة. الآن راهو شايعة بمعنى الكلمة، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة يسألوا عليها، راه يقول لك أنا حصلت من يشري مني الخمسينات ب70% من ثمنها، الألف يعطيك عليهم 700، وربما كل ما تزيد حيعطوا 600 و500 لأن تبدأ التضييق أكثر، وهذا قد يؤدي للي من أجله سحبوا الخمسينات. مرات واحد يمشي يطبع 60 مليون ويجيبهم، حتى لما يبيعهم ب60 مليون يبيعهم بمليون عشرات هو رابح، لأن الطباعة 60 مليون مش حيكلفوا مليون، جاب هو خبير اقتصادي قال الورقة المزورة تساوي 2 سنت. فأنت لما تقبل يا مصرف ليبيا المركزي برشوة ولا ما نعرفش شن اللي صاير بالضبط، معناه قاعد ما درتش الحل اللي من أجله أنت تبي تلغي ورق 50، وهذا ما نعرفوش شن اللي صاير، والله للأسف موضوع يعني إني قلت له
2: الأخ سأل شيخنا شن توجه يتوقف يعني ولا
4: لا يسأل، لأن لو بتقول عادي معناه اللي من أجله ما صار شيء، والتزوير حيقعد مستمر وكل واحد يقول لك والله نسيتهم ويحملوا. فهذه حقيقة تحتاج إلى المجلس الأعلى للإفتاء، لا نقدر نظلمك نقول لك ما تشريش بيها، وهو حلال أنك تشري بيها بالثمن هذا ونكون أني منعتك من حق ليك شرعا، ولا نقدر نقول لك هو جايز وينضرب الاقتصاد وأني نقعد نتحمل في الإثم اللي تدير فيه أنت. بالتالي المسألة تحتاج إلى أول شيء مصرف ليبيا المركزي يبين لماذا هذا يحدث أصلا، اللي قبل المليون ب600 ألف ولا 700 ألف علاش قبلها، ويدير الحلول لها، أن يسكر أي إذاعة حاليا لمدة سنة ولا اثنين إلا بالعشرات مثلا، أو الإذاعة المباشر، المهم يدبروا كيف يديروا، أما يخلوا هيك المسألة قاعدة عايمة بالشكل هذا، حقيقة مسألة خطيرة جدا، والفتوى فيها صعبة لأنها قد تضر بالاقتصاد أكثر مما هو مضرور، وفي الوقت نفسه ما نقدرش نقوله حلال، ما نقدرش نقوله حرام، لأن في اللي مسكين مرات يتكلم على 1000 جنيه ولا 2000 جنيه كان نسيهم. لأن الآن شو بيصير؟ لو كان هذه 50 جنيه بتخش لمصرف ليبيا المركزي فهي نقود، ولا يجوز بيعها بأقل من جنسها، وقد لا يجوز حتى بالدولار الآن، لأن لما بتشري دولار بالخمسينات المزورات، وهذا اللي خذير خمسينات المزورات عندك كيف يمررهم المصرف المركزي، حنقعدوا في نفس المشكلة اللي من أجلها مصرف ليبيا المركزي سحب الخمسينات،
2: يعني على الفساد. يعني
4: الموضوع شائك وغير طبيعي حقيقة، مصرف ليبيا مقصر تقصير غير عادي في عدم البيان للناس هذا الأمر.
2: ترى شيخنا يعني يحال الموضوع لمجلس البحوث، يعني
4: لابد
2: نعم.
4: لابد، لأن ما ومرات حتى مجلس البحوث ترى مش شرط يفترى، إذا لم يصلوا شنو السبب اللي خليهم، مرات ما يقدرش يقول لك. مرات مثلا يمشوا المصرف ليبيا المركزي يقولوا مستحيل من اللي سكرنا معاش خدشة ورقة 50 بكل، معناه في أمر تاني، مرات ما يوصلوا لاش وما يقدروش يقولوا، وبالتالي الأمر مش سهل غرض أعطيه فتوى وخلاص راهو، خاصة في الفتاوى هذه اللي ترتب عليها يعني حياة مرات مئات الآلاف من الليبيين، ومرات ليبيا كلها، لما تقول له والله عادي اللي عنده 50 يبيعها بكذا، معناه تتزور وتنباع ونقعد في نفس الإشكالية الأولى.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
5: وهذا سؤال من نسيم الأقدر، يقول السؤال: هل صحيح أن الصلاة الفائتة لسنوات دون عذر شرعي غير مقبولة ولا تقضى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، وفي رواية: لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الحديث نص على أن النائمة أو الناسية للصلاة يعيدها متى تذكرها ولو خرج وقتها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك وقتها، يعني عند ما يتذكرها الإنسان هو ذلك الوقت الذي ينبغي أن تصلى فيه. والعلماء قالوا بمفهوم الأولى بفحوى الخطاب أن العامد يجب عليه أن يؤدي الصلاة، لأن الناسية والنائمة وهما معذوران ألزما شرعا بوجوب قضاء هذه الصلاة الفائتة. مدام الناسي والنائم أمرا بالقضاء فمن باب أولى أن يؤمر العامد، لأن العامد مفرط، العامد مفرط وهو أولى بوجوب القضاء من الناسي والنائم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: دين الله أحق أن يقضى. ودين هذا اسم جنس مضاف، دين الله أضيف إلى لفظ الجلالة، ودين الله اسم جنس أضيف، إذن يفيد العموم، فكل ما كان دين لله وجب قضاؤه، وهذه الصلاة دين من ديون الله عز وجل على العبد فيجب قضاؤها. دين الله أحق أن يقضى، ودين الله متمثل في الصوم وفي الصلاة وفي غيرها، إذن هي كلها ديون الله. فالراجح وهو قول الجمهور من أهل العلم أن العامد أو التارك للصلاة عمدا يجب عليه أن يقضيها ويحتاط لنفسه، يعني السنوات يقضيها، يصلي 5 أيام مع كل يوم، يبتدئ بالظهر وينتهي بالصبح، يصلي ظهر عصر مغرب عشاء صبح، هذا يوم ظهر عصر مغرب، وهكذا يصلي 5 أيام مثلا مع كل يوم، لما تتم سنة يكون كمل قضاء 5 سنوات، وإذا توفاه الله عز وجل قبل أن يقضي ما عليه فنرجو الله أن يتجاوز عنه، لأنه مجتهد، يعني تاب إلى الله ويعني بدأ في سداد الدين اللي هو الصلاة، ويعني يصلي معها 5 صلوات.
6: هذا سائل عبر الصفحة يسأل يقول في صلاة المغرب أو العشاء لما تفوتني ركعة ونجيب الركعة هل نقرأ فاتحة بس أو معها سورة ونقرأها مسر أو جهر؟
7: نعم، هذه مسألة قضاء الصلاة، يعني هل هي طريقة قضاء أو طريقة البناء أو يجمع بينهما. يعني أهل العلم اختاروا طرقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا، وحديث أيضا فما فاتكم فأتموا، وما أدركتم فصلوا فما فاتكم فأتموا، وفي رواية ما فاتكم فاقضوا. في الإجماع بين الأحاديث زي علمان المالكية جمعوا بين القضاء البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال. شي كيف هذه؟ معناها لما بتفوت ركعة في المغرب والعشاء بينوض يجيب فاتحة وصورة، ينوض يجيب فاتحة وصورة جهرا. هذه جمع بين القضاء والبناء على طريقة البناء، وهذا يعني مذهب كثير يعني من المعاصرين وغيره، يقول يأتي بفاتحة بس لأنه بناء باعتبار أن هذه الركعة الرابعة عنده فبيجيبها فاتحة بس. القضية وين؟ القضية في الإنكار. أنا يعني لما نوض نجيب فاتحة وصورة ونسلم اللي في جنبي طول يكلمني يقول لي لا شيخ أنت غلط، ترى نوض جيب ولا عاود كيف غلط، ترى قول لي لا أنت مفروض تجيب فاتحة بس. يعني نشرح له نقول له لا راهو في أهل العلم، لا اللي يقول لك لا الكلام هذا ما فيش، اللي علماء قالوا لنا علماء نحن هو الصح، هذا هو هو هذا هو، وما تخالفش وانت مخالف للسنة ويخش في موال طويل عريض. يا جماعة اللي ما يعرفش الفقه وما يعرفش العلم ما يتكلمش في هذه الأمور، ما يغلطش الناس. يا راجل في اللي يقرأ برواية خلوني صححوا له برواية حفص، دي انت ما تعرفش القراءات كيف تصحح، يصحح له يرد فيه، وهذا يقرأ بقراءة مختلفة. فكيف انت واحد طريقتي صحيحة، طريقة قالوا بها أهل العلم، طريقة يعني لم ينكر من المسائل المشهورة التي ما ينكرش فيها، فيجي يقولك لا لا غلط طول، يعني يهجم عليك هجوم يقولك هذه غلط وانت مفروض تجي فاتحة بس. وانا نقعد نشرح له نقول له لا وفي طريقة القضاء وطريقة البناء وجمع بين القضاء والبناء وغيره. يعني مسائل هذه يجب يعني على الإخوة لا يتسرعوا في تخطئة الناس فيها.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: الأخ أمير، أولا البناء فوق منزل الوالد له حالان، الحالة الأولى أن يملكه الوالد السطح، يعني يتنازل على السطح، سواء كتب له التنازل كتابة أو أشهد على ذلك، يعني قال قدام خوته وقدام الأقرباء أنا وهبت له السطح، فكان هو وهب له السطح، هذا معناه ملك السطح وما فوق السطح من هوا كان بيبني فوق. وأما إذا كان قال لابني فقط لم يملكه السطح زي ما قلت أنت، يعني ما تمش إجراء التنازل، كان ينوي أن بيتنازل لكنه لم يتنازل، لكن الابن بنى بإذن الوالد، يعني ما بناش بالتعدي و الغصب، يعني مش يد يد ظالمة، لا لا هو بنى بإذن، ما دام بنى بإذن هذا له قيمته قائما. ما تقولاش أنت والله زمان بنيت في 2007 ب5000 جنيه فلهذا بنعطوك تو 5000 جنيه، لا نحسبه الآن قيمة اللي نقومه الآن كم يساوي. الأخ أمير قلنا إذا كان هو الوالد قال له ابني فقط فهذا منح له الإذن بالبناء، وبالتالي هو بنى يعني بإذن، والبناء بإذن من خسروشي من قلاش تو الغاصب اللي غصب مكان وجيبني فيه يعني غصبا بدون إذن ولا شبهة، هذا ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حقه، بالتالي نعطوه قيمة منقوض، قيمة كسار قداش يساوي نعطوه، لأنه هو بني هو متعدي وظالم. لكن الذي بنى بإذن من خسروشي نقولوا له الآن نجيبوا سمسار، أنتم الخوت مع بعضكم تجيبوا سمسار ولا اثنين، تقولوا لهم الآن الأرض هذه وفيها دور واحد كم تساوي مثلا، يقولوا والله تساوي مثلا 400,000 هذه، باي لما تزيد هالدور الثاني بالمواصفات هذه وبالتشطيب اللي قدامكم هذا بالبناء على الحالة هذه كم يساوي، يقولوا والله هذه تساوي 500، خلاص نحولوا 100 نصيب خوكم والأربعمية الثانية هذه تشتركون فيها جميعا، هذه الميراث اللي تشتركوا فيه أنتم وخوكم. هكي نقدروا نعرفوا قيمة بناء الأخ، مش نقولوا لأنت دفعت زمان في 2004 10,000 جنيه خذهم والباقي لا لا، ما ليش علاقة، يأخذ قيمته قائما كأنه تو دار، وهذا يقوموه السماسرة زي ما ذكرنا.
8: شيخنا الأخ يقول عندهم قطعة أرض ميراث بين إخوته وأخواته، لكن الإشكالية أن هذه القطعة يعني جزء منها جاي في مشروع زراعي ولا يمكنهم يعني اقتسامها بالطريقة القانونية إلا يعني بمراجعة الجهات المعنية، وفيها عرقلة، فيسأل يعني هل يلجأ إلى القضاء أو يقسمها بالتراضي تقسيم عرفي يعني حتى بدون أوراق، فما هو الذي تنصح به؟
9: والله الحق أن ما يتعلق بالمشروع هذا الأراضي المشاريع، لأنه هو ما بني على أمر فيه شيء من الغموض يبقى مشكلة، ولهذا إذا كان هو يتبع يعني ينطبق عليه ما ينطبق على بعض المشاريع، بعض الجهات كانت هي أراضي قزمية فجمعت يوما ما بحسب يعني قرار الدولة، أخذت من الناس من غير رضا، أخذت من الناس وصارت مساحات كبيرة، وأعطيت الأراضي القزمية هذه بدل كانت مثلا لعشرة ولا ستة أعطيت لواحد وأطلق عليها اسم مشروع، هذا إن كان ينطبق عليهم مثل هذا. فنقول لهم هو الآن والحال أن بعض الناس اللي يملكوا الأراضي القزمية بعضهم ما زال يتكلم ويطالب بأرضها اللي هي كانت هذه، وبعضهم كانت عنده أرض قزمية في مكان أعطي أرض في مكان آخر. فعلى كل حال هذه فوضى المال ينبغي للناس لو كانوا هم فيه يعني حكمة، فيما أظن أنهم اللي لهم علاقة بالأراضي القزمية واللي موجودين الآن يجلسوا جلسة تصالح فيما بينهم وينصفوا بعضهم البعض، لأن فيهم للآن مرة يبقى هو كاره للموضوع، فيه اللي من أسرة كاملة أعطوه الحق لواحد، يبدأ هم ستة ولا سبعة أخوت مثلا أعطوه المساحة الكبيرة مثلا 3-4 هكتارات لواحد، وبقية الإخوة ما أعطوهمش مع أن هي أرضهم القزمية للجميع لجدهم نقول إحنا مثلا. فهذا كان ينبغي أنهم يتصالحوا، ولكنني ننصح الرجل هذا ما ليه إلا أن يرفع أمرها للقضاء، الجهة هذه الغامضة، فالقاضي هو اللي بينظر في الجزئيات هذه والحيثيات اللي من هي مملوكة على الحقيقة ليهم، مرات تطلع مش لي حتى هو هذا الله أعلم، مرات هي من القزميات اللي مأخوذة من إنسان آخر، لكن من اللي يفصل فيه هذا
8: قضاء.
9: القاضي، لأن هذه أصبحت هي خصومة في الواقع، خصومة فينقلها القاضي يتحقق منها القاضي إذا كان ليهم يقسم عليهم، وإذا كان لغيرهم يبقى هو أعلم وأدرى بهذا إن شاء الله.
8: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
6: شيخنا الكريم الأخ محمد سأل على الصيرفة والبطاقات وكان يحط المبلغ.
7: إيه نعم إيه الأخ محمد اللي فهمتها من سؤاله أنه يبي يحط مبلغ في حساب في حسابه يعني، وبالتالي المبلغ هذا بيستفيد منه غيره عن طريق البطاقة ولا عن طريق السحب ولا أي طريقة، فهذا لا يجوز له أن يتربح من هذا المبلغ، لأنه المبلغ اللي بتعطيه أنت لغيرك هذا على وجه القرض، والقرض لا يجوز التربح منه، يجب أن يكون القرض قرضا حسنا، فلا يجوز أن يكون القرض ربويا، وهذه الصورة من يعني أنت بتعطيه 48,000 وبتأخذ 48,500 ولا 49 ولا اللي هو، فهذه العمولة راهي ربوية، هذه اللي بتتربح هذه ما اسمهاش عمولة أصلا، هذا اسمها ربا كما سماه الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تتربح من هذا المبلغ والله أعلم.
6: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
5: وهذا سائل يقول أريد أن أسأل على حكم الوقوف مع الظالم سواء قبل أن يعلم أنه ظالم أو بعدما علم بظلمه، مثل ما صار كنا نعتقد أن فلان رجل حقاني ولا يظلم أحدا وطلعته من أبشع المجرمين، هل نحاسب على دفاعنا عنه سابقا لأننا لا نعلم بحقيقته وفي ناس قاعدين دافع عليه إلى الآن؟ نصيحة بارك الله فيكم. يا إخوتي الكرام، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، والركون هذا الميل والمحبة والتأييد، رأوا مش الظالم نفسه، الظالم الذي يباشر الظلم ومن يعينه في ظلمه سواء يعني بلسانه أو بيده أو بكتابته أو بأي وسيلة يعينه عليها وهو يعلم أنه ظالم فهو شريك له في الظلم، لكن الإنسان الذي يركن إليه ويميل إليه ويحب صنيعه ويثني عليه ويغري الناس به، هذا يعتبر ركونا للظالمين، والله سبحانه حذرنا من ذلك فقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والظلم أيها الإخوة عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة. الظلم من العقوبات التي يعجل الله سبحانه وتعالى لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. فزي ما يقولوا وما ظالم إلا سيبلى بأظلم. فالظلم ينتقم الله عز وجل من الظالم في الدنيا قبل الآخرة، وهذه من سنن الله أن يعني يتجبر الخلق وينسون الله سبحانه وتعالى ويحسب أن لا يقدر عليه أحد ويتوسع في ظلمه وأذيته للناس دون حسيب ولا رقيب. لكن بعدين سبحان الله يعني فجأة يسقط هذا الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وهذا كلام الصادق المصدوق، مش كلام نحن ولا كلام، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبوة. إن الله ليملي للظالم يعني يمد له لعله يتوب، لعله يصلح، لعله يرجع حتى إذا أخذه لم يفلت. بعدين رأوا لما يأخذ الله سبحانه وتعالى يأخذه العذاب فلا يعني يفلت من هذا العذاب. الإنسان لا لابد أن يأخذ عبرة. كم من الأمم الماضية وأين الظلم النمرود وفرعون وهامان، وأين البرامكة الذين طغوا وبغوا زج بهم في السجون من ولي نعمتهم. لذلك الآن نشاهد احنا في أدوات حفتر في الغرب في الشرق كيف استعملهم وفي الغرب، وبعدين يعني منهم من قتله ومنهم من يعني وجدت جثته في ظروف غامضة أكيد وراها تخلص من الأدوات كلها. لأن الظالم لما أنت بتأيده الله سبحانه سيسلطه عليك، سواء كان في الشرق أو في الغرب. رأى كل الظلم يعني الذي يمارس من قبل أي شخص كان، كل ظلم لا يجوز أن يؤيد فيه. قد يخفى على الناس بعض الظلم فيظن أن الرجل كويس وكذا وكذا، فيعني إذا أثنى عليه وهو لا يعلم ما فيش بأس عادي، لكن إذا علم ظلمه يجب عليه أن لا يثني عليه، لأن الثناء عليه يغري الناس به. يعني بتقولش والله هو ما فيش شخص إلا وعنده حسنات وعنده سيئات، يعني ستجد في كل شخص حسنات وسيئات، لكن لما تجيل الظلم تجده متفاحشا و يعني لا حد له. وبعدين تقول والله هذا عنده جوانب حسنة، هذا يعد إغراء به، يعني إغراء للناس بهذا الشخص، كأنك يعني تثني عليه، فيعني الناس ربما تتأثر بهذا الثناء، وهذا ما ينبغيش. الإنسان لا يثني على ظالم، هو يعني أفضى إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه حسيبه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ما فيش إنسان يملك القرار في الآخرة، لا يقول هذا في الدنيا فهذا في الجنة ولا هذا في الآخرة يحكم عليه من الدنيا، لا، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. لا نعلم، يعني ربما شخص تسبق حسناته سيئاته، ربما يعفو عنه المظلوم، ربما يتجاوز الله عز وجل عنه، فالله سبحانه لا مكره له. لذلك يعني الإنسان لا يحكم لأحد في يحكم على أحد في الآخرة بشيء، لكن نقوله في الدنيا لا ينبغي له أن يؤيد الظلم، لأنه إذا أيد الظلم حصل على الإثم وهو لم يشارك في هذا الظلم أصلا. لماذا يضع عليه الآثام والذنوب وهو لم يشارك في هذا الجرم؟ لذلك ينبغي أن يحذر الناس من مناصرة الظالم أو الثناء على الظالم، لأن ذلك.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: الأخ أمير، أولا البناء فوق منزل الوالد له حالان،

0: الحادية عشرة صباحا.
1: الأخ أمير، أولا البيان

0: الحادية عشرة صباحا.
1: الأخ أمير، أولا البناء فوق منزل الوالد له حالان،

0: 11 صباحا.
1: الأخ أمير، أولا البناء فوق منزل الوالد له حالان.

0: 11 صباحا.
1: الأخ أمير، أولا البناء فوق منزل الوالد له حالان.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
4: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له راه زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وابوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع ابوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
3: نعم شيخنا.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
7: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
6: نعم.
7: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
6: نعم.
7: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حلال حرام، فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
6: نعم شيخنا بارك الله فيك.
5: 90.9 FM.
1: وهذا السائل يقول مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق

0: فساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية في المدارس في كذا للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في ما جد على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة. أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيال تبصيرهم. فهذا أمر طيب، بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة، يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هادو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل. المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن يذبح بها ضحية، يمكن يذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بشيء يذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لقد الله جاء حد قال لي أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا أهو مجرد لقاء الناس، أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد، نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره، يبدو يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرجيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعدة في قهوة وتدخن في الرقيلة زي الراجل يعني التدرج في معنا في أول أمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في الرقيلة في بلادنا ما أعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرقيلة زيها زي الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي القائمين على جانب الأمني والأمور هذه ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان والمآلات طيبة ما عليه شيء لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الانترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه.
1: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: ورد إلى دار الإفتاء الليبي

0: قم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: ورد إلى دار الإفتاء الليبي

0: قم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: ورد إلى دار الإفتاء الليبي.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
2: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي لطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
1: نعم شيخنا.
0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
4: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
3: نعم.
4: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
3: نعم.
4: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام، فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
3: نعم شيخنا، بارك الله فيك.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير، يعني يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم

0: كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إنه عن طريق لو خش على التطبيق تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
1: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني وقال لك يا سيد طهر
0: أبو طهر
1: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
0: ربع جيجا يعني
1: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقولوا لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنيه، لكن الحمد لله الان نفرح ان احنا لقينا الامر تام، لان لا يجوز في البيع ان يكون احد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خذ نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخذ، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجني لا ب4. فكلاهما الثمن والمتمن لابد ان يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ بمسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في حياته، بما فرقوا بينها وبين غيرها من من تجب النفق عليهم، يعني
2: ما هذه تختلف شوي الصورة شيخ، حتى في مسألة العلاج في أمور تختلف، يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف أهل العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة. لو حتى في العلاج اختلفوا أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف العلاج على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. مرحبا بكم شيخنا.
3: مرحبا بكم شيخ إبراهيم وبالأخوة المستمعين.
1: شيخنا، بعد أن أكملنا أحوال الجد والإخوة وقبل الدخول في باب الحساب، عندنا ما يسمى بالمسائل الشواذ، تعرفنا على بعضها في الحلقات السابقة وبقي منها ما يحتاج إلى بيان وتوضيح، فلو تجملوا لنا هذه المسائل في هذه الحلقة.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم شيخ إبراهيم، تكلمنا في الحلقات الماضية عن كثير من أحوال الورثة، سواء كانوا أصحاب فروض أم عصابات، وتكلمنا في باب الحجب أيضا، وقلنا من يحجب من وأنواع الحجب، هل حجب حرمان أم حجب نقصان، وتكلمنا عن العصبة وأنواعهم، وتكلمنا عن ميراث الجد والإخوة، وتكلمنا عن مسائل كثيرة. والآن نحاول أن نجمل باختصار أو نجمع المسائل التي تسمى في علم الميراث بالمسائل الشواذ. كلمة الشواذ يعني خرجت عن القواعد العامة في علم الميراث، وكما يقال لكل قاعدة شواذ. أيضا علم الفرائض خرجت فيه بعض المسائل التي اجتهد فيها أهل العلم، فخرجت عن القاعدة أو القواعد الأساسية في هذا العلم. ودائما إذا ذكرت المسائل الشواذ، أول مسائل تذكر فيها هي مسألة الغروين أو العمريتين كما ذكرناهما وفصلنا فيهما. دائما أول حاجة تجي فيهم أو تذكر هي مسألة الغروين. ونذكرهما من باب الاختصار. قلنا الغروين هما أن يتوفى متوفى أو يهلك هالك عن، إن كان زوجا فعن زوجة، وإن كانت امرأة فعن زوج، وأبوين فقط، عن زوج وأبوين فقط. أبوين مقصود بها يعني أب وأم. فإن كان الحال أن الميت امرأة وتركت زوجا وأبا وأما، فالحال كما قلنا هنا أن للأم ثلث الباقي وليس ثلث المال، ثلث الباقي وليس ثلث المال، لأنها لو أخذت ثلث المال بعد فرض الزوج لأخذت أكثر من الأب. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ولأبويه، يقول تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. هذا تأويلها أو تفصيلها، أن لأبيه الثلثان الباقيان، يعني وكأن الأب والأم ورث هنا من باب وكأنهما بالتعصيب. الأب أخذ ضعف الأم، فتأخذ الأم هنا ثلث الباقي بعد الزوج أو بعد الزوجة في المسألة الأخرى. يأخذ الزوج النصف، والأم والجد والأم والأب أسف الباقي بينهما أثلاثا، أيضا لو أنها زوجة تأخذ الربع، والباقي يقسم أثلاثا بين الأب والأم. واستثنينا من الغرابين قلنا لو أن بدل الأب جد، وهي من الحالات التي لا يحل فيها الأب أو لا يرث فيها الأب كميراث الجد كميراث الأب اللي في الغروين. فإن كان بدل الأب جد هنا لورثت الأم ثلث المال، كما قال الناظم رحمه الله: إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها. هذه مسألتين لولات من مسائل الشواذ اللي هما مسألتا الغروين أو العمريتين نسبة إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله أجمعين. المسألة الأخرى التي تذكر من باب الشواذ أيضا تكلمنا عنها ونجملها في هذه الحلقة، اللي هي مسألة الأكدرية. مسألة الأكدرية وهي مسألة خاصة بميراث الأخت الشقيقة أو لأب مع الجد في حالة خاصة. يعني لما نقول مسألة شاذة أو مسألة خاصة لابد أن تتوفر صورة المسألة حتى نحكم عليها. إذا تغيرت الصورة توزيع الغروين بكي، لما قلنا غروين لابد أن يكون زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب. لو وفي هذه الحالة يكون ميراث الأم الثلث. لو كان ميراث الأم غير الثلث مثلا كإخوة معهم مع أنهم محجوبون بالأب، لكن في هذه الحالة لا نقول غروين أو لا نقول عمريتين أو لا نقول شاذة أصلا، لأن النفس تأخذ السدس على كل حال.
4: أيوة.
3: فتخرج عن كونها مسألة خاصة.
4: أيوة.
3: الأكدرية أيضا لها صورة خاصة، لو خرجت عنها معاش تصير أكدرية. كما قلنا كما قال الناظم رحمه الله تعالى: والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها، فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها. يعني أن يكون في المسألة زوج وأم وبعدين جد أخت. لو ما فيش زوج، لو بدل الزوج زوجة معاش تصير أكدرية. لو ما فيش أم مثلا معاش تصير أكدرية،
4: تخرج
3: تخرج. لو مثلا بدل الأم جدة مثلا تتغير أيضا، لأن الأم هنا سترث إيش؟ سترث الثلث، لأن معها أخت واحدة. الجد لا يعد عن الأم. الجد هذه مكلة كما قلنا الشيخ: إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث الباقي لها، ثلث المال لها يصحبها. يعني لو لما نعد الجد، ما ذكرناه في الجد مع الإخوة، لما نعد الجد مع الإخوة كأنه أخ شقيق معهم يعد في حالات، لكن لا يحسب على الأم. يعني لو هلك هالك عن أخت شقيقة وجد وأم، ما نقولوش والله الأم الجد مثل الأخ الشقيق، هاي نحسبوه، معناها الأم معها أخ أخت. لا، هذا استثناء، أن الجد لا يحسب على الأم كعد من كجمع من الإخوة يعني، فلا يعد. هنا المسألة لما نقول زوج وأم وأخت شقيقة وجد، فهنا ما نقدرش نقول الأم تأخذ السدس. لماذا؟ لأن مع أخت شقيقة واحدة لا معنا الجد، معنا الجد هنا مع الأخت بمرتبة الأخ الشقيق لما نجي نتعامل معه في المقاسمة وأحوال كذا، لكنه لا يعد على الأم. وهذا معنى كلام الناظم ذكرنا قبل قليل: إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها. فهنا كما قال الشيخ: والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها. من هما؟ ضمير عائد على الجد والأخت الشقيقة أو لأب على فكرة. حتى لو كانت لأب نفس الحكم، لأن دائما نقول الأخت الشقيقة تحل محل الأخت لأب، تحل محل الشقيقة عند فقدها، كما تحل بنت الابن محل البنت عند فقدها، وهكذا نفس الحكم. فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها فاعلم فخير أمة علامها. بعدين يقول الشيخ: فيفرض النصف لها والسدس له. ليش؟ لأن تولى من جيه الشيخ إبراهيم بنحل مسألة، عندي زوج وعندي أم وعندي جد وعندي أخت شقيقة، الزوج له النصف، هذا نصف المال مشاء، لأن ما فيش فرع وارث، ما لش علاقة بالإخوة، ما لش علاقة الزوج. باه نجي للأم، الأم كم معها؟ لا يوجد فرع وارث أخت ولا واحد. جمع من الإخوة ولا جمع، كما قال الناظم: والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد. إذن هنا تستحق الثلث. باهي لما نعطي الزوج النصف شيخ إبراهيم ونعطي الأم الثلث، كم بقي من التركة؟ بقي السدس، وشرحناها من قبل. السدس هذا كيف سنقسمه بين الجد والأخت الشقيقة؟ يعني في أقل الأحوال سيأخذ الجد كما قال الناظم: وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال. إذن هنا لو أعطيت، لو قاسم الأخت شو بيصير؟ بيقل نصيبه على السدس، إذن ينفرد هو مبدئيا بالسدس، ينفرد به. ثم تأتيك الأخت الشقيقة تقول لك يا فرضي أنا أخت شقيقة ولا يوجد من يحجبني وأنا صاحبة فرض. كان أخ شقيقه قلنا بالسلامة. لو هنا أخ شقيق ذكر شنو نقول له؟ قلنا بالسلامة. يأخذ السدس الجد وهو نقول له بالسلامة.
4: عاصب
3: لم يبقى لك شيء. لكن الأخت تقول لك أنا صاحبة فرض وجدي خداه وسيبني. ستفترض لها افتراضا مبدئيا إيش؟ النصف، لأنها هنا تستحق النصف، طبقت عليها شروط النصف. لكن قبل أن تستلم النصف يأتي إليها الجد. ومن هنا يقال إن بعض التسميات أكدرية، يقال لأن الجد كدر على الأخت فشاركها في نصيبها. ويقال أيضا أنها كدرت صفو الصحابة وهم يعني حاولوا أنهم بيحلوها ويجدوها مخرج. وفي قبيبا بدي أكدر أن المرأة، ويقال أن اسم في مسميات كثيرة، لكن إحداها أن الجد كدر صفو الأخت أو كدر مزاجها بأن شاركها في نصيبها لواء النصف. فيأتي الجد إليها يقول لها نحط السدس نتاعي على النصف اللي أنت استحقتيه، ثم نقتسم قسمة مقاسمة مشاركة للذكر مثله حظ الأنثيين. وهذه الحقيقة. فيقول الشيخ فيفرض النصف لها، والسدس الجد إليها يقول لها نحط السدس نتاعي على النصف اللي أنت استحقتيه، ثم نقتسم قسمة مقاسمة مشاركة للذكر مثله حظ الأنثيين. وهذه الحقيقة.

0: يقول الشيخ فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول. المسألة حتعول هنا لأنها بتعول بالنصف بالثلاثة، لأن المسألة من كم هي في الأصل؟ من ستة. ستعول إلى تسعة. وعولة صحيحة قلنا الستة لما تكلمنا باب العول تعول، سيأتي إن شاء الله باب العول ما تكلمناش عليه، تعول من الستة للسبعة وللثمانية وللتسعة وللعشرة، فعولة صحيحة. فيضم بعد ما تعول المسألة يضم السدس إلى النصف، ثم تصير كم هنا؟ تصير مسألة من ستة، للزوج منها ثلاثة، وللأم منها سهمان. الثلث سهمان به، وللجد منها سهم اللي هو واحد، والبنت كم عندها؟
1: ثلاثة أسهم،
0: ثلاثة أسهم اللي هو النصف. نجمع الواحد مع الثلاثة كم تصير؟
1: أربعة.
0: تصير أربعة. أربعة لا تقبل القسمة. لا تقبل القسمة على المقاسمة اللي هي أثلاثا، لأن الجد حيقاسم مع الأخت كذكر كأخ شقيق. فنظر المسألة كلها في ثلاثة تصحيح الانكسار، فتصح من 27 سهما. تعول المسألة قبل تصحيحها الستة تعول إلى تسعة، فالجد فالزوج يأخذ ثلاثة من تسعة مش من ستة، والأم تأخذ اثنين من تسعة. العول قبل، العول قبل التصحيح، والجد سيأخذ واحد، الجد والأخت هيأخذوا مزوز أربعة من تسعة، ثم تصحح المسألة فنضرب التسعة في ثلاثة عدد رؤوسهم فتصح من 27، ونكمل باقي المسألة كما هي. هذه المسألة الأكدرية أو المسألة الثالثة من مسائل الشواذ. المسألة الرابعة اللي هي المسألة المشتركة، وتكلمنا عنها شيخ إبراهيم، قلنا هي المسألة المشتركة أو المشركة أو المشركة أو اليمية أو الحجرية أو الحمارية حسب المسميات التي وردت في هذه المسألة. المهم كل هذه المسميات تحت بند مسألة واحدة أو صورة واحدة، اللي هي كما قال الناظم: وإن تجد زوجا وأما ورثا وأخوة لأم حاز الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرق المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشتركة أو المشتركة، كما قلنا هي هذه المسألة فيها إخوة أشقاء وفيها إخوة لأم وفيها زوج وأم. الزوج سيأخذ النصف والأم ستأخذ السدس لأن في جمع الإخوة، ويفضل بين الإخوة للأم والإخوة الأشقاء ثلث، وهذا يستحق في الأصل الإخوة لأم لأنهم أصحاب فرض. ظاهر الحال هكذا يقول بأن الإخوة الأشقاء عصبة لم يفضل لهم شيء، وهذا ما قضى به عمر رضي الله عنه في المسألة العام الأول كما قيل أو كما روي. العام الآخر جاءته مسألة بنفس المواصفات وبنفس الصورة، فاجتهد رضي الله عنه ومن معه، لأن فيه متكلم الإخوة اليوم هذا الإخوة الأشقاء، قال: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حجرا ملقا في اليم، يعني نحن الميراث اللي بيجينا عن طريق بونا متنازلين عن ما نبوش، انظر إلى هؤلاء كيف ورثوا
1: بالأم.
0: ورثوا بالأم، أليست هي أم نفس أمنا؟ طبعا بالعقل هيك بالمنطق صحيح، هذه حتى الأم واحدة. فاستحسن كلامهم سيدنا عمر رضي الله عنه والصحابة، وجعلهم أشركهم معهم في نفس في لم يزد فرضا آخر، إنما هو فرض الثلث أدخلهم معهم فيه، وجعلهم كلهم إخوة لأم، وجعلهم أيضا حتى في التقسيم ما يجوش يقولوا والله نحن ذكور والإخوة لأم مثلا إناث للذكر مثل حضنتين، لا لا، هذا معنى كلام الشيخ: فجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم، فيشتركون معهم كأنهم كلهم إخوة لأم، وتكلمنا عنها فيما سبق. نأتي للمسألة الأخرى اللي هي هناك مسألتان، إحداهما تسمى بالمالكية والأخرى تسمى بشبه المالكية. نبدو بشبه المالكية. شبه المالكية هي شنو؟ هي اللي هي نفس المسألة المشتركة أو المشتركة اللي فيها زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، ولا هذه استفقنا عليها، أن يجي معهم جد في المسألة، أن يأتي معهم في المسألة جد، يتصور معهم جد. فهنا على مذهب الإمام زيد رضي الله عنه، وهذا الفرق هذه المسألة اللي اختلف فيها الإمام مالك على الإمام زيد، أما باقي المسائل في الغالب اتفقوا يعني، لكن هذه اختلف فيها رأي الإمام مالك رضي الله عنه مع رأي الإمام زيد رضي الله عنهم أجمعين. فعلى مذهب الإمام زيد رضي الله عنه يعني المشتركة نفسها نضيفوا لها جد، سيأخذ الجد هنا إيش؟

0: السدس، سيأخذ زيد السدس. ليش ياخذ سدس؟ لأنه وارث، صاحب فرض. هنا شنو معاه هو الجد؟ لأنه زوج وأم
1: وإخوة
0: وجد وإخوة شقاء وإخوة لأم. باي شنو يصير في الإخوة لأم؟ هنا حجبوا. أنا في فرق بكري في المشتركة ما كانوش محجوبين. والجد هنا يأخذ الثلث، يأخذ إيش؟ يأخذ السدس. لماذا؟ لأن لما تنظر جد وإخوة فيها فيها فيها الأحوال الأخرى، فيأخذ الجد السدس هذا على ماذا البام زيد، ويأخذ الأشقاء الباقي، يأخذ الأشقاء الباقي. لكن يجي الإمام مالك أنا شين يقول رضي الله عنه، يخالف فيها الإمام زيد، يقول لا لا ما نعطيهمش السدس. ليش ما تعطيهمش السدس؟ ما نعطيش الجد السدس، أعطيه الباقي كله. لماذا؟ لأن الإمام مالك شين بيقول حجته، بيقول الأشقاء هذه زي ما كانوا يديروا الأشقاء مع الجد في المعادة، بيقولهم لو أنا مش موجود سين بيصير في الإخوة لأم يأخذ الثلث، وانتم بتشاركوهم تبع لهم، وأنا أحجبهم. فأنا أولى بنصيبهم، أنا أولى بهم. هذا على مذهب مالك. يعطيه الباقي كله، ما يعطيش السدس كيف لمن زيد، يعطيه الباقي كله. الإمام مالك يقول إن حجة الجد يقول للأشقاء لو كنتم دوني لما ورثتم إلا بأمكم، وأنا أحجب كل من يرث من جهة الأم. إنكم أنتم خشيتوا لما أخذ حملتوا تحميل على الإخوة لأم، واعتبرتوا أنفسكم إيش؟
1: إخوة لأم.
0: إذن زي ما نحجب الإخوة لأم نحجبكم. إنكم أنتم لولا أنكم قلتوا ألم تكن أمنا واحدة لو بقيتم على ميراث أبيكم ممكن، لكن أنتم خشيتوا في المشتركة فنحجب الإخوة لأم، وأنتم الآن بصفة الإخوة لأم فيحجبهم. هذا على اجتهاد الإمام مالك رضي الله عنه، لهذا سميت مسألة بشبه المالكية. وتسميتها بشبه المالكية هذه معناها فيه الشبه المالكي، معناها فيه مسألة أصلية اسمها المالكية، وهي المسألة الأخرى أو السادسة من مسائل الشواذ. المسألة المالكية شنو هي المسألة المالكية؟ طبعا هذه شاذة على مذهب مالك الأولى اللي هي الشبه، لكن الثانية على مذهب مالك مش مش مش مش مش شاذة، اللي هي بدل الإخوة الأشقاء إخوة لأب. طبعا نحن لو كان ما فيش جد رأوا شي يصير في الإخوة لأب في المسألة المشتركة لا ميراث لهم،

0: الإخوان بشين بيصير لهم عصبة لم يبقى لهم شيء. أما على على على المسألة المشتركة اللي فيها جد وبدل الإخوة لأم إخوة أشقاء بدل الإخوة أشقاء أسف إخوة لأب ولكن بوجود أخ لأب أو أكثر بدل الأشقاء، فقد أعطى الإمام مالك رضي الله عنه في هذه المسألة اللي هي المالكية الأصلية أعطى الباقي بعد الزوج والأم للجد. هذا الإمام مالك ولم يعطي الإخوة لأب شيئا، هذا الإمام مالك أعطاه كله للجد لما أعطاه الزوج النصف وأعطى الأم السدس لوجود جمع من الإخوة. شن دار هو حجب الإخوة لأم باعتبار مصحاب فرض، وهم الإخوة لأب أصلا شنو عصبة لم يبقى لهم شيء، ولما الجد حجب الإخوة لأم خذ نصيبهم فيأخذ هو الباقي ولا شيء للإخوة لأب. على مذهب الإمام زيد، على مذهب الإمام زيد لا يأخذ الجد السدس فقط، يأخذ الجد السدس كما فيش في شبه المالكية، يأخذ الجد على مذهب زيد هذا يأخذ الجد السدس وما بقي فهو الإخوة لأب تعصيبا، إن كانوا ذكورا يأخذونه بالتساوي وإن كانوا ذكورا وإناثا يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن المتأخرين طبعا هذا قول الإمام مالك مروي عنه رضي الله عنه، لكن ضعف مذهب الإمام مالك في هاتين المسألتين بعض المتأخرين من أئمة المذهب مثل من هو؟ مثل ابن يونس وغيره ضعفوا هذا القول، والذي نأخذ به في كلتا المسألتين والمشهور به ونفتبي عندنا هو مذهب الإمام زيد حقيقة، يعني هو هذا المفتبي، إن حتى المتأخرين من علماء المذهب ضعفوا هذا القول. حتى التسولي لما تكلم عليها المسألة هذه قال في شرحه على التحفة كتاب التحفة قال وإنما ذكرناهما هنا من باب العلم،
1: أيوة.
0: لكن ليس عليهما العمل، بس مع أنه يقولوا أن في القانون التونسي يذكر يعني يروى عنه، طبعا هذا الكلام منقول من كتاب الشيخ حفظه الله الشيخ حمزة الدكتور حمزة أبو فارس حفظه الله، ذكر نقل هذا الكلام في كتابه المعروف اللي هو المواريث والوصايا في الشريعة الإسلامية فقها وعملا، نقل هذا النص يعني، ولأن في القانون التونسي واخذين مثل مالك، لكن المفتبي قال الراجح عند المتأخرين من أئمتنا يعني المالكية كابن يونس وغيره أن العمل في مثل هذه المسائل على مذهب الإمام زيد. هذه بالنسبة للمسألة اللي تسمى المالكية وشبه المالكية، نعم هذه من مسائل الشواذ الستة شيخ إبراهيم التي تكرر ذكرها في كتب الفرائض.
1: نعم شيخنا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على ما تفضلتم به. مستمعين الكرام وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج توضيحات في علم التركات، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله احنا سورية وعمامة ولفافتان، اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله احنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول

0: هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك، أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو 3 قطع: قطعة سورية، قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منه رجل اليمنى وكم تدخل منه رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في 5 قطع أو 3، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في 5: سروال، سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في 7 أثواب. ما هي الأثواب 7؟ سروال أو إزار، وقميص، وخمار، وأربع لفافات، 4 و3 7. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة ليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي 3 أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي 3؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه 3، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلاً لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبونه من الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر، هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية، وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها، وهي الطرف الزائد، توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى، وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية، وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزارا، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في خمسة قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في سبعة أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت اثنين يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، ثلاثة والله خمسة والله سبعة، وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا التي تسبب أضرارا بالصحة العامة وأمراضا خطيرة مثل الأورام وغيرها، وذلك من حيث استعمالها من أصلها أو بالزيادة على المقادير المسموح بها منها، ومن المسؤول عما يترتب عليها من أضرار؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا المشتملة على مواد كيميائية سامة أو بأزيد من الكميات المسموح بها للمأذون بها منها في رش المحاصيل الزراعية بها في الحقول أو وضعها في التربة لتعقيم الأرض أو في المخازن التي تحفظ فيها هذه الخضروات للحفاظ على صلاحيتها زمنا طويلا، أو رش الفواكه والثمار بها على رؤوس الأشجار، كل ذلك محرم شرعا ومن كبائر الذنوب. وحيث إنه ثبت من خلال المتابعات الطبية والتحاليل المخبرية أن هذه السموم من الأسباب المباشرة لأمراض قاتلة مضرة بصحة الإنسان ضررا بالغا، كانتشار الأورام والفشل الكلوي وما إلى ذلك من الإصابات القاتلة. فإن فعل ذلك بالمحاصيل يعد شروعا في جرائم القتل الجماعي الذي يذهب بأرواح عشرات الآلاف من أهل البلد، ومن الفساد في الأرض الذي يهلك الحرث والنسل. ويعد شريكا في هذه الجريمة كل من له علاقة باستعمال هذه المبيدات المحظورة، يشترك في ذلك المزارع صاحب الحقل، ومن يقوم له بالعمل والرش، ومن يبيعها له في الأسواق، ومن يستورد هذه المبيدات المحظورة من خارج البلد، ومن يأذن له فيها بالتراخيص أو بتحويل الأموال والاعتمادات، ومن يأذن بالدخول لهذه السموم في المنافذ والموانئ، ومن يغض النظر عنهم في الجهات الرقابية والنيابة العامة إذا ضبطوا ورفعوا إليها، سواء بالرشا والمال أو بغيره من الوجاهات والوساطات الأخرى. وكذلك من وكل إليه أمر مراقبتها وأهمل في ذلك، كل أولئك شركاء فيما يترتب عليها من أضرار وذهاب بالأنفس والأرواح، وفي الغش الذي يستوجب غضب الله تعالى. وقد اتفق أهل العلم على أن من وضع لأحد السم في الطعام وقتله فإنه يعد قاتلا يقتص له منه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وللحد من هذا الفساد الكبير في الأرض وقتل الناس بالجشع والطمع في الأرباح، يقع على الجهات ذات الاختصاص في كل من القطاع الزراعي والرقابة على الأغذية والأسواق وغرف التجارة وكل من له علاقة أن يقوموا بزيارات مفاجئة من حين لآخر إلى أسواق الخضروات وإلى الحقول والمزارع والمخازن التي تحفظ فيها الفواكه والخضروات، ويأخذوا عينات من المحاصيل ومن الفاكهة ومن التربة ويقوموا بفحصها، ومن ضبط متجاوزا للقانون في استعمال هذه السموم ينزلون به أشد العقوبات، وإلا كانوا مفرطين في أرواح الناس وفيما أسند إليهم من أعمال، ويعد ذلك من الخيانة للأمانة التي توعد الله تعالى أصحابها بشديد العذاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد ذكر الله تعالى في صفة المنافق: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ويقول: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ إبراهيم قال: المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظامة، فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين، أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة، يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها، لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، بهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه، وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال: فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة. ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هو جسم، ما هو جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس توت أختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا، كما ذكروا أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له: أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بيجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حق نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارب في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعل يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر، بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل في البحر على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم، يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب، عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز. فأقول الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز. الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن، قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس، كالذي يستخرج الأسماك، وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر، وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن. فتعلم السباحة يعني أمر مشروع، بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر، أي الركوب في السفن، وكذلك الحكم في مسألة السباحة. قالوا إذا كان البحر هائجا، يعني زي ما نقولوا إحنا، إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه، فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك، أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله، وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر، ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة، ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم، ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح، فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس، وخاصة من فئة الشباب، اندفاع إلى البحر، يجي طول يخش على طول، غرب شوي عليك راه مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم، يقول لا هذا كان اللي ما يعرفوش يعومه، لاني سباح، لاني ماهر، لاني كذا، يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت والله طلعوه بين الحياة والموت والله قعد في العناية والله كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلافي النفس ومن باب إلقاء النفس بالتهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان، أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا، وبالتالي يكون الإنسان آثما ويكون قد أدخل على نفسه الإثم، يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار، الأطفال دون سن البلوغ، يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق وفلان كذا وفلان كذا. أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام، يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم والصفحات على الفيسبوك تتكلم والإنقاذ البحري يقول لك راهو البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك؟ يقول والله ما نعرف، قالوا ولدك في البحر، يقول ما نعلمش والله. هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس، الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة ولكم في القصاص حياة، فالشريعة جاءت لحفظ النفس. وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئا ومعتمدا على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته، فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطا ويندفع نحو البحر ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة، نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا، لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا، ويسموهم فرق الإنقاذ البحري، وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس، ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس. يعني إحنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا، منكم يخدم في شيء إلا أنه يدير في مشاكل ويوم يخرب ويوم يدير بوابة. مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا، كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر، ودخل على طول الصفحات المختصة وتعرف. لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة، لا مجال للعواطف. بعض الآباء إحنا يستسلم على عواطف أبنائه وبكائهم، لا يا أبوي بنمشي اليوم كذا كذا، يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر، كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد، وقال الشهداء 5 أو 7 وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم، أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل قال أو بناء، قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز، يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة. هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله، هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء فقد مات غرقا، أو إنسان راكب في سفينة، أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية، قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله ينام نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد، والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب، والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا، ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد، لا، هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب بل عندك التفريط وعندك الإهمال. أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح، يوم تتلاطم فيه الأمواج، أو يدخل إلى شاطئ، بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص، أنا رأيناها من شهر 6 الماضي، يعني وزارة لا أدري لعل وزارة البيئة ولا غيرها لا أدري، يعني أدرجت الشواطئ كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة، الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة. لما نجي نقول لا لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا، ونجي منقز وخاش للبحر هذا، وبالتالي هذا أراه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راهي فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم، أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص، الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض، هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية؟ يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة، يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ، يقولك والله فلان غرق على الشاطئ، والله أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يهديهم وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
6: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبلات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبلات. قالوا السبلات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
5: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
7: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الطهارة والصلاة، الذي نستضيف فيه شيخنا الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. حياكم الله شيخنا الكريم ومرحبا بكم
1: شيخ خالد. حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام.
0: حياكم الله شيخنا. انتهى بنا المطاف في الحلقة الماضية عند الفريضة الرابعة، بعد أن ذكرتم شيخنا الكريم فريضة النية وغسل اليدين إلى المرفقين، ثم الفريضة الرابعة شيخنا وغسل الوجه، الفريضة الرابعة مسح الرأس شيخنا الكريم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. الفريضة الرابعة من فرائض الوضوء هي مسح الرأس، والواجب في مذهب علمائنا مسح جميع الرأس ولا يكتفى بمسح بعضه كما هو مذهب بعض أهل العلم. الواجب عندنا أن يمسح جميع الرأس، ويتحدد الرأس من أعلى الجبهة إلى منتهى الجمجمة. يبتدى بالمسح من أعلى الجبهة وينتهي بنهاية عظم الجمجمة في الرأس، حيث يلتحم عظم الرأس بفقار العنق، هي الفقرات المعروفة، هذا من حيث الطول. ومن الأذن إلى الأذن، ويدخل في ذلك شعر الصدغين فوق العظم الناتئ الذي يحلقه المحرم مع شعر رأسه عند التحلل من الإحرام. فهذا يدخل في الواجب مسحه في الرأس في الوضوء. فقد جاء في الصحيح من حديث الربيع بن معوذ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. ودل على أن الفرض مسح الرأس جميعه قول الله تعالى في كتابه العزيز في آية الوضوء: وامسحوا برؤوسكم. فالباء في لفظ برؤوسكم لا تفيد التبعيض، وإنما تفيد تأكيد مسح جميع الرأس، كما أفادت ذلك آية التيمم في قوله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وقوله سبحانه وتعالى في آية الطواف: وليطوفوا بالبيت العتيق. فهذه الباء هي للإلصاق وليس للتبعيض، ولم ينقل أن أحدا من العلماء قال بأنه يكتفى بمسح بعض الوجه في التيمم، وإنما اتفقوا على مسح جميع الوجه في التيمم. وكذلك لم يرد أنه يكتفى بالطواف ببعض البيت في الطواف، وإنما قالوا أن الباء هنا للإلصاق فيدخل جميع البيت فيه. والمسح في الرأس في الوضوء هو كذلك، بل إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم في صحيحه بقوله: باب مسح الرأس كله، لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وذكر حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. إذن الفريضة في مسح الرأس في مذهب علمائنا هو مسح جميع الرأس، فلا يكتفى بمسح البعض. نأتي الآن إلى بيان صفة المسح أو مسح الرأس في الوضوء، وهي أن يأخذ المتوضئ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى، وهذا لمن كان يتوضأ من الإناء أو يتوضأ من الصنبور الحنفية الشيشمة، يأخذ الماء بيده اليمنى ويضع على باطن اليسرى، ثم يضع يديه بعد أن يداخل بين رؤوس أصابعهما، أصابع اليدين، فيضعهما على مقدم الرأس عند منابت الشعر المعتاد، ويجعل إصبعي الإبهام في اليد اليمنى واليد اليسرى على الصدغين، ثم يمر بيديه ماسحا إلى آخر شعر رأسه من جهة قفاه. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. والسنة أن يرد يديه إلى المكان الذي بدأ منه مارا بهما تحت الشعر، جاعلا إبهاميه خلف أذنيه. لماذا؟ لكي يصل الماء الصدغين أو المسح الصدغين. ما ذكرناه هو الصفة الكاملة في مسح الرأس، وهي مأخوذة من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. طيب، هل يكتفى بالمسح مرة واحدة أم يجعله ثلاثا؟ قال علماؤنا: لا يطلب فيه التثليث، مع أنه التثليث مذهب جماعة من أهل العلم منهم الشافعية، فقد جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مسح رأسه مرة ثم قال رضوان الله عليه: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما لقائل: هل هذا الذي ذكر من صفة مسح الرأس هو للرجل والمرأة سواء، أم إن مسح الرأس عند الرجل يختلف عن مسح الرأس عند المرأة؟ نقول وبالله التوفيق أن المرأة في مسح الرأس في الوضوء مثل الرجل، فتدخل يديها تحت شعرها في الرد سواء كان مضفورا أو مرسلا حتى ترجع بهما إلى مقدم رأسها. فإذا كان شعرها طويلا فإنها تجمعه في في قبضة يدها وتمر بها على ما استرسل منه إلى منتهاه سلتا، ويكفيها ذلك. وهناك رواية تنسب إلى إمامنا مالك رحمه الله تعالى أنه لا يجب مسح ما استرخى من الشعر وتجاوز حد الرأس، لأن الآية إنما أمرت بمسح الرأس لا بمسح الشعر الزائد عنه. وهذا من الخلاف المستساغ الذي لا ينكر بين الفقهاء. أما من لم يقدر على المسح بالكيفية التي ذكرناها فإنه يجزئه كيفما مسح، بشرط أن يعم بالمسح جميع الرأس. ومن علماء المالكية من ذهب مذهب الأحناف والشافعية في مسح الرأس، لأن الأحناف يشترطوا الربع، والشافعية قالوا يكفي حتى الشعرة والشعرتين. فأشهب، وهو من علماء المالكية المعروفين، كان لا يرى وجوب مسح جميع الرأس، وإنما يكتفى بمسح بعضه، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة. وهذا الحديث جاء في صحيح مسلم. ولقائل أن يقول لماذا لم يأخذ علماءنا المالكية بهذا الحديث، وهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم

0: لما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة اللي هي جاية في مكان الواجب. فذل على أن هذا الفعل إنما كان للعذر، بل إن بعض علمائنا المالكية ذهب إلى جواز المسح على العمامة اختيارا آخذا بظاهر هذا الحديث، لأن الأصل عدم العذر كما ذكروا. والذي قلناه أولا بوجوب مسح جميع الرأس هو مشهور المذهب، وهو الذي عليه العمل وبه الفتوى. طيب، إذن يفهم من هذا أنه لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها المضفور في الوضوء إلا إذا كان الظفر بخيوط كثيرة ما يزيد على الخيطين. لماذا؟ قالوا لأنه يمنع وصول الماء إلى الشعر، فإذا كان مضفورا بخيطين فأقل أو مضفور الشعر في نفسه فإنه يتحقق المسح عليه ولو كان مضفورا ولا يجب نقضه. طيب، هذا يأخذنا إلى مسألة المسح على الحائل الذي يمنع الوصول إلى الشعر أو العمامة، ولعلنا نرجئه إلى الجزء الثاني من الحلقة.
1: نعم شيخنا الكريم، بارك الله فيكم. نخرج إلى فاصل قصير ثم نستكمل بعده ما تبقى من حلقة اليوم، فكونوا معنا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
0: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
4: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية.

0: إناء المالكية كالمسح على الطاقية أو ما يغطي الرأس أو ما تغطي المرأة به رأسها أو العمامة وما يشبهها مما يغطي به الرجل رأسه، ويدخل في ذلك أيضا ما يجعل على الرأس كعجين الحناء الذي يوضع ليصبغ به الشعر، وهذا يوافق مذهب الحنفية والشافعية كالمالكية في عدم إجزاء ذلك، لأنهم قالوا لا توجد مشقة في نزع ما على الرأس كمشقة نزع الخفين، لأن نزع الخفين فيه مشقة، وكما أن القياس في العبادات ضعيف، لا يأتي أحد يقول أنه يمسى عليها قياسا على المسح على الخفين. وبعض أهل العلم ذهبوا إلى جواز ذلك، ومنهم الحنابلة، فهم يجوزون المسح على العمامة لحديث المغيرة آنف الذكر. إذن مذهب علمائنا لا يجوز المسح على الحائل ولا على العمامة. هناك من يمسح على العمامة بطريقة أنه يمسح بعض الرأس، وهذا نشاهده عند من يقلد المذاهب الأخرى عندما نذهب إلى العمرة أو نذهب إلى الحاج، وطبعا هذه العمرة والحج يلتقي فيه جميع المسلمين وتختلف مذاهبهم والتفريعات الفقهية، فتشاهد ربما أشياء أنت لا تعرفها في بلادك، طلبة العلم يعرفونها، أما عموم الناس لا يعرفونها. فنشاهد هناك أن من يلبس العمامة زي مثلا بعض دول الخليج وغيره، فإنه عندما يأتي إلى مسح الرأس يؤخر العمامة قليلا ويمسح ناصية الرأس، وفي مذهبه أنه يكفيه ذلك كما هو مذهب الشافعية، أو ربع الرأس كما هو مذهب الأحناف. وما ذكرناه مما يوضع على الرأس من العجين وغيره، كان بعض المواد والحناء ونحوه، فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في المرأة تتوضأ وعليها الخضاب، قالت أسلتيه وأرغميه، بمعنى أن هذا العجين في الحقيقة هو مانع لوصول الماء إلى الشعر. هنا يكثر السؤال عن الصبغة وبخاصة ميش الشعر، ويجيك السؤال يقول لك يا شيخ شن حكم المرأة تدير ميش الشعر؟ والإجابة أن ما يسمى الميش لظروف الشعر هذا هو في الحقيقة أنواع، منه ما هو كالحناء وكالأكسجين، ما يسمى الأكسجين، هو يغير لون الشعر بالصبغ كالحناء، لا يكون أي طبقة على الشعر، فهذا حكمه حكم الحناء، لأنه في حقيقته يغير لون الشعر دون أن يجعل طبقة عازلة على الشعر. أما إن كان الميش هذا مذكور في تركيبته لصانعينا، يقول لك راه في حقيقته هو يجعل في طبقة على الشعر عازلة، هنا نقولوا لها ما تديريش شي هذا ممنوع، لان شي بيدير بيمنع وصول الماء حال الطهارة، سواء الطهارة الصغرى ولا الطهارة الكبرى، بيمنع وصول الماء للشعر، والشعر هذا يجب مسحه، ولما وفي الغسل يجب غسله. فإذا كان هذا الميش فيه مادة عازلة تكون طبقة على الشعر فهي لا يجوز للمرأة أن تفعله، لأنه سيجعل الطهارة باطلة، وشي بيترتب عليه بطلان الطهارة، بطلان الصلاة، ولا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا يسبب في ذلك. أيضا مما يذكر في منعه وصول الماء للشعر يسموها الكريمة، يستعملوا فيها الرجال ويستعملوا فيها النساء، يقولوا لها كريم التثبيت، ويقولوا لها كريم التيبيس، ويقولوا لها وإلا كريمة زي الزيت. ما احنا هنا شو بنقوله؟ بنقوله الكريمة هذه يا إما إن هي كالدهن كالزيت، فهذا يجوز استعمال للناس، ويجوز للي داهن راسه بالزيت إنه هو يمسح بالماء. فإن كان هذا الدهان أو هذه الكريمات هي مثل الزيت لا تكون طبقة عازلة على الشعر، فهذه يجوز استعمالها ومسح الرأس عليها، ما فيهاش إشكال سواء رجل ولا امرأة. أما إذا كان أو كانت هذه الكريمة تدير في طبقة عازلة تمنع وصول الماء، فإنه يمنع الإنسان من استعمالها حتى تكون طهارته صحيحة. مما ذكره علماؤنا في الحائل الذي يمنع وصول الماء إلى الشعر و يجب عليه أن يزيله عند المسح في أو الغسل في مسح الرأس في الوضوء، ولا غسله في الطهارة في الغسل، ما نسميه بالباروكة، الشعر المستعار الذي تضعه المرأة على رأسها، واستعماله في النساء أكثر من الرجال. وفي الحقيقة اختلف العلماء في جواز استعمال الباروكة، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، حتى في مذهبنا، في مذهب علمائنا، هناك من أجاز استعمال الباروكة وهناك من منع، والذي تفتي به دار الإفتاء الليبية هو مذهب المنع. وأيضا يدخل في الحائل الخيوط التي تظفر بها المرأة شعرها إذا كانت كثيرة، لأنه إذا كانت كثيرة فإنها تمنع وصول الماء، بخلاف ما لو كانت قليلة كالخيط والخيطين فإنها لا تمنع ذلك. هذا في حال الاختيار. أما إن كان الحائل قد وضعه الإنسان لضرورة كعلاج لمرض ونحو ذلك، بعض الناس يصيبه المرض في رأسه فلا يستطيع نزع ما يشبه العمامة، احنا نقوله، أو العصابة، يعصب رأسه بعصابة حتى إنه إن نزعها يمرض أو يأتيه صداع شديد أو غيره. وهذا كنا نستعمله فيه ونعرفه، الإنسان يجيه الصداع والغير فإنه يعصب رأسه بعصابة في حال المرض. وهناك من إذا كشف رأسه خاصة في الشتاء فإنه يمرض، فتجده في الشتاء كله هو مداير، احنا نقوله الكبوس، ولا مداير البرنوس، ولا مداير غيره، بحيث انه هو لو ان نحاه انه هو يصيبه المرض. ويدخل في ذلك ما جعل من عجين ونحوه في الرأس للتداوي للعلاج، بل إن نسوينا القدم كانوا يختاروا أيام العذر الشرعي باش يحنوا فيه رأسهم ويجعلون الخضاب حتى لا يجعلون حرجا في أداء الطهارة. إذن الضرورة كما هو معلوم في القواعد الفقهية أنها تبيح المحظورة، وكذلك أن الحرج يرفع. فإذا كانت هناك مشقة أو فإنها تجلب التيسير، كما هي قاعدة من القواعد الخمس الفقهية المعروفة المتفق عليها، بل مجمع عليها بين أهل العلم. ورد في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى عمامته، قلنا إن هذا محمول على الوجه المرضي لا على وجه الصحة. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم شاهدوه مسح بعمامته ولا مسح به، لأن فكان في حالة مرض، لأنه دائما هو يمسح على رأسه، وإنما كان المسح على الناصية أو علان العمامة في حال المرض. وهذا جائز في مذهبنا في حال المرض أنه يمسح، وإلا فالذي اختاره علماؤنا في حال الصحة هو وجوب مسح جميع الرأس، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فإن المسح على الحائل وعلى العمامة إنما هو حال المرض والضرورة وليس حال الصحة والقدرة على مسح الرأس. المسح على الحناء أو على من وضع العجين، عجين الحناء، المرأة تدير عجين في رأسها وراه، حتى الرجال احنا غير عندنا هنا قلة يعني ما نعرفوش الرجال اللي حنوا إلا قلة يعني، وإلا فأكثر استعمال الحناء هو للنساء، فيجوز المسح على الحناء إذا تحول عجينها وبقي لونها وصبغتها، فالصبغة الحناء لا تمنع وصول الماء إلى الشعر. وقد ذكرنا أنه يجوز المسح على كل صبغ للشعر ما دام في الحقيقة هو مجرد لون ولا تبقى منه مادة عازلة، كما هو يسمونه الميش العازل، اللي هو يكون طبقة شمعية عازلة تمنع وصول الماء إلى الشعر، فهذا كما ذكرنا لا يجوز للمرأة أن تستعمله أو الرجل، لأنه يمنع وصول الماء. طيب، لعل هناك من يسأل ويقول الذي توضأ ولم يحصل منه ناقض للوضوء ثم حلق رأسه وهو متوضئ، فهل يكون حلاقة شعر رأسه ناقض لوضوئه، يلزمه أن يتوضأ مرة أخرى أو أن يمسح على رأسه؟ فنقول أنه لا يعيد المسح ولا ينتقض وضوءه، ويدخل في ذلك أيضا من قص أظفاره وهو متوضئ فإنه لا ينتقض وضوءه، ولا من نزع جلدا من مكان فرض الغسل فإنه أيضا لا يلزمه أن يعيد، لأن الفرض قد فعل بمسح الرأس وغسل اليدين قبل حلق الشعر وقص الأظافر، وبذلك فلا يجب عليه أن يعيد مسح الرأس ولا أن يعيد غسل اليدين، والله أعلم.
1: نعم شيخنا الكريم بارك الله فيكم، لعل مما يعني يكثر السؤال عنه في مسألة شيخنا العروس، يعني من قد وضعت يعني زينة وصبغا على شعرها وقد يكون فيه يعني مادة شمعية وكلفت يعني مالا كثيرا، فشيخنا يعني هل هناك من يفتي يعني بالترخيص للعروس دون غيرها بمسألة مثلا تنتقل إلى التيمم أو تمسح جزءا من شعر رأسها؟
0: كونها أنها تنتقل إلى التيمم فهذا بعيد. أما إنها تنتقل إلى تقليد من ذهب مذهب وجوب مسح البعض فهذا يعني قال به جماعة من أهل العلم ومن علمائنا وأفتوا به وينقلون يعني رأيا يبيح النقل إلى التيمم، ولكنه في الحقيقة مخالف لمشهور المذهب ولما عليه العمل في المذهب، ولكن المذهب أو العامي مذهبه مذهب مفتيه، فإن أفتاه أحد من أهل العلم بذلك فإنه يكفيه ذلك. إذن لا يجوز للمرأة أن تتيمم وتجعل التيمم بدلا عن الوضوء اختيارا بسبب زينتها خوفا من أن تتغير، ولكن لها أن تصلي قبل وضع الزينة أو تكون متوضئة قبلها وتصلي بعد وضعها. ومن أهل العلم من أباح جمع الصلاة في مثل هذه الظروف، فمثلا لها أن تصلي المغرب والعشاء إما جمع تقديم أو تأخير، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قال ابن عباس أراد ألا يحرج أمته. ومعلوم أن هذا الحديث من جماع من أهل العلم من جعله في المطر كما هو مذهب علمائنا المالكية، فهم يرون الجمع في المطر في المغرب والعشاء ولا يرونه في الظهر والعصر، بخلاف بعض أهل العلم كالشافعية الذي يرون جواز الجمع بين المغرب بين الظهر والعصر في المطر. فإن كانت هذه المرأة لا تتحكم بوضوئها نقول لها أخري الزينة بتاعك قدر الإمكان حتى لا تقعين في المحظور فتكون بداية حياتك الزوجية بمعصية والعياذ بالله. أراه يا شيخ خالد هذا الأمر يقع فيه كثير من النساء للأسف الشديد، وخاصة أن موضوع زينة العروسة يوم الزفاف هذا يبدأ من الصباح الباكر من الساعة 9 تمشي باش بيديروا غسل الوجه باش بيديروا الشعر وباش بتشط الطابور وزحمة، ما فيش امرأة تقعد صابرة على الوضوء من ذاك الوقت. لكن نقولوا لها يعني في الأخير تلحقي الظهر والعصر جمع تقديم والمغرب والعشاء جمع تأخير، مش بحتاج تتم الحفلة وتمشي لحوز زوجك تهملين الصلاة، فلا تصلين المغرب والعشاء وتضيعيها. ما يعتبرش الحفلة والعرس أو التزيين للزوج عذر لترك الصلاة. وما تكونش يعني ان احنا نبدلوا بالتيمم، بتاكيد تتيمم هي بالزينه بتاعها، يعني ما زال في بعض الناس يقولوا التيمم كيف تتيمم، ما هي كانت بتتيمم تمسح وجهها بتجيب الاحمر في الاخضر والازرق في الاكحل وبتلخبط الدنيا كلها. ما اعتقدش انه بيقعد ولا بتديرها زعمك هيك تمر عليه بالهواء، يعني هواء اليدين هذا امر لا يعقل، يعني ما يتصورش. وواجب علينا ان احنا نقدم امور ديننا وعبادتنا على هذه الامور، فعلينا ان نتقي الله سبحانه وتعالى ولا نقدم العادات والتقاليد على العبادات والواجبات. فيعني الصلاة امر عظيم وليس امرا سهلا، وراه للاسف يتساهلوا هلبة، يتساهلوا النساء هم اللي ما يعرفوش وعندهم جرأة يبدو يقولوا لها عادي، ما يفتوا كلهم، يفتوا كلهم ما شاء الله يطلعوا علماء، لا لا عادي. ولا ومرات يبدو يقولوا سألنا الشيخ فلان ولقينا فلان وكلمنا فلان فينتبه أشد الانتباه على مثل هذه الأمور حتى لا يقع الإنسان في الحرام، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، نشكركم شكرا جزيلا على ما تفضلتم به. الشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون والمتابعون الكرام، سائلين الله تعالى

0: 90.9 FM.
1: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت: هناك قريب لي، قالت: هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي. قالت: جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت: طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالة أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال: كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني واني كده وما تجيش تسلم علي؟ فهي تسأل دار الإفتاء، قالت: هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر على المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقولك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو، أرأيت الحمأ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان، قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحمو الموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أنا ولد خال أمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، يصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية. الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان: أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم. هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مسطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مسطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم، نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما. ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو، الحموة، أرأيت الحمأة، الحمأة من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
0: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أيوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، نرحب بكم في برنامج فتوى، ونذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-02، 092-092-15-02، 092-092-16-02، 092-092-15-02. السائل حقيقة يسأل من الأسئلة التي وردت على هذا البرنامج، قال: واحد مرتبه ما يكفيش حتى لنصف الشهر، والأسعار كل يوم طالعة أي مرتفعة، هل يجوز له أن يستدين لكي يوفر الضروريات لأهله؟ وكيف يفرق بين الدين للحاجة والدين الذي يدخل الإنسان في دوامة؟ نقول أولا نعم، نسأل الله العفو والعافية ونعين جميعا بالحال الطيب إن شاء الله. فهذا الذي يعني مرتبه لا يكفيه إلا نصف الشهر أو أكثر بقليل ولا يغطي نصف الشهر، ينظر في حاله، هل عنده ممتلكات غير هذا المال أو ليست له ممتلكات؟ إذا لم تكن هناك له ممتلكات، والحال أنه عجز عن القيام بضرورياته، بضروريات الحياة، هو أولا عليه إنسان أن يبذل الجهد بالشغل، لكن لو عجز يبقى هذا من الفقراء الذين تعطى لهم الواقع زكاة المال. لكن الإنسان لا يتسول، لا يطلب المال، لأن الطلب ممنوع في بعض الصور، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصح المسألة لغني ولا لذي مرة سوي. لا تصح المسألة لغني، يعني عندما يكفيه من القوت، أو لذي مرة سوي، هو عنده صحة وعنده قوة يقدر يشتغل بها. لكن لو جاه المال من غير مسألة، جات عطية من غير سؤال، له أن يأخذ، له أن يأخذ. لكن طبعا كما تقدم، لكن عليها أن كل واحد يعني عليه ببدل الجهد في بديل، جعل عمل يعني يغطي به بقية المصروفات الأخرى من غير العمل الأساسي. لكن قال بعد ذلك: وكيف يفرق بين الدين الحاجة والدين الذي يدخل الإنسان في دوامة؟ طبعا هم التعبر بالضروريات، الضروريات راه هي الأشياء التي يقابلها الموت أو الضياع. لو لم يأخذ هذا الشيء يبقى هو بيموت، نقول زي اللي عنده مريض لو ما خداش الحقنة الفلانية، نسأل الله العافية الجميع، بيتعرض للهلاك وهكذا. فهذه هي الضرورات، الضروريات التي يعني تعني الموت. لكن مجرد أما الحاجة التي عبر بها، قال نفرق بين الدين للحاجة والدين اللي يدخل صاحبه في دوامة. الدين للحاجة، الحاجة هي أقل درجة من الضروريات، وهي عبارة عن ضيق، ضيق في المعيشة لا يفضي إلى الموت والهلاك، وحتى هو يعتبر فقر الحقيقة. بعد الحاجة اللي تأتي الكماليات. فعلى كل حال لا بأس إنسان يستدين، لا بأس إن احتاج. الدين يعني ليس حراما، ولكن غرمي لا يستدين في إسراف، فيما فيه صرف، يعني الشيء اللي فيه الإنفاق يعتبر من باب الإسراف ومن باب التبذير، هذا الإنسان ما ينبغي لها أنه يقترض لأجله، لكن بيقترض للضروريات التي تقابل الموت أو يقترض للحاجيات مع الشيء ما فيش بأس، ويعيد نفسه لأنه سيرد هذا المال، يعني يوطن نفسه على أنه هو مقبل على رد هذا المال لأهله، لأنه كما جاء في الأثر من أخذ أموال الناس وأراد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس وأراد يعني أداءها أدى الله عنه، فيعينه الله سبحانه وتعالى بهذا القصد الطيب ويجتهد في رد الأموال لأهلها مع التوثيق الأفضل والأولى للإنسان للناس اللي يعطي واللي يأخذ يوثق لصاحبه، يدي له ورقة من دفتر الشيكات، يدي له ورقة خارجية، وخاصة إنما يكون مبلغ كبير في محرر عقود أن مستزيد منه كذا 1000 5000 10000 اللي هم، أو حتى ما دون ذلك إذا كان أعطاه ورقة دفتر شيكات على الأقل كما يقولوا، حتى لو مات واحد منهم يبقى الآخر لا يدعي المزيد ولا تضيع الحقوق لمن أعطى على من أعطى. هذا إذن ما يتعلق بالسؤال الأول. ثم هناك سائل آخر قال لو شخص عنده مال لكنه تركه في البيت خوفا عليه من الإنفاق، المهم قال تركه في البيت بدل المصارف، تركه في البيت بدل المصرف وتركه سيولة، قال هل عليه زكاة وما تجب الزكاة على المال المدخر؟ نقول المال لا يخلو الحال، إما أن يكون من النقد، والمراد بالنقد هو العملة الليبية والدولار واليورو وكل العملة هذه تجب فيها الزكاة متى ما بلغت النصاب، متى ما بلغت النصاب وحال عليها الحول تجب فيها الزكاة. أما ما يتعلق بوصف المدخر وغير المدخر، هذه تتعلق بالحلي اللي هي حلي الذهب والفضة، لما إنسان يعني امتلك، نقول احنا عنده بعض نساء عندهم حدائد من الذهب والله خناق والله قلادة من ذهب أو فضة أو غيره، المقتنيات هذه المصنوعة من الذهب والفضة هذه هي اللي يفرق بينها، هل صاحبها أراد بها الزينة واللباس، مرأة مثلا لما شرت الحلي هذه أرادت بها أن تقوم بلبسها وكذا استعمالها، فهذه لا زكاة فيها، وإن كان هناك من قال بأنها تزكى الحقيقة، لكنها لا تزكى فيها ما دامت ملبوسة، ما دامت مستعملة، إلا إذا قصدت الادخار بمعنى أنها نقلتها من اللباس إلى الكنز. الكنز يعني بمجرد ما أن المرأة تأخذ هذه الحلي الذهب أو الفضة وتقول الآن معاش فيه وقت للبسها خلاص، إن إما سنها كبرت والله خافت والله اللي هو، المهم يعني عزمت على أنها تقوم بدستها نقول إحني في أي مكان أو أعطتها أمانة لحد لوقت الحاجة، نقولها بمجرد هذا القصد شجل التاريخ متى قمت بادخار هذه الأشياء، قمت بها في شهر كذا، في شهر مثلا نقول إحنا شوال، في ذي الحجة، في ربيع، في أما شهر شجل الشهر باش العام الجاي إن شاء الله تقوم بزكاة هذه المال، هذا المال رأس العام من يوم الادخار، مع ضرورة أن يكون نصاب، والنصاب الأصل فيه الذهب 24 أن تمتلك منه 85 جرام، تمتلك منه 85 جرام، وبالتالي 85 جرام هذه مسألة ثابتة في الذهب عيار 24، وبالتالي عليها أن تزكيه. النقد ما يساوي هذه القيمة، النقد الفلوس الليبيات ولا الدولار ولا غيره ما يساوي هذه القيمة، ولهذا لاحظوا أن النصاب من النقد اللي هم الفلوس يزيد وينقص، لأنه في الواقع يتبع قيمة 85 جرام من الذهب، فإذا رخص الذهب ينزل نصاب الزكاة في النقد، وإذا ارتفع سعر 85 جرام يرتفع حتى هو المال. فعلى كل حال الشاهد لهذا السؤال، اللي داس فلوس مهما كان نوعهم من أي جنس، ليبيات ولا تونسيات ولا يورو ولا دولار ولا غيره، نقول إذا وصلوا النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، ما نسألوش للادخار ولا لغير الادخار، حتى ولو كان هو يعني دخله قوي، انتاج مثلا انتاج مصانع ولا انتاج مزرعة ولا غيره، حصله في عام وبدأ يصرف منه، نقول له انت الان سجل امتى حصلته، حصل مبلغ كبير، باع عرض ولا جاه ميراث ولا غيره، نقول له سجل تاريخ حصولك على هذا المال، ثم انظر رأس العام، ثم انظر رأس العام ما الذي بقي من هذا المال، إذا بقي نصاب عليك أن تزكي الباقي، وإذا تصرف فيه بالإنفاق قبل العام فهذا لا زكاة عليه ما لم يقصد الفرار، هذا بخلاف الحلي كما تقدم. أما الأشياء الأخرى المقتنيات اللي هي من غير الذهب والفضة ومن غير الفلوس، هذه لا زكاة فيها إلا إذا كانت من عروض التجارة، عند سيارات، عند أراضي عقارات، عند بيوت مثلا، عند آلات، هذه ما فيها الزكاة حتى لو كانت يعني غالية الثمن، فيه من حيوانات هي أغلى من المواشي، يربي في غزلان، يربي في طيور، يربي في كذا، نقول له هذا لا زكاة فيه إلا إذا كان تاجرا، إلا إذا احترف التجارة، فنقول له هني عليك أن تقوم هذه التجارة رأس العام، فإذا كان رأس مالها زكاة تزكيها، وإذا كان موصول رأس مالها الزكاة لا زكاة عليك في هذه المواشي وفي هذه الآليات. السائل آخر قال بعض الناس إذا ضاقت بهم الدنيا ذهبوا إلى الرشوة، قال حتى يعني يستطيعوا إمضاء هذه المعاملات أو تحصيل بعض الحقوق، هل الرشوة تكون حرام؟ نقول للمجتمع هذا من أسباب فساد المجتمعات الحقيقة، من أسباب فساد المجتمعات تفشي الرشوة ولخطورة هذه الرشوة. والرشوة ما هي الرشوة في الواقع؟ الرشوة هي أن يأخذ إنسان موظف موكل على تقديم خدمات معينة،

لأن ما يخدمش فيهم هكذا مجانا، ما يخدمش فيهم مجانا، وإنما يخدم فيهم نظير المرتب اللي يأخذ فيه من الدولة، نظير المرتب اللي يأخذ فيه من الدولة يخدم فيهم. وبالتالي هو ما عندهش حق يعني يشترط نقد زيادة، لأن نقول أنت أجرتك وخذها، أجرتك وخذها على تقديم هذه الخدمات. ولهذا يعني لو كان هو مع المرتب أراد أن يأخذ مرتب آخر من الأجرة من سيأخذ هذه الخدمة، صار هو يبقى هني يخذ الأجرة مرتين والعمل عمل واحد. ومن هذا الباب لخطورة هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي، وفي رواية الرائش، حتى هو الرائش ملعون. لعن الله الراشي، الراشي هو الذي قدم المال، يعد المال، وكما ذكر السائل هنا قال بعضهم يعد المال يجهزه قبل أن يطلب منه المال لأجل تقديمه. فنقول أنت راشي، جهز نفسك إلى جهنم إن لم تتوب إلى الله عز وجل. لعن الله الراشي، لأن اللعنة هي الطرد من رحمة الله. في الدنيا محروم كما ذكر بعض العلماء، محروم مما أعطاه الله عز وجل للصالحين من دعاء وغيره، وفي يوم القيامة يقوم وهو مطرود من رحمة الله. هذا الراشي. والمرتشي هو القابض، القابض للمال، الموظف اللي موجود في المؤسسة والله في مكان خدمي موجود بيقدم خدمة للمواطن أو للجاه، يقول له والله يجيب لي ويجيب لي، يعني سواء طلب منه فلوس ولا حتى طلب منه فطور كما يديروا في بعض الناس، يقول له ما يتنعطيك المعاملة برجي بنا فطور. يطلع مسكين هذاك يجري فرحان على أنه جهزوا له ورقاته والله جهزوا له الشيء اللي به، ويمشي بالفطور في المؤسسة متاعهم. نقول له لا، سببوا لك في لعنة، وهم حتما كلوا الفطور بلعنة. لا، فلعن الله الراشي والمرتشي. الرائش الثالث، الرائش هو الدال على محل الرشوة، يعني واحد يجي أبدأ يعلم أن المؤسسة الفلانية فيها فلان أو فلان يتقاضى في مبلغ من المال نظير تقديم هذا الشغل، لما يجي حد يشكي له يقول له والله تعثرت عندي المعاملة الفلانية، ينظر هو يقول له برا لفلان أوني أعطيه حاجة من المال يقضي لك شغلك. نقول له أنت لا قابض ولا عاطي ومع ذلك حصلت رشوة. أقول أنت مش مستفيد أصلا، لا استفدت من المعاملة اللي بيخذها الراشي ولا استفدت من المال اللي بيأخذ المرتشي، ما حصلت شيء إلا لعنة زيهم بس. فاسكت، اسكت وما تدلش على محل الرشوة. فهذا إذن الرشوة حرام، وما ينبغي أن تتفشى في المجتمع. والحق اللي يقدر أنه هو يقاضي من طلب الرشوة ينبغي أن يقاضيه، لو كان يستطيع أن يقاضيه ويرفع للنيابات ويرفع للجهات المخصوصة أو المعنية ينبغي فعل هذا، حتى يعني لا يتسع الخرق على في هذا الباب. قال بعضهم قال يقف ساعات طويلة، قال يقف ساعات طويلة لنيل حقه في المصرف أو غيره، وفي النهاية قال يعود من غير ما أن يأخذ من حقه شيء. قال فهل يجوز للمسؤول أو الموظف أن يستغل حاجة الناس ويطلب منهم مقابل يعني تقديم شيء هذا مثلا مال أو غيره يسهل لسير المعاملات؟ يعني بعد هذا السائل يسأل يقول في مكان من الأمكنة لما تحصل على ما أريد، والموجود الموظف أو المسؤول طلب منه مبلغا من المال حتى يسهل له هذه المعاملة. هذه في الواقع هي تصب في السؤال الماضي، هي رشوة وخيانة من الموظف أو المسؤول أنه ضيق على المواطن إعطاء هذا الحق حتى يستدرج لإعطاء هذا المال. يعني فيه اللي المرتبات قاعدة واقفة يقول لنا نرفعوها اللي وقعها باش انت تعطيه نسبة، فيه اللي باش يعينوه، يجي بعضهم يسأل يقول والله فيه قالوا نعينوك يعطينا مرتب الأول فيه. هذه كلها حرام ورشوة، ولا ينبغي للإنسان أن يعين على قابض، يعين قابض الرشوة على هذا بالإعطاء. لو كان كل الناس ما أعطت الرشوة لكان يأس الموظف هذا، لو كان كل حجة ما أعطاش الرشوة راه يأس من قبض الرشوة وبالتالي استقام، لكن هذا بيعطيه وهذا بيعطيه يبقى يخشى أن اللي ما يعطيش يبقى في مشكلة معه. وإذا كما ينبغي الإنسان أن يعطي الرشوة، والمسؤول والموظف عليه أن يقدم هذه الخدمات لأنه لا فضل له على الناس باعتبار أنه يأخذ في مرتب على هذا، وأجره على الله.

0: لو استقام هو معطش الرشوة مع المرتب اللي يأخذ فيه حلال يبدأ هو مأجور عند الله بقدر ما قدم للناس من خدمة، بقدر ما قدم للناس من خدمة. لكن لو يأخذ مديد الرشوة ويأخذ الفلوس حتى جنيه ولا 10 جنيه، نقول أنت بدل تأخذ الأجر حصلت لعنة الله سبحانه وتعالى. ذكر هذا، قال لمن قال قد يكون هذا الموظف والمسؤول يقدم الخدمات لأقاربه وأصحابه، هذا طبعا من باب عدم العدل، هو كل من هو في مكان عام عليه أن يعدل بين الناس بالسوية، عليه أن يعدل بين الناس بالسوية، لأن هذه المصالح التي تقضى وهذه الأشياء التي تعطى لعموم الناس هي ليست ملكا له، ليست ملكا له، وبالتالي ميملكهاش. عليه أن ينظر في أحوال الناس ويقدم للجميع بنفس الجهد، اللي قدمه لصديقه ولا بيقدمه لجاره هو نفس الجهد ونفس النشاط والدقة اللي يقدمها لغيره من الناس. السائل آخر أو سؤال آخر ذكره، قال فيه بعض الناس تقول أنا لا نسرق، إنا لا نسرق، لكن لو قال هكذا كتب، قال لو لقيت فرصة نأخذ من المال العام نأخذ، قال ما نسرق الآن لكن لو وجدت فرصة للأخذ نأخذ، قال لأن الكل يسرق. فقال ما حكم هذا الكلام، وهل انتشار الفساد يعني يجعل الحرام حلال؟ انقل له مشكلة، هذا من الفساد وهذا من الضياع، لأن اللي قال ما نسرق نقول أبهي طيب سلمك الله سبحانه وتعالى من هذا، انت سلمت من إثم السرقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. فإذا السارق كل من يمدد لأموال الناس هو ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ولو لم يكن جرم السرقة عظيم ما قطعت يده، يعني هذه العقوبة العظيمة التي تقطع بها اليد مما يدل على أنها أن الجريمة كانت ليست بالأمر الهين، ليست بالأمر الهين. فهذا إذن السرقة، وإذا كان هم من كما ذكر من المال العام يبدأ هذا زيادة على وصف السرقة فهو غلول. الغلول هذا وصف لمن يأخذ من المال العام، مال نقول إحنا مال العام مال الدولة هو مال الله، هو في الواقع هو مال الله سبحانه وتعالى. فما يغيش لنا أن إحنا نبدأ نتسابق ونتنافس من اللي يأخذ أكثر ومن اللي توتيه فرصة أكثر، هي ليست فرصة، هي الحسرة والندامة. كل من يأخذ شيء ما يأتيه في المستقبل الزمان إلا الحسرة والندامة على ما أخذ، لأنه سيأتي بهذا المال الذي أخذه في المحشر يوم القيامة، كما ذكر صلى الله عليه وسلم من أخذ البعير يأتي به على عاتقه وله رغاء، ومن أخذ فرس يأتي به على عاتقه وله حمحمة، ومن أخذ يعني نقول حين البقر، ومن أخذ الشاة حتى النقد يعني يأتي به، من غله وأخذه في الدنيا يأتي به يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حتى العقار، العقار يعني من غل شبر من الأرض طوق به في طوقه في عنقه يوم القيامة، يجعل له كالطوق ويجعل له في يجعل له في عنقه يعني في سبع أراضين، لأن الأخير الطبقة الفوقية لم يقتصر عليها. فعلى كل حال هذا جزاء من يأخذ المال العام. لكن جي قال لي ما نسرقش، قال لو ناخذ نلقى فرصة نأخذ، نقول له أنت عندك مشكلة. اللي يقول لو نلقى ناخذ نقول أنت عندك مشكلة، أنت نقول أنت سلمك الله سبحانه وتعالى من الأخذ الحقيقي، سلمك الله، لكن ما زالت فيه نفس الحقيقة تحتاج إلى تزكية وتحتاج إلى تقوى الله عز وجل. النفس من الداخل عندها استعداد للحرام، النفس من الداخل عندها استعداد للجريمة والحرام، لكنها لم تجد الحرام، لم تجد سبيل، حفظها الله سبحانه وتعالى من هذا، حفظك الله من فرصة الحرام. لكنه يقول لو نلقى فرصة ناخذ، نقول له ما زال قلبك من الداخل فيه يعني فساد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في معنى حديثه قال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم إذا فسد فسد سائر الجسد، وقال في معنى الحديث ألا وهي القلب، القلب إذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد القلب فسد سائر الجسد. وبالتالي أمرنا بتزكيته، قد أفلح من زكاها، النفس هذه قد أفلح من زكاها. وبالتالي يعني لما ذكر العلماء حسن الخلق قالوا هي الصورة الطيبة، الصورة الطيبة مثل ما أن الإنسان له صورة ظاهرة حريص على تجميلها، هناك صورة باطنة وهي أن تبقى له سجايا طيبة حسنة من تقوى الله ومن خشية الله ومن الخوف من الله، وأنه يستحي من الله سبحانه وتعالى. يعني أنت قبل تقول الكلام هذا، لو تقول لو كان لك فرصة ناخذ، عليك أن تستشعر أنك أنت تستحي من الله. كيف تقول لو كان لك فرصة ناخذ؟ بتسرق من مال الله، وربي يسمع في كلامك، ربي يسمع في كلامك، أنت بتسرق مال الله عز وجل وأنت تقول لو نلقى فرصة نخم به. أنت مفروض تستحي، تقول كيف نجهرني بكلام هو لا يرضاه الله عز وجل، لا يرضاه، تخنب مال الله، المفروض ما تقولهاش أنت حتى يخطر على بالك، لا تجريه على لسانك استحياء من الله. وهكذا كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء اللي هو الاستحيارة من الدين، لكن أعظم الحياء أن يستحي الإنسان من الله سبحانه وتعالى، أعظم الحياء أن يستحي الإنسان من الله عز وجل، ثم يستحي بعد ذلك من الناس. وذلك كما ذكروا أن يحفظ الرأس وما وعاء، والبطن وما حواء، وأن يذكر الموت والبلى. فعليه الإنسان، هذا ما كلام باطل وكلام فاسد، اللي يجي يقول والله كان نلقى كيف نخنب نخنب، نقول له استغفر الله على هذا الكلام، وجاهد نفسك من الداخل، واحمد الله اللي حفظك من الحرام، تحمد الله وتعزم على الاستقامة باش قلبك يستقيم. واستدل قال لي أن الكل يسرق، لا نقول ما تقولش الكل يسرق، هذا بمنظارك أنت، بمنظارك أنت تقول الكل يسرق، مش الكل يسرق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. الأخيار موجودين إلى يوم القيامة، كونك أنت تشبح فيهم ما تشبح فيهم، المجرم يعني أهل الجريمة يعني كونهم كثر وكونهم يعني صوتهم بارز وصورتهم ظاهرة، هذا كأمر آخر. لكن من يعبدون الله ومن يتقون الله لا شك أنهم موجودين، الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة. فما تقولش الكل، التعميم باطل، التعميم باطل، فيه من يسرق صحيح وفيه من يخون، لكن حتى جهنم يوم القيامة تقول هل من مزيد، جهنم تقول هل من مزيد، يعني يبقوا أفواج يخشوا لجهنم ويقول هل من مزيد، بتخش معهم أنت. بينما الجنة كذلك درجات، الجنة أعدها الله للمتقين، الجنة أعدها الله للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني من غير الأشياء اللي أنت تعرفها وأنت تستحسنها في الدنيا، في أشياء تريدها في الدنيا وتستحسنها، الماء البارد، اللبن، الشراب الطيب، اللحم، الأكل الطيب، هذا تعرف أنت تلقاه في الجنة وتلقى خير منه. وفيه ما لا عين رأت، فيه شيء أنت ما رأتهاش عينك بكل، ولا أذن سمعت حتى بودنك ما سمعتش به، ولا خطر على قلب بشر حتى الخطور ما يخطرش عليك، بتلقاه تتمتع به في الجنة زيادة على ما تعرف أنت من في الدنيا من مآكل ومشارب ومن خير في هذه الدنيا. تفضلي يا أخت خيرية.
1: أنا عندي بنت زوجها شهر ما لها من طلاق، وهي يعني اللفظ اللي قالوا قالها أنت طالق طالق طالق ثلاث مرات وبحضور وليها وأمها في فوشنا، نبي نعرف شن هي عدة المطلقة شن عليها يعني.
0: حاضر حاضر، نعم حاضر. نعم هذا إذن ما يتعلق بكلام الأخ هذا اللي قال كل الناس تسرق، نقول الناس مش كلها تسرق، الأخ ياسين. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. الله يبارك فيك، تفضل.
2: شيخ
0: نعم
2: نفس لو شخص يعني بيأكد أنه أفضل
0: لو إنسان
2: شخص تعطيه 2000 دينار نقد
0: إيه
2: على أساس أن يحولون له بالتطبيق مثل الحوالي
0: إيه
2: والمشكلة يصرف بصف دينار من إيه
0: أنت بتعطيه 2000 دينار بالتطبيق
2: لا هو أنا بتسلمنا
0: أنت بتسلمنا 2000 ببطاقة أو بالتطبيق مثلا
2: لا هو بعطيني أنا حوالي 2000 بالتطبيق
0: إيه
2: والتطبيق يخصم في 5 دينار
0: والتطبيق
2: يخصم في 5 دينار
0: نعم نعم به
2: ما أنا شو الحكم
0: أنت تسأل عن الخصومات هذه علي منه
2: لا الحكم هل جائز
0: تمام تمام على كل حال أنت بتعطيها 2000 بالتطبيق وهو بعتلي بيرد هلك
2: هو بعتلي ولا نحاول أن تطبيق
0: إيه
2: التطبيق يخصم مني 5 دينار
0: تمام هو الآن بيعطيك فيدك كاش 2000 جنيه
2: بوت.
0: وانت بترد هلا بالتطبيق بعت لي 2000 دينار يجي هو على كل حال انت الآن نظرا ليكون الصوت مش واضح اني بنجاوبك باش كاني أخطأت في تصويره قول لي انت الآن صاحبك بيعطيك 2000 جنيه فيدك وانت بترد عن طريق المصرف بالتطبيق فلوسها بترد هلا لكن المصرف بياخذ منك 3 دينار او انهم قيمه معينه
2: ايوه صح
0: هذه ما فيهاش باس ما دام انت القيمه اللي بتاخذها من صاحبك هو نفس الرقم اللي بترد له ما فيهاش باس لان اللي ياخذ في القيمه طرف ثالث وهي المصرف خدمات التحويل ما دام طرف ثالث ما فيهاش باس كونها هذه علمنا تكون على المستفيد اللي هو انت واخذ الكاش تكون عليك انت هو يقول لك يا اخوي يعني بيقصوا مني 3 جنيه ولا 10 جنيه من حقه يقول لك اعطيه لي كان قصوها منه هو ولكن لو هو خلصها غير المستفيد اللي هو اللي يتحمل الخصومه وسكت اجره على الله ما فيش باس
2: الله
0: يعطيك نعم تفضل ام عبد الله تفضلي
3: الو
0: تفضلي
3: كلام الشيخ؟
0: تفضلي نسمع فيك حاضر
3: يا شيخ
0: نعم تفضلي
3: الو يا شيخ
0: نعم
3: نريد عندي اختي وعندي ورثه في صار حالي واختي كانت تبي لولدي فلوس
0: انت تواني فهمت انك عندك اختك وعندك ميراث في بيت اهلك
3: اختي تدي اختي عندها ورثه ابوي ما عطتش لي وتدي من ولدي فلوس فلما صارت بين أبوي أخوي وولدي مشكلة هني قالتني أنت عطيني الورثة نعطيتها هل هذه حرام ولا حلال يعني
0: ما هي توني اللي فهمت منك لأن الصوت عندي تقطع شوية أختك تبي أنت تبي منها ميراتك من حوش أبوك هي قاعدة في الحوش وهي تبي منكم فلوس
3: بس هذا يعني اسمع قالني ما نشلك لكن هذا عطيتها وخلاص
0: غير سمعيني يا أختي يا أم عبد الله انقطع الهاتف ولا قاعد ها احنا نجاوبوها ويا ريت كان احنا اخطانا في تصوير المساله تعاود الاتصال بينا نعم ثم أضاف هذا السائل اللي قال كل الناس تسرق قلنا الناس لا تسرق كل الناس قال وهل انتشار الفساد يجعل الحرام حلال طبعا لا انتشار الفساد حتى ولو انتشر الفساد في قرية أو في بلدة أو غيره هذا لا يجعله من الحرام من الحلال نعم الأخ مبروك تفضل الأخ مبروك إذا نعم ما هي إذا حتى ولو انتشر السائل قال وهل انتشار الفساد يجعل الحرام حلال يقول لا حتى ولو انتشر الفساد لا يجعل الحرام حلال ما دام فيه سعة للاقتصار على الحلال ما دام فيه سعة للاقتصار على الحلال لا يجعل الحرام حلال، ولذلك لا يتبع الإنسان الناس في هذا، بل يتقي الله سبحانه وتعالى. الأخت خيرية السائلة التي اتصلت قبل قليل قالت ابنتها طلقها زوجها ثلاثا، ما عدتها وما عليها؟ طبعا هو أولا نعم أولا الأخ سعد تفضل.
4: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
4: تحية ليك شيخ، تحية لعليك، بارك هذه الساعة المباركة الطيبة المبارك اليوم إن شاء الله، ومجهودك في برنامج دين، وكثر الله من حسناتك. سؤالي يا شيخ تسمع فيها؟
0: بارك الله فيك، نسمع فيك واضح.
4: جزاك الله خير.
0: نسمع
4: فيك.
0: نسمع فيك واضح واضح.
4: السؤال عن الأب والأم.
0: نعم الآن السؤال،
4: سؤالي على الأب والأم.
0: نعم
4: يدخلوا مرات في بنتهم على الطلاق، يعني في حاجات خمس سؤالي شيخو.
0: نعم نعم
4: خمس سؤالي.
0: نعم اسمعت، يعني تدخلون في مطلاق في
4: شيخ. شكرا بارك الله فيك، جزاك الله خير.
0: آمين.
4: شكرا شيخ.
0: باهي. إذن هذا من طلقها الأخت خيرية نقولها أولا قال هي قال بحضور أبوها وبحضور ناسها طلقها ثلاثا، نقولها أولا ينبغي علينا أن نحذر. الرجل في حال الخصومة وفي حال الغيظ هو ينبغي أن يتعقل، لا يبادر بالتطليق، عليه أن ينصرف ويعود في وقت يكون فيه يعني مطمئن ومطمئن نفسه وهادي. والمحيط الاجتماعي عليهم أن هم ينظروا في أحسن الأحوال لمناقشة الزوج، يعني ما يقول الزوج هو في غاية الغيظ وبيناقشوه على أمور حساسة، لما يخالفوه بعض السدج. هذا الحقيقة يجب أن نوصفهم بهذا الوصف، اللي يطلق في حالة الغضب وكذا ويبادر بالتطليق، هذا هو مهوش كامل العقل ولا هو راشد ولا هو راجل بمعنى الكلمة، هذا عنده قصور راهو. فمدام هو هذا الحال في بعض الناس ما نخاصمهمش وما نخاصمهمش في حال الغضب في شأن يتعلق بالزوجة، ما نخاصمهمش في حال غضبهم في حال يتعلق بالزوجة، لين يهدأ ويعرف شنو يقول وبالتالي نخاطبوه. هذه مسألة. المسألة الأخرى كونه طلقها هو عليها أن يسأل حقيقة هو على التطليق، لكن لو حصل هذا بنتك بمجرد ما تكلم بهذا هي دخلت في العدة، الذي يلزمها أن تبيت في مكانها التي هي فيه تعتد فيه، ما تباتش برا منه في المكان اللي فيه تعتد فيه، ما تباتش برا منه، ولا يلزمها ما يلزم المتوفى عنها زوجها، لا يلزمها نزع الحلي نقول إحني خراصها والله، ولا يلزمها الابتعاد عن الطيب كان في بيتها نقول إحني اللي قاعدة فيه مس تزهر ولا عطر ولا إحنا، أنا مش ممنوع، إنما هي ممنوع على العدة الوفاة. فهذا إذا ما يلزمها تبقى، وإذا كان رجع لها بيردها ما ترضاش بالرجوع إلى أن تأتي إلى دار الإفتاء، لأن الكلام الحقيقة الطلاق ثلاثا هذا مشكلة راهو، اللي ينطق يقول ثلاثا هكذا هذا معاش صح لين تتزوج زوج آخر، لين هي تتزوج زوج آخر، واللي يقولهم متسلسلات ومن غير ما ينتقل من ثلاثة، يعني في اللي يأتي لزوجها يقول لها طالق طالق طالق، هذا يجي يفهم منه وشن التأسيس والتأكيد وكذا، لكن اللي كان قالها بثلاثة ولا قالها ثلاثا خلاص هذه لين تتزوجي زوج آخر. لكن على كل حال هذه السائلة ولا غيرها لو جاي بيردها ما توليش معاه لين جيهني دار الإفتاء ويطرح المسألة، إذا كان يقولهم مخرج باهي وإلا يعطيها حقوقها. أما ما يتعلق بالأم عبد الله قالت اللي فهمت منها قالت أختها لها يعني عندها أخت وعندها إرث في بيت أهلها، أختها زي ما فهمنا يا أم عبد الله كان أخطأنا في تصوير المسألة، قولي لنا هذا اللي فهمناه إحنا الصورة، أن أنت حوشبوك شادات نصيبك وأخذتها أختك، أختك ما تبيش تمكنك من نصيبها من حوشبوك، ولكن هي أختك عندها حق قد ولدك متسلف منها فلوس تبي منها فلوس. فإذا أنت كان قصدك أنكم تديروا مقاصة بتقول لك شنو حصتك أنت في الحوش كم، وهي كم تبي من ولدك، وبتسامحيها أنت في حصتك من الحوش باش هي تسمحكم في حصة في الدين، ما فيش بأس، هذا ما فيش بأس، ديروا مقاصة تقومي حصتك انت كم، ومرات كان انت جزء يعني كان حصتك انت اكبر يعني تتنازلي لها على جزء، ويبقى مثلا عندك جزء في البيت، واذا كان الدين اكثر تتنازلي لها على كل الميراث، ويبقى على ولدك جزء من الدين، بدل يبقوا نقول احنا 50,000 مرات يقعدوا عليها 10,000 ولا 15 او العكس. فهذه ما فيش باس ننظر لها اذا كان هذا هو، اذا كان هذه هي الصوره يا اخت ام عبد الله. قبل الفاصل نختم بسؤال الاخ سعد بارك الله فيه، قال الاب والام يتدخلون في امور ابنتهم في شان ويتقد يتسببون في طلاقها. نعم، نسبه كبيره في المجتمع، نسبه كبيره في المجتمع من الطلاق لا باس بها هي بسبب الوالدين، سواء من جهه الام، من جهه الزوجه او من جهه الزوج، بسبب التدخل. يعني يحرضونها على مخاصمة الزوج، يعني يحرضونها على مخاصمة الزوج إلى أن يصلون بها إلى درة الخصومة ثم تطلق. ويوجد من سفهاء الأباء، ولابد أن نصوم بهذا الوصف، اللي هو يختصم مع زوج بنته، يقول لما لا حتى بنته، يقول لزوجك ما عاش برده لك، في اللي تخاصم على أمر جانبي لا علاقة له بالحياة الزوجية، بمجرد ما جاب لبنته في حوشة بتزوره شدها وقال لها أنت ما تستاهلش بنتي هذه كيتي وكيت، وشدها منها لأن مختصم في اللي تعارك هو أخوها وفي اللي تعارك هو أبوها، لما مشت لحوش أهلها شدوها أهلها. فهذه حماقة، هذه حماقة أنهم يعني يقولوا حني يكون يدمجوا بين العلاقات المالية، تعاركوا على الفلوس، بين العلاقات المالية والعلاقات الاجتماعية. العلاقات الاجتماعية خلوها على حالها. وكذلك أب الأم الزوج، أم الزوج، أم الزوجة، يعني بيحاولوا يعرفوا كل كبيرة وصغيرة، وبيحاولوا يسيروا طريقة الأسرة هذه اللي هي متكونة من من من الزوج والزوجة. نقول لا، أنت ألهي ببيتك، أم الزوج ألهي بزوجك، وأنت أم الزوجة ألهي بزوجك فقط. وهذا ما شكولكم أعطوهم وجهة النظر. ولننصح الزوج حتى ولو احتار في قضية يمشي يسأل حد محايد، يسأل أون العلماء موجودين، يسأل حد مقريه، يسأل كذا، لأن الأم غالبا عاطفية ما تبي تقول لك الإنصاف. وانت حتى انت كزوجة يعني وقعتي في إشكالية ولا احترتي، أون عندك انت من أخصائيات اجتماعيات، عندك انت كنت تقري في مدرسة مقرينك مدرسات، عندك ناس أصحاب خبرة، بري لهم واستشيروا واطلب منهم المشورة، خير ما تزعجي أمك، وأمك مش حتنصفك انت، راهو أمك بتغلبها العاطفة وبالتالي بتكون سبب في ضياعك. فعليهم الآباء والأمهات يتقوا الله سبحانه وتعالى الحقيقة في بناتهم وفي أولادهم، لأن في اللي جات بنتها زعلانة تشكي من حاجة ولا اثنين، أحلف لزوجها قال له خلاص ما عاش فيه رجوع. حتى بنته موجود في مجتمعنا، بنته تبكي وبتولي لبيت الزوجية، قالها خلاص ما دام أصدر منها الكلام هذا ما عاش ردك ليه، هي جت تشكي لك والآن تبكي بتولي له، وانت تقولها ما عاش فيه رجوع. هذه من حماقة الرجال حقيقة، من حماقة الرجال. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من هذا. نوفوا إن شاء الله لأجل الفاصل ثم نعود بإذن الله عز وجل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
5: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، عدنا بعد هذا الفاصل ونذكر بأرقام الهواتف 092-092-16-02 092-092-15-02. نعم، الأخ أحمد
6: تفضل. محلات سيارات،
0: تفضل أخ أحمد.
6: مصر في الجمهورية.
0: الأخ أحمد. الأخ أحمد معانا.
6: معك. نعم.
0: نعم تفضل يا أخ أحمد تفضل.
6: مرابحة السيارات مصر في الجمهورية كيف نتأكد إن ماشيين على الشريعة الإسلامية؟
0: باهي حاضر تسمع تعليق إن شاء الله. نعم. عندنا سائل آخر مما الأسئلة التي وردت على هذا البرنامج قال لو موظف حكومي يأخذ مرتب وهو ما لا يشتغل كتب هكذا قال وهو ما يخدمش بالشكل المطلوب أو يغيب ويترك غيره للشغل مكانه هل المرتب الذي يأخذه يعتبر حلال كامل؟ هذا يعني قال موظف الحكومي ما يشتغلش ما يأديش في الأمر المطلوب منه والناس اللي معاه في نفس المحيط كم يشتغلوا وهو ما يخدمش ويأخذ في مرتب زيهم قال هل هذا يعني يعتبر حلال كامل؟ نقول لا ما هوش حلال كامل. الحلال بقدر ما أدى من هذا الشغل. الحلال بقدر ما أدى من هذا الشغل ولكن في الحقيقة هو يضره هو يعني يبقى هو مال مخلوط ويضره هو الحرام هذا. وكما نعلم أن بكر الصديق رضي الله عنه عندما أكل شيء من حرام ولا شك أن في بطنه الحلال الكثير الطيب فتقيأه بكر الصديق رضي الله عنه. وروي عن بعضهم الصحابة رضي الله عنهم أنه قال لو أن إنسان في ثوبه قيمة دينار أو درهم من حرام لا تقبل منه هذه الصلاة ما دام عليه هذا الثوب. أهم معنا ما قالوش كل الثوب من حرام هو مسروق ولكن قال فيه دينار أو درهم. فهذا مما يدل على أن صاحب الشيء يضره هذا الحرام بخلاف غير القابض الحرام. إذا كان هذا اللي يسأل هو فرد من أفراد الأسرة فالمال المخلوط إذا اختلط الحلال بالحرام فراد الأسرة نقول عنده زوجة ولا عنده أبناء لا يضرهم هذا هو يضره هو لكن هم لا يضرهم. واستدلوا على هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في المدينة المنورة ويقترض ويتعامل مع يهود المدينة والحال أنهم لا يتورعون عن الرشوة والربا فمالهم مخلوط. فذكر العلماء هذا بخلاف اللي هو ماله كله من حرام أو من عين الحرام. من عين الحرام جي واحد سارق خروف سارق نقول إحني طعام هذا ما يصحش تأكل منه حتى حبة واحدة من طعام وما يصحش تأخذ لا قليل ولا كثير إذا كان هو بعينه مسروق أو مغصوب. لكن لو هو دخل في أمواله وعنده مرتب وعنده مال حلال وعنده مخلط اللي يتعامل معه إن شاء الله هذا في حل. لكن هو متضرر هو في ذاته متضرر فعليه أنه هو ينظف روحه من كل الحلال من كل الحرام اللي يعني ما يشتغلش ولا غيره. نجولي للسؤال الآخر قال هناك مواطن قد يضطر لشراء سلعة بسعر غالي جدا لأنه لا بديل له. فقال متى يكون رفع الأسعار تجارة مشروعة ومتى يتحول إلى استغلال وجشع؟ نقول له هي الأسعار هذه هي في الغالب يعني منوطة بالعرض والطلب ولكن علينا ننظر لأمرين. إذا حددها ولي الأمر اللي نقوله حتوى الآن وزارة الاقتصاد إذا سعرت أشياء علينا أن نلتزم بها. إذا سعرت الدولة أشياء علينا أن نلتزم بها. والمسعر كما ذكر الفقهاء من أراد أن يسعر عليه أن يراعي أمرين. يراعي التاجر بحيث أنه لا يضره لا يجح بأموال التاجر يعني يسبب له في الخسارة. لأن إحنا لو نقول إحنا أجحفنا بمال التاجر وسببنا في الخسارة إحنا خسرنا في جرته. فإحنا يهمنا كمجتمع يبدو فيه تجار يخدموا مصانع تخدم وبالتالي ما نضيقوش عليه بحيث نضيعوه يعني يدير له سعر اللي ويراعي له هامش من الربح. كذلك ما يديروش سعر عالي الذي يجحف بالمستهلك اللي أفراد الرعية. لا يحابي المسعر ما يحابيش التجار يحابيهم ويميل ليهم ويرفع الأسعار على خطرهم ضد المواطن حتى هذا خلل. إذن لا ميل مع التاجر فيتضرر المواطن، ولا ميل مع المواطن فيتضرر التاجر. لا ميل مع هذا ولا هذا، وسط يجعل لها مش ربح ويخففوا على المواطن ويجعل لها سعر معقول، هذا يخدم ويربح وهذا حاجته مضمونة، وهكذا الحياة. فمع وجود آليات، وللأمر يديرهم آليات في جلب الأموال، لأن العرض والطلب هو المؤثر. العرض والطلب كل ما هما كثرت السلع في الأسواق كلما انخفضت يعني رغم أنفها. متى يكون حرام؟ حرام أو تقدم ذكره. لكن الجانب الآخر، الجانب الآخر الحقيقة، التجار ورجال الأعمال والله في مثل هذه الظروف، والله في هذه في مثل هذه الظروف، هذا وقت التعبد بالأموال، هذا هو وقت التعبد بالأموال. واحد رزق ربي بأموال كثيرة من حلال، احنا طبعا ما نكلموش في الحريمية اللي واكل الفلوس من حرام، هذوك أصلا هم في الحرام هيك ولك، هذا اللي هو واكل الفلوس من حرام عليه كان هو يتوب يعطي الأموال اللي يجيبهم لأموال المسلمين يوظفها في خدمة المسلمين ويستغفر، فيه مجال للتوبة. مش معناه كان هو حازر الحرام يقول معاش التوب وماشي بضروري جهنم، لا، توبتك أنك أنت تتخلص من الحرام وتجعل في مصالح المسلمين، تجعل في مصالح المسلمين ينتفعوا ويترخص الدنيا وانت يتوب الله عليك. لكن نتكلموا حتى اللي عنده حلال عنده ملايين والله عنده اللي هو، نقول له هذه فرصة أنك أنت تجلب للبلاد أفضل السلع، أنقاها نقية من الأمراض ومن الآفات ومن العلل، سلع نقية طيبة من الغذائية من اللباس من المواد، لأن العالم الآن يعجره بالآفات ويعج بالأمراض والإشعاعات النووية والأمراض المخيفة، مليان العالم بهذا مش غير بلادنا راه. فما يجيش واحد يمشي لمكب، ما يجيش واحد يمشي لمكب من مكبات الدول يلمها ويجيبها ويقول كولوا والله ألبسوا والله كذا، نقول أنت وين ضميرك؟ تخون في بلادك أنت اللي عندك فلوس مش تجيب لنا من مكب من أشبح فيه شنو من فساد إشعاعات ولا غيره وغيره، يأكلوه الناس ولا يشربوه ولا يلبسوه؟ لا، التعبد أنك أنت ولو تستعين حتى بالمتخصصين، أنقى الطعام أنقى الشراب أنقى اللباس تجيبه تعبدا لله عز وجل، فتدخل به الجنة إن شاء الله، مع أنك أنت تترفق في السعر، ديرها مش ربح. إحنا ما نرضوش للتاجر بالخسارة، لأن كان خسر ضاع، وكان ضاع ضاعت الناس في جرته، لكن حتى يقعد لها مش ربح ويجيب لهم أنقى شيء وأفضل شيء يرفع يعني يغيثهم، فهو يغيثه الله سبحانه وتعالى حتى هو في الدنيا والآخرة إن شاء الله. هذا إذا ما يتعلق بالأمر الآخر، وذلك يتلطف بالأسعار، يتلطف لوجه الله. ثم ذكر سؤال آخر، قال لو تاجر يخزن سلعة أساسية، قال لو تاجر يخزن سلعة أساسية ويمنعها عن السوق حتى يرتفع سعرها، قال شن حكم هذا، حكم الشرع في هذا الفعل، ما حكمه؟ نقول له هذا ما يسمى بالاحتكار. راه الشرع لم يترك قضية ولم يترك مسألة إلا ولها حكم في شرع الله سبحانه وتعالى، ولهذا هو الذي سماه الاحتكار الشرع، اللي دس السلع الأساسية. ولكنه ليس هو على وجه واحد، الاحتكار أنواع. قالوا لي إذا كان هو من إنتاجك أو جبت أنت من برا أذن له في هذا بمقدار، لماذا؟ لأنه هو فيه صلاح، فيه صلاح، غير جيب إن الحاجة الطيبة النقية من برا وأنت إنتاجك. وطبعا لما نقول أنت تجيب الحاجة اللي من برا ومثلا ودسها، لكن مش بيكون من أصحاب اللي يأخذ في الاعتمادات وغيره، أنت موكل كأنك أنت يعني عندك فلوس من المال العام تأخذ فيهم، أنت بتنصح جيبوا عرض طول. لكن نتكلم على واحد جايب من فلوسه، مش اللي يأخذ في الاعتمادات من الدولة مكلفين بيجيب كيت وكيت، هذا جيبه وعرضه على طول. عندنا اتصال. نعم نعم، تفضل الأخ السايح.
7: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
7: الله يبارك يا عم الشيخ، إن شاء الله في دار حسنات الله يدخل الصحة.
0: أمين وإياكم إن شاء الله، الله يبارك فيكم.
7: الله يبارك فيكم إن شاء الله.
0: أمين وإياكم.
7: كيف صحتك يا عم الشيخ؟
0: نعم.
7: الحرام.
0: نعم. الصوت راه فيه تقطع الحق وما سمعتش. شنو هو اللي مش حرام؟ والله يا ريت يا اخ سايح يا ريتها المكان هيك يتحول شويه منا، يبدو انه ما فيش ضغط، يا راني ما نسمع شيك الحقيقه، الصوت متقطع جدا جدا، ما اخذت جمله مفيده ما فهمتهاش الحق، الصوت يتقطع. نحكوا على الحلال والحرام. نعم يا ريت يعيد الاتصال في مكان فيه تغطيه. والله الاخ احمد تفضل. تفضل اخ احمد.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل.
8: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تفضل
8: يا شيخ. بالله معليش يعني والله حتى راديو ما عنديش نبيك حتى اجابه مختصره معليش.
0: باه تفضل.
8: يعني بنسال على الدولار، انت على 200 دولار هذه ماشي شو حكمه بالله في الشرع؟
0: الدولار الفقهاء هني قالوا ممنوعه ما تاخذش.
8: والله ما نسمع فيك زين يا شيخ.
0: الدولار ما تاخذش حرام، قال لك عقد فاسد ما تاخذش.
8: الله يرحم والديك. بارك الله فيك
0: ان شاء الله. إذا نعود لهذه الأسئلة التي قدمها. نعم هذا السؤال وقفنا فيه، قال يخزن السلعة الأساسية، نقول هذا سماه الشرع الاحتكار، لكن الاحتكار له على نوعين، نوع جائز ونوع ممنوع. شو النوع الجائز؟ قالوا أنت تنتج من مزرعتك، تنتج التمور وتدس فيها في وقت انقطاع موسم التمور، تنتج في زيت الزيتون، تعصر وتعلب وتدس فيه للناس في بلادك، قاعد في بلادك ما طلعش منها، ما هربتاش برا محسوب. نعم فهذا من ناحية الكتب الفقهية أذنت له في هذا، صنع وحفظ ودس، عصر الزيتون، الشعير كذا، باش لما ينتهي الموسم في نصف العام ولا في آخر العام تطلع هنا، يبدأ ديما السوق عند الناس متوفرة فيه السلعة، هذا ما فيش باس. أو تجيب برا كما ذكر عمر رضي الله عنه، عبر عمر رضي الله عنه قال على عمود كبده، هكذا عمر عبر قال على عمود كبده. شو المعنى على عمود كبده؟ يعني تاجر جاب على حسابه، تاجر مشي عنده فلوس جاب على حسابه مؤونات وخزنهم، قال يبي نطلعهم رزقي. لكن لو بنبهوا على أن أنت اللي واخذ الاعتمادات واخذ كيت وكيت، انت عندك راهي شائبه من التوكيل على انك انت راهو مش لكيف تبي، راهو انت اعطوك باش توفر غذائيه، اعطوك باش توفر دواء، اعطوك باش توفر كذا، ما تقولش فلوسي بنطلع ندير بيهم ونبي، لا انت راهو انت يرجو فيك، عندك شيء يرجو فيه الناس، غذاء لابد يكون طيب، دواء لابد يكون طيب، لباس لابد يكون طيب، والا ستسال يوم القيامه على هذه المسؤوليه. باهي هذوما اللي عندهم اللي قالوا لهم تقدر تدسوا، لأن المجتمع بينتفع بادخارهم، دارنا مصنع علب فيه التمور، دار مصنع علب فيه الزيت، ومخازن معبيات، احنا معاش نخافوا لأنه بيطلع هنا وقت الحاجة. لكن اللي هو جايب من برا، اللي هو يجمع من السوق، الاحتكار الممنوع، يجي واحد يجمع من السوق في وقت الحاجة، عنده مليون يسمع بالحاجة نقصت يلم البضاعة اللي في السوق، نقول حرام عليك احتكار. وهكذا إذا تجمع أنت من السوق والدسه مواد أساسية ولا غير أساسية للتربص بغلائها، نقول هذا احتكار ومالك خلط عليه الحرام، مالك صبح حرامي. لكن تبقى لولي الأمر، لولي الأمر صلاحية أخذه منه، وكون يبيع إلا برأس ماله ولا باش برأس ماله، هذاك كلام تاني ينظر فيه بعثالي ولي الأمر، لكن عليه ينضبط حتى هو بطريقة شرعية، ما يسل باش منه هكي سلب ويخليه ينهب منه، لا هذا كان بيطبقه من يتولى أمر المسلمين، يعود للفقهاء شنو رأس المال اللي يعطيه إلا، يقول أنت خذيتها من لميتها من السوق، ينحوه منه ويعطوه رأس المال ولا يعطوه مكسب ولا كذا، هذا أمر آخر. هم يخلوش يعني يرفع السعر على عموم المسلمين، بخلاف اللي ينتج يشجعوه، واللي يجيب على حسابه بفلوسه مش اعتمادات، حتى يسيدي غردس الناس ما تموتش بالجوع، أو عندها مخازن معبية بتطلع نهار من نهارات. هذا إذا ما يتعلق ب يعني التخزين. قال لي سائل آخر قال لما الواحد ينظر الظلم والفساد قدامه ويسكت خوفا على روحه أو خدمته، هل يعتبر ساكت عن الحق أو له عذر؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تخاف على روحك، تخاف على كذا، اسكت، غير ما تقولش الباطل، بس اسكت، بس سادك من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أما ما يتعلق بالسؤال أخ أحمد اللي سأل قبل قليل، قال مرابحة السيارات في المصرف، نقول للمرابحة إذا انضبطت بضوابطها فهي مشروعة إن شاء الله، لكن هل الفرع أو المصرف هذا ينضبط أو لا ينضبط؟ نقول له برا المصرف أنت اللي بتاخذ منه، وخذ منهم رقم الهيئة الشرعية، خذ منهم رقم الهيئة الشرعية، كان قالوا لك خذ هم أعلم الناس بتصرفات هذا المصرف، وإذا كان قالوا لك ما تخذش لأن لربما اطلعوا على فساد عندهم. السائل الآخر قال واحد يجد نفسه مضطر يأخذ قرض ربوي حتى يبني بيت أو يعالج أو يوفر خدمة أساسية لعائلته، هل الضرورة تبيح له الربا؟ وأين تبدأ الضرورة وأين تنتهي؟ انقل له يا أخ سائل، راه مش الضرورة، شنو الضرورة؟ الضرورة التي يقابلها الموت، لو ما درهاش بيموت، وبه هذا اللي بيبني بيت جديد وبيبني دورين وغيره، هذا مش ضرورة راهو، صح قد تكون من الحاجيات، بيت متضايق فيه، بيت سقفه مش يعني ما يردش الحرارة كذا، فيه جزء منه صفيح، المهم مش ضرورة، هذه قد تكون من الحاجيات وقد تكون من الكماليات، قد تكون حتى حوش صحيح وبني واسمنت وكذا، لكن بيطيح وبيبني بيت أرقى وحديث، كماليات، لكن إذا سواء حاجيات أو كماليات لا تبيح لك الربا، أو قال تغيير حاجيات أساسية وكذا في بيته، فهذه الضرورة راهي مسألة دقيقة جدا، المسألة دقيقة زي اللي لما تكلموا على الخمر قالوا إصاغة غصة، واحد مخنوق بلحمة مقعمز في دولة من الدول الغرب ولا في أي مكان، انخنق ما نقولهاش مية، جابوا له واحد مقعمز بعيد عليه، جابوا له منه شيشة قروه له في فمه باش مشت اللقمة هذه، خلاص هذه ضرورة يحيوهم على الشيء، لكن مش يزيد يستمر يقول اشرب عقابها، هذا نقول هني يرترفك لجهنم، لأن بين النبي صلى الله عليه وسلم في شرب الخمر قال يسقون من طينة الخبال، قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال صديد أهل النار، صديد أهل النار يطلع من يعني أجسادهم الدم والقيح والما يجري من فروج المميسات وغيره، يجتمع في قعر جهنم ويجيبوا تقول يشربوا في الخمر، يشرب الخمر يقول اشرب من, من, من صديد أهل النار والعياذ بالله. قال لو شخص سأل آخر، قال لو إنسان استلف من صاحبه مبلغا بالدينار وبعد سنوات تغيرت قيمة العملة وارتفعت الأسعار بشكل كبير، هل يرجع نفس المبلغ أم يجوز الاتفاق على قيمة تقوم بحفظ حق الطرفين؟ نقول لا، ما دام الدينار ما زال موجود أنت تبي منه دينار، وإذا كان تواخذ منه دولار أنت تبي منه دولار، ما عندناش علاقة به المحيط زادت قيمته ولا نقصت، أعطيه نفس الرقم، أنت مسلفة $100 يرد لك $1,000، كونه لما اخذتهم منه كان يسوى 3 جنيه وتو ب7 أو العكس، هذا لا علاقة له بالموضوع، يمكن ينظروا في العملة لو كانت عملة قديمة جدا واندثرت انتهت معاش موجودة تسمية معينة وجدت عملة جديدة، يمكن ينظروا للقوة الشرائية أو غيرها، بعتالي هذا اللي وقع فيها يقدر يجيه هنا لدار الإفتاء ويبينون المخرج، لكن اللي خذيه فلوس غير كونها الفلوس هذو القيمة القوة الشرائية نقصت ولا زادت ما ليش علاقة، الرقم اللي يبيه منك صاحبك رده له بس. قال السائل الآخر، قال بعض الناس لما تضيق بهم الدنيا يبيعون حاجيات من بيوتهم حتى يوفروا مصاريف المعيشة، هل في الشرع فضل لمن يستغني عن سؤال الناس ولو باع من ممتلكاته؟ نسأل الله أن يوسع لنا وعليكم إن شاء الله وأن يغينا وإياكم بالحلال الطيب. هذا السائل قال فيه اللي ضاقت به المعيشة فبدأ يبيع حاجيات من بيته، فيسأل قال هل اللي يستغني عن الناس له فضل؟ نقول نعم، العفة مطلوبة، أن الإنسان يكون عفيف أمر مطلوب، لكن لو جاته حاجة من غير طلب وهو في حاجة ماسة لا بأس يخذها، يعني جاته حاجة من غير طلب، رزق ساقه الله إليه يأخذه، لكن باش يطلب ويقول الناس أعطوني لا. ولهذا مطلوب من المجتمعات الجيران والأقارب يتفقدوا بعضهم، اللي يضطر أنه يبيع حتى حاجيات بيته، اللي يبيع تلاجة واللي يبيع بمبلة الغاز واللي يبيع كيتوكيت، إذا كان هو يحتاج للضروريات جيرانه وناسه يتفقدهم،
9: إذا كان عنده هذه الحاجة الوحيدة وهي بتأثر عليه يغنوه من مال الله إذا كان متحقق فيه صفة الفقر، يعطوه من الزكاة. وإذا كان وهكذا أحيانا مسكنة وأحيانا فقر أحيانا غارم يغنوه من مال الزكاة، لكن هو ماذا به ما يطلبش بقدر الإمكان إلا للضرورات، وهو هذا في ضاقت عليه الحاجة بيتصرف بشيء من ممتلكاته لا بأس، ما فيش بأس. والعفيف والعفة مطلوبة، العفة الإنسان يكون عفيف عن الطلب وعن الطمع، هذا أمر مطلوب، لكن على الناس البحث والتقصي أحوال بعضهم البعض لأجل الإغناء، مش غير تنشد عليه بتطلع على الحالة باش تعطيه الفلوس. ثم سائل آخر يشبه الذي تقدم، قال لو أن جاره محتاج ومش وغير قادر على توفير القوت لأولاده، قال من لم يقم بمساعدته ما عليه من الإثم؟ نقول هذا المقصر بحسب الحاجة. إذا كان هو يعلم بحاجته ننظر هل هي في الضروريات، إذا كان في الضروريات حرام عليه، يعرف أن عنده دواء وما يأخذش في الدواء لعدم المال وكان مخدشي بيموت، لا تسعفه، لابد تسعفه بحيث ما يموتش، لابد واجب. أما إذا كان هي غير في أمور الحياة العادية، كان أعطيت ربحت الأجر وكان ما أعطيتهاش ما عليك شيء إن شاء الله، لكن تفقد الناس ويوسعوا لبعضهم البعض هذا أمر مطلوب. ولابد نعرفه، راه كل ما ضاقت على الناس الحياة ما يظنوش أن هي بتبقى، راه كله بتقدير الله عز وجل، ونسأل الله أن يعجل لنا بالفرج والرخاء، يجي يوم يبقوا الناس في رخاء واللي دار الخير ربح واللي ما دارش الخير فاتتها الفرصة. السائل الآخر قال لما قال أنه قال المواطن يقول أنا تعبت من الوضع وكل ما نحاول نصلح حياتي نلقى الظروف واقفة ضدي، كيف ينظر الشرع لليأس والإحباط؟ وهل الصبر معناها أن الإنسان يسكت وما يحاولش تغيير وضعه المالي؟ الحقيقة هذا السؤال يجيب عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ضاقت بالإنسان المعيشة أو الحياة نسأل الله العفو والعافية، قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فقال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، القوي القوة في توكله على الله وفي ثقته بالله وفي بدنه وفي أمواله، كله خير المؤمن في توكله على الله، يعني أنت تعتمد على الله تقول أني بندير اللي في وسعي، لكن شو بنحصل بكرة وبعد بكرة، هذا على الله مش علي. زي الفلاح يلقي البذر في الأرض يزرع الزريعة، تقدر تنبتها يا فلاح، انت شكارة شعير حطيتها في الوطا، تقدر مازال تلقطها ولا تطلعها عاجز، لكن عنده أمل أن غضب الشعير يجيه المطر وتنبت وينبت الشعير بفضل الله. حتى انت الحياة هكذا، التوكل على الله ناخده بالأسباب اللي نقدر عليها، ولكن النتائج الطيبة إن شاء الله هي على الله عز وجل مش علينا، وهذه من القوة، والقوة البدنية والمالية كله خير، لكن صلى الله عليه وسلم قال وفي كل خير، حتى اللي نشبحوه في مجتمعنا ضعيف في في في توكله في ما يتعلق به راه فيه خير، راه حتى اللي نشبحوا فيه ما يصلحش ما دام هو من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. أهو النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي كل خير، ففيه خير والحمد لله. ثم أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله استعن بالله ولا تعجز، استعين بالله، ما فيش واحد عنده قدرة ذاتية، ما فيش واحد عنده قدرة ذاتية، كله بعون الله عز وجل. فأي أمر أشرح فيه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، تقصد الاستعانة والتبرك بالبسملة وتستعين بالله أنه يقضي لك حوائجك. ولا تعجز، العجز راه مش بالضروري البدني، ممكن نلقواه إنسان مقعد على كرسي ما يتحركش، مقعد كرسي هو راه عنده همة خير من مئات راجل، الأعمال اللي يجلس فيها خير من مئات راجل، ويمكن راه نلقوا إنسان كفيف، العجز مش بالحواس راه بالضرورة، يمكن نلقوا إنسان كفيف يعني ما يشبحش ما عندهش نظر، ولكن عنده همة عالية وخدمات يقدم فيها خير من مئات راجل في المجتمع متاعه، وهكذا سائر. لكن العجز أن الإنسان حتى العجز النفسي في اللي كل ما تكلم يقول لك معاش فيه فايدة، خلاص يعني يبقى مسلم نفسه ينتظر في الموت في الضياع هذا لا تعجز، استعن بالله لأنك أنت عابع لقوتك. كيف تعبع أنت؟ شو القوة اللي عندك؟ ولهذا الإنسان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت أصلا ما عندك شيء، حتى ولو عندك المال وعندك القدرة اللي تحسابها عندك، هي أصلا أنت كله بمراد الله. فأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأنت يستوي في هذا اللي عنده الفلوس واللي ما عندهش الفلوس. راهو حتى اللي عنده الفلوس راهو لو قدر الله عليه الضياع تاني يوم معاش يلقى فلوسه يريح ويضيع ويهرب، المهم ما يعرفش ما ينتفع بيهم ما ينتفعش بيهم، الله أعلم. والمعدم الفقير غضوة بياكل بيشرب ولا ما بيشاكل أمره عند الله. فإذا استعن بالله ولا تعجز، زي الفلاح اللي تقدم يلقي الحب وينتظر قدرة الله وفضل الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم، هذه حال الدنيا راه، وإن أصابك شيء أنت ماشي وحاجة نشاتك من السوء، أو فاتك شيء تطلب في شيء فاتك ما لحقتش عليه الله غالب، أو غلبك شيء، فلا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل ما قدر الله وما شاء فعل. هذا ما قدر الله عز وجل وما شاء فعل، يعني المسلم يسلم أمره إلى الله عز وجل. وكما قال صلى الله عليه وسلم عجبا للمؤمن ولا يكون ذلك المؤمن، إن أصابته سراء، سراء يعني الخير، فشكر فله الجنة، وإن أصابته ضراء، ضراء ضيق إلا مرض نصر العافية، فصبر فله الجنة. فهذه رفعتك للجنة وهذه رفعتك للجنة، وكله بتقدير الله. لكن عالم الأسباب، الشريعة تنظر لعالم الأسباب، من تسبب في الخير فله الجنة، ومن تسبب في الضيق والشر للناس فالويل له ثم الويل يوم القيامة. هو الأمر بتقدير الله عز وجل، لكن من جعل نفسه سبب في الخيرات حصل الجنة. اجعل نفسك سبب في الخيرات، هي مش بفضلك أنت اللي بدير الخير، هو يجري بتقدير الله الخير، لكن أنت اجعل نفسك سبب في الخير تحصل تدخل الجنة بهذه الأسباب. واللي يجعل نفسه سبب في الشر يسبب في شيوع الفاحشة، يسبب في شيوع الخمر، يسبب في ترويج المخدرات، يسبب في الضيق على الناس بأي وجه من الوجوه، أنقول ستحاسب عن كل كبيرة وصغيرة، والويل لك ثم الويل يوم القيامة من حقوق العباد. إذن قل هذا ما قدر الله وما شاء فعل. هذا حال، إذن هذا حال المؤمن والحمد لله رب العالمين. ديما الإنسان يخلي عنده أمل في الله. وأعظم الأمل ما ذكره صلى الله عليه وسلم لما قال لو كانت في يد أحدكم فسيلة وقامت عليه القيامة فليغرسها. أراه هذا أمر مش سهل. لو كانت في يد أحدكم فسيلة، فسيلة له النخلة جبارة، نقول إحني غرسة نخلة في يده، وقامت عليه القيامة، تعرف أنت قيام القيامة انتهاء الكون، انتهاء الدنيا، نجوم تتناثر، شمس تنفجر، بحار تتفجر، ضياع، يعني أمور عظيمة. ومع ذلك أنت تنظر أنك تعمل لله عز وجل، فليغرسها. ما تقولش الدنيا ضاعت لوحة وتمشي، لا، فليغرسها، لحق الأجر الدير الديرة، والكون أمره بيد الله سبحانه وتعالى. فهذا حال الحقيقة المسلم. شاهد لسؤال الأخ هذا ليظهر فيه نوع من الخوف ونوع من الإحباط، نسأل الله العفو والعافية للجميع. عندنا سائل آخر قال إنسان يصلي وهو شارد الذهن، هل صلاته صحيحة رغم أنه لا يكاد يعرف ماذا قرأ؟ شارد، نقول له بالله الشرود هذا راه بعض الناس، لأن بعض الناس يحسب روحه بروحه هو ليشرد، نقول لا، هو السرحان هذا قد يحصل للناس، لأن ربي قال الذي يوسوس في صدور الناس، هذا الشيطان لعنه الله. ولكن الإنسان هو مطالب بمجاهدة النفس، مطالب الإنسان بمجاهدة نفس وحضور قلبه في الصلاة، لأن الإنسان يتحصل من أجل بقدر حضوره في الصلاة. وكما قال صلى الله عليه وسلم من الحديث إن الرجل يصلي وما يكتب له عشر، يصلي الصلاة وما يكتب له عشرها تسعها تمنها تسعها سبعها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني تقال يصلي ما حصلش حتى عشر الأجر، ما حصلش حتى سبعة، وإنما الأجر بقدر حضور قلبه، بقدر ما يعقل، بقدر ما يعقل من صلاته. لذلك اللي يصلي عليه أن يجاهد نفسه، يجاهد نفسه، يحضر قلبه في معاني ما يتكلم به من أذكار ومن قرآن ومن هيئات الوقوف، يعني يستحضر أنه قائم بين لله عز وجل، قائم لله عز وجل، وفي حال الركوع يستحضر حال التعظيم لله سبحانه وتعالى، وفي حال

ما في هذه المسألة. بعض العلماء قال هي واجبة، وبعض العلماء قالوا هي سنة في حق الفرد، وإقامة الجماعة في حق الأمصار والمجتمعات من فروض الكفاية. لكن هذا لا يعني التفريط، لأن إعمار المسجد والذهاب إلى المسجد فيها فضائل كثيرة. فحتى على القول بالسنية كما قال به الإمام مالك، نقول الإنسان يحرص بقدر الإمكان على أدائها في المسجد، لكن لو صلىها في بيته في الجماعة يعني لا يؤثم على قول الإمام مالك، وعلى قول غيره نعم يؤثم، لكن نقول لا أثم عليه على ما قاله الإمام مالك. ولعلهم ذكروا هذا باعتبار المفاضلة التي حصلت، أنها تجزيه باعتبار المفاضلة، يعني صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، فالمفاضلة بين الفاضل والمفضول لا يكون إلا بين ما يجزي أو لا يجزي، كما تقول مثلا الضأن في الأضحية أفضل من البقر، فتكون المفاضلة بين الضأن الذي يجزي والبقر الذي يجزي في الأضحية. لكن لا يفاضل إنسان يقول الضأن في الأضحية خير من النعام أو خير من الغزال، يقول ما هيش هذه الخيرية، المفاضلة ما تكونش بين شيء يجزي أو لا يجزي. فعلى هذا لكن الإنسان يحرص الحقيقة، من باب النصيحة يحرص الإنسان على اللي يحصله في المسجد، ونسأل الله التوفيق للجميع. قال لو دخل سواء سائل آخر، قال لو دخلت المسجد والإمام راكع وكبرت وركعت معه، هل تحسب لي الركعة أم لا؟ نقولك نعم، وهذا هو آخر حال من أحوال إدراك الركعة. اللي خش للجامع ولقى الإمام واقف يقرأ، لحقت على الركعة، آخر فرصة أنك تلحق عليه قبل لا يرفع ظهره، قبل لا ينتصب قائما. إذا لحقت على جزء وهو راكع، أنت أدركت الركعة. لكن طبعا ما يستويش هو واللي لحق على التكبير في الإحرام ولحق على بقية القراءة، ينقصك من الأجر بقدر ما فاتك من الركعة، لكن بالعموم أنت حصلت فضل الركعة تعتمد عليها وما تقضيهاش، وحصلت فضل الركعة، وإذا كان هي آخر ركعة في الصلاة تحصلت على فضل الجماعة. لكن الحق يقال ما زال الذي أدرك الصلاة من تكبيرة الإحرام له فضل زائد على هذا. السائل آخر قال شخص نسي التشهد الأول وقام للركعة الثالثة، هل يرجع ويجلس أم يكمل ويسجد للسهو؟ لا، هذا يعني القاعدة في الإصلاح في الصلاة، إذا فاته الإنسان شيء من الفرائض عليه أن يعود لهذا الشيء الفرض، يعود للإصلاح إذا أمكن، لم يدخل في إطار الركعة التي تليها بالرفع من الركوع، كان رفع من الركوع الركعة التي تليها يترك اللي فات ويبني يأتي بركعة كاملة، فهذا في الفرائض. لكن في السنن إذا فات محلها لا يعود إليها، قراءة السورة بمجرد الركوع ما عادش ترجع لقراءة السورة. هذا التشهد سنة زي قراءة السورة، التشهد سنة، إذا فات فيك وقفت بيديك ورجليك ما عادش تولي، لكن لو كان قاعدة إيد في الأرض ولا ركبة في الوطاء تولي. فهذا قال لو نسي التشهد الأول وقام للركعة الثالثة هل يرجع؟ نقول لا ترجع إذا نهط إيديك وركبك، لكن لو كان مثلا عندك حتى ركبة واحدة في الوطاء أو إيد واحدة أرجع. فإذا كان أنت استمريت وقفت ما عادش ترجع، نقولك دير سجود قبلي قبل تسلم، اسجد سجدتين. ثم قال هل الكلام أثناء الصلاة يبطلها مباشرة؟ نعم، الكلام في الصلاة حتى ولو قلت نعم، جي لي صاحبك أنت تصلي جاك قال لك تبي تمشي المكان الفلاني وقلت نعم، أو حتى قلت لا، نقولك صلاتك باطلة، نوض عاود من الأول. لكن بخلاف من تكلم لأجل إصلاحها، من تكلم لأجل إصلاحها بقدر إصلاحها فهذا لا بأس عليه. ثم ذكر من شك في صلاته، صلى 3 ركعات أو 4 شاك، ماذا يفعل؟ نقول اللي جاه الشك في الصلاة صلى 3 أو 4 ننظر فيه، هل يجيك كل يوم ولا مرة في الأسبوع ولا مرة في الشهر ولا كذا؟ كان قال لا هي مرة في الأسبوع ولا أوقات متباعدة، نقول له خذ الرقم الأقل، خذ العدد الأقل، قلت زعماني في الثانية ولا في الثالثة اعتبر روحك في الركعة الثانية، وكان قلت يا تراني في الركعة الثالثة ولا الرابعة اعتبر روحك في الثالثة، خذ العدد الأقل ونود كمل. أما إذا كان لاحظ الإنسان على نفسه أنه كل يوم يجيه الشك
مرة في الفاتحة قراها ولا ما قراهاش، ومرة في الركوع.

0: زي مركع ولا مركعش، ومرة في العدد، ابني على الأكثر دائما. إذا جاك كل يوم تبني على الأكثر، خذ العدد الأكثر واعتبر روحك كملت، وسلم وتسجد بعد الصلاة سجدتين ترغيما للشيطان، باش الشيطان ما يغلبكش ويكثر عليك الوسواس. ترغيما للشيطان تستمر وتسجد بعد الصلاة. نعم باهي. سأل لعل يكون آخر سؤال كما ذكر الأخ المعد للبرنامج بارك الله فيه، قال هل يجوز للإنسان أن يصلي وهو يدافع البول أو الغائط، وهل يؤثر ذلك على صحة صلاته؟ نقول له هني المدافعة يعبر عنه بالحقن ولا كذا الاحتقان والغيره، هذا أحيانا يبقى الإنسان يشعر بضيق، إما كما ذكروا إما بالبول أو الغائط المدافعة الأخبتين أو الريح، نقول له لا يخلو الحال، إما أن يكون في ضيق متضايق ومشغول لكن يستطيع أن يؤدي الأركان، يستطيع أن يوقف باعتدال ويركع باعتدال ويسجد باعتدال، هذا صلاته صحيحة، لكن الحال هذا مكروه، هذا الحال مكروه. نقول أمشي لدورة المياه، فرغ ما في جوفك وعاود الوضوء، وعاود الوضوء ما دامك أنت متضايق ومشغول نفسك، لكن تقدر تؤدي الركوع والجلوس تام. أما إذا كان وصل إلى مرحلة من القلق حتى أنه لا يستطيع أن يقف على باعتدال، وأن لما بيركع ما يقدرش يجيب الركوع باعتدال، ولما بيجلس يعني قعد يعني في ضيق كبير ما يقدرش يؤدي الأركان باعتدال، نقول الآن أنت في حكم من انتقض وضوءه، في حكم من انتقض وضوءه، وضوءك باطل وصلاتك صحت باطلة، كان خشيت به يلا امشي للحمام وعاود الوضوء من جديد. فهذا إذن يعني من وجد في نفسه شيء كما قال مدافعة الأخبتين أو البول أو الغائط أو الريح كرمكم الله، فلينظر هل وصل إلى حد الضيق الكبير فتبطل به الصلاة أو أقل. نعم نوقفه إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وياكم، وأن يغنينا وياكم إن شاء الله بحلاله عن حرامه وفضله عن سواه، وأن يصلح أحوالنا أحوال العباد والبلاد، وأن يؤلف بيننا وأن يصلح أحوالنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا السؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
2: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جدة شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة راه في حكم الوديعة. ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل ما دلش هذه قضية أخرى يملكها. لكن ما حصل في هذه الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودعه لي في حسابك. طبعا لما قال لي اودعه لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، امانة. نهار يقول لها صاحب ارد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لان قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري وديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا يقول أنت تولي فيدك هذه كمساحة أو ممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره، اه نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثه.
1: نعم.
2: ايه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
1: نعم.
2: نقول شكرا. انت هذه يا رب نحسب لك من حصتك اللي الارض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والارض الفضاء الاخرى بنحسبها حصص للاخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن راي يغلبهم بالفجور
1: باعتبار ان عنده اثباتات وعنده نعم.
2: وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السراير.
1: أيوة
2: والله. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده فيها حتى شهادة عقارية، شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضية يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
1: يتصالحوا
2: ويحسبوا له جزء من حصته، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال وكان عند الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
3: نرجع للأسئلة الواردة، تقول في سؤالها أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن؟ هي تسرع المعتدة يعني.
4: المعتدة
3: مطلق.
4: الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة. يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضايا حوائجها. أما الاستئذان السؤال الاستئذان هو الاستئذان يعني إذا كان الطلاق رجعي فلازالت زوجة وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق يعني يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين على حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج يعني الله أعلم إلا إذا كان أشياء ضرورة طبعا حتى هي لا تستأذن مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره هذا ليس لا يتطلب إذن.
1: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023 وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا يعني اللي بينزل لها السنوات القابلة مش المستحقات هي كانت بتدير مقاصة أو أيوة فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت
2: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيره فإحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي قسم المالي وقول لهم قداش بتنزلوا لي وكأنا أقول لها منزلوا كذا أقول لهم بالله نزلوا لي قيمة كذا ما زلوش عليها لأني رأوا عندي سنين ماضية بقدر كذا فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا فعلى كل حال الزايد ما تأخذاش فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي تقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7 تقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس لأن راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تأخذاش.
5: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا أخفى إبرة بس مقدار إبرة فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة والغلول ماذا قال فيه النبي تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا ويأتي على رقبته فرس لا يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له يقول يا رسول الله أغثني هكذا الحديث يقول يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة وعلى ذلك فقس يعني ما كان هناك بواخر حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال لا يظن بذلك لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم بل هو يعذبهم هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
2: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية؟ وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا. فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع، وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء، أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب، والأنفس محفوظة، والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس، إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية، في المدارس، في كذا، للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء، تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة. أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط، للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيالي تبصيرهم. فهذا أمر طيب، بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا التأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة، يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف، علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول لها حتى انت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع لانك انت عرفت ان هالناس هادو يدوروا في عنا بمواصفات معينه ولقوه قداك، مع ان الصفقه اللي بينك وبينهم سليمه، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعه بعد النظر فيها وما فيش مشكله في السلعه، لكن فسد عليك المآل اللي بتقول له السلعه هذه بتؤول الى خمر وانت عرفت انها بتؤول لخمر، فممنوع عليك انك انت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا اي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل إنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور. أنت تبيع لموس بيذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة، لكن لقد الله جاء حد قال لي أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية مش كذا، أهو مجرد لقاء الناس أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس ما فيش بأس إن شاء الله، مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبي يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرجيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرجيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول أمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخلوا في الرجيلية في بلادنا ما أعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرجيلية وزيها زي الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
6: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سواء نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسر الحكم تصرفهم.
7: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
6: نعم.
7: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
6: نعم.
7: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
6: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: وهذا السائل يقول مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية؟ وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان إذن الحكم الأول، إذا كانت هناك علة، علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بدين بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب، والأنفس محفوظة، والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. الباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس، إذا كان خالي من المخالفة الأولى، ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية، في المدارس، في كذا، للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل الترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء، تثقف المرأة في ما جد على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة. أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط، للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيالي توصيرهم. فهذا أمر طيب، بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة، يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف، علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هادو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ويلقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل. المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بشيء يذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لا قدر الله جاء حد قال أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيقول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا أهو مجرد لقاء الناس، أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله، مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد، نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبدو يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرقيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين، تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرقيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول أمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخلوا في رجيليا في بلادنا، ما نعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخلوا في رجيليا وزي هذه الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة. من خلال معرفتها تمنع أو تجاز، لكن إذا كان الكان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس. يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
6: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
7: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
6: نعم.
7: من فاتته صلاة العيد لا يجمعوا مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه، وهذا فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
6: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
7: نعم
6: نعم، بارك الله فيك.
0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
10: الشيخ النفاتي موسى.
9: علم الشريعة
11: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان وصاغ
1: من دره. الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني احفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي
3: فاغفر لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
4: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
1: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأن هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هي حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش،
0: ضاع نعم،
1: لا لا في صورة
0: في الأولى لما صارش
1: ما ضاعش يبدأ أنه وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هالبلو شوية،
0: كل حد عارف يعني
1: أيوة يقولهم وزنوا واعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول اللي فلوسها الخاصة في حوشة، وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش. لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع، ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
0: الفقير
1: لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه،
0: ما يعرفش أصلا كم عنده،
1: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع، بعدها لما بيحصله بيسل عليه كيف بيزكي السنين الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بيزكي لعام واحد، يعني المال الضائع تكلم.
2: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
3: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحول، طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية، فإيش الحكم؟
4: إيه نعم نعم، لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان، وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
3: بارك الله فيك شيخ.
5: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخداش، حتى لو خداها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد، وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل آذنتموني خير ما خبرتونيش؟ فقالوا لي يا رسول الله كنت قائلا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
6: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
7: هذه إشكالية، هي في إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ الفتان لا تجوز، يعني يعني ينبغي إذا كان في حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا أو تكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابلة بالدولار أو اليورو أو كذا،
6: يتحقق
7: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة، المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة والآن فيها اسمه وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم قال عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير، قال لا نبي صلى الله عليه وسلم لا افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
3: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
4: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاه تصلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيس الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
3: نعم بارك الله فيك شيخ.
8: الأخت أمل شيخنا قالت أنها تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هاي تنزل منها دون شهوة.
9: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضه خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابه مش كل حاجة، يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى غسل إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوائجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه راهو، لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقول لهش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق و6 دقائق هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في العرض أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هو الذي نطبق هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
8: نعم بارك الله فيك شيخنا.
1: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم، نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأنه شيء ممتهن، هذا حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، به هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوى. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهر كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة، هل وصل الإنسان؟ والله واقف للصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته. إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذا ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي. وكان هو بالأعمال، أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
4: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين. فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب أن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا؟ الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد،

0: الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفه ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيا لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا، كان ما فيش، يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا. إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة، يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها، إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
3: إذا نجيب شيخنا عن سؤال ورد إلينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
4: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غير هذا بدنا نوضحه، يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان، يعني أي مكان سواء على الطرقات أو غير هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة، يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص ليه، وكذلك جماعة الغاز، يعني بدأت الغاز لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة. يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، يمات بخمستاش، يمات بعشرين، يمات يوصطوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين، يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا أشياء المدعومة هذه لا يجوز للمدعومة.

0: مسلما يبيح في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت. الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لكن بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت، وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
1: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجوده يعني.
0: ايه اذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهه مرخص لها فهذا هو اولى، يعني نشتري من محل المواد بناء مرخص لي ان ابيع في هذه الاشياء هو افضل. لكن لو اشترى الانسان من اي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: هذا السؤال عبر البريد يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته يعني بالإكراه والغصب؟
3: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا. هذا مش ماشي عليك انت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي انت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا ان السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد اخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة اعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقولوا ان راهو خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته هو راهو في عرفنا يعني ان مطلوب من الزوجة. بل الغريب ان البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الان، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤالناه يعني.
2: بارك الله فيك شيخنا.
1: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية؟ فكيف أغتسل من الحيض؟
4: إذا كان تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة يعني لأن إحنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها صب عليها الماء على كتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في رأسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعتي من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هكي بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
5: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
6: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لحديث لا نكاح، لحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي، وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني، فإن أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح. حتى من لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفء على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة. فهذا السبب، لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول، مش بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفء من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
1: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
4: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه للسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100% باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب الليبيين 100 طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش وكل بلاد فيها اللي متبرجة وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000-4000، هل 3000-4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين، هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من ما يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أنها تقول لي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو سات الروحة، ولا يزني وهو سات الروحة، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو سات الروحة. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لقدرت تنصر ولقدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة اللي هلبة بكل بكل يعني فوتوا الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
1: هذا هو شيخنا، طلب هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله
4: يعني، والله إن شاء الله تكلمنا عليها هذه.
1: نعم تكلمت عليها شيخنا.
4: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات وأن النتيجة أو نتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة يعني.
4: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
7: السؤال الثاني للحاج أحمد، قال إنه أصيب بورم البعيد، قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة، لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزرق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة عليه مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع، لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتل له وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية، هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح، لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر، لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
1: قال يدي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم 2 أسبوع مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين، فيسأل عن التصرف اللي بيديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شين نصيحتكم شيخنا أو شين توجيهكم؟
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط ألا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بيناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه، ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية، الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ما في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة، كان الورثة يبوا مشاها يمشاها، بعدين ما شواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
1: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
0: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى، يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيرها اللي ما هوش يبيعها ولا بعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان، ما يدري شرعه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالج وهكذا، فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
7: السؤال الثاني لمحمد قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا، كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا، لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا، وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه اعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد، لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذكى والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر، لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم، بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك، هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان، وكانوا ما ذبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد، قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا للسيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القومة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راهو هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيقي السيارة من الحوادث ومن السرقات، هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
5: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا إنه يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كاسب رصيد مئة دينار، ويعرض عليه إنه يشريه منهم بسبعين أو بثمانين، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
6: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال نقول إنه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول لرصيد.
5: هو بنفس السؤال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
6: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني،
5: كل نقاط ما تلعب تحول
6: نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت الشيخ،
5: أكيد
6: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا، هذا مفيش يعني خلاف في ذلك، لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم التعاقد يعني فيه التحريم يعني، يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل أقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني، فبيك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، لأن يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب لكن بوقت مخصص، بما لا يتحولش نهارك ويومك كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول، ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ.
8: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. أعوذ

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

شريكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقرأ

ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
1: يقولها عشر مرات.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب تحريم ابتدائنا الكفار بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. متفق عليه. وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبادة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الاستئذان وآدابه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. وعن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم. أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم. أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم. أأدخل؟ رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان، فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية، وكراهة قوله أنا ونحوها. عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر. متفق عليه. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت: عطس فلان فشمته. وعطست فلم تشمتني، فقال: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. شك الراوي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر.

0: قال لا. قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله، فقبلوا يده ورجله وقالا: نشهد أنك نبي. رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها: فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب عيادة المريض. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه.

0: أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. رواه البخاري. العاني الأسير. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يدعى به للمريض. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء من أو كانت به قرحة أو جرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله تعالى بارئا. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله من أيس من حياته. عن عائشة رضي الله عنها قالت:
2: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه. وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت أو سكرات الموت. رواه الترمذي.
1: من رياض الصالحين.
2: باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره، وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما. عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
2: باب جواز قول المريض أنا وجع أو شديد الوجع أو موعوك أو رأساه ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: بلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي. وذكر الحديث. متفق عليه. وعن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. وذكر الحديث. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين.
2: باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله. عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
2: باب ما يقوله بعد تغميض الميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصر، فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
2: باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله، وأعقبني منه عقبى حسنة. فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم هكذا: إذا حضرتم المريض أو الميت، على الشك. ورواه أبو داود وغيره: الميت بلا شك. وعنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر.
1: من رياض الصالحين.
2: باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية: كانت لنا عجوز، تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. رواه البخاري. قوله تكركر أي تطحن. وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره، فسلمت وذكرت الحديث. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وهذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. متفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. قال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري وروى مسلم بعضه.
1: من رياض الصالحين.
2: باب الكف عما يرى من الميت من مكروه. وعن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.
1: من رياض الصالحين.
2: باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. ومعناه: ولم يشدد في النهي كما يشدد في المحرمات.
1: من رياض الصالحين.
2: باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم 3 فأكثر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها 3 أجزاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين.
2: باب ما يقرأ في صلاة الجنازة. عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وأبوه صحابي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. رواه الترمذي من رواية أبي هريرة والأشهلي، ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة. قال الحاكم: حديث أبي هريرة صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال الترمذي: قال البخاري أصح روايات هذا الحديث رواية الأشهلي. قال البخاري: وأصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، وقد جئناك شفعاء له، فاغفر له. رواه أبو داود. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين، فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له 4 تكبيرات، فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية: كبر 4 فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر 5، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم وقال: حديث صحيح.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تخص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فقه الزكاة الذي أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفي الدائم معي في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية تجرى. حياكم الله شيخنا.
2: حياكم الله شيخ أسامة المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، ما زال حديثنا مستمرا في مسألة مصارف الزكاة، وقاعدين نتكلموا على مصرف الفقير والمسكين، وخليني شيخنا نبدأ معك بسؤال. احنا لنا تكلمنا في الحلقات السابقة على أن وجوب التحري وعدم إعطاء الفقير هكذا بمجرد دعواه، لأن الاحتيال كثر في هذه الأيام وكذا، لكن في حديث يتداوله بعض الناس يقولك أعطي الفقير ولو جاء على فرس، فكأن يعني الحديث كأن فيه دلالة على أن أنت ما تتحراش، مدام هو طلب منك أنك أنت تعطيه فأنت أعطيه وخلاص. فما مدى صحة هذه المعلومة؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشيخ أسامة، هذا الحديث هو ورد في موطأ الإمام مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطوا السائل وإن جاء على فرس، وشرح الموطأ ومنهم الإمام ابن عبد البر قال أن في هذا الحديث هو الحض على إعطاء السائل، وهذا ليس على إطلاقه، قال هو مبني على الحديث الأخرى الصحيحة في كراهة السؤال لمن معه مثلا ما قوت يومه أو قوت عامه، في قوله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه فإنما يستكثر من النار أو من جمر جهنم والعياذ بالله. قال وما يغنيه يا رسول الله؟ قالوا أو قال قدر ما يغذيه وما يعشيه. هذه في رواية، وفي رواية أخرى قال أن يكون له شبع يوم وليلة. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، يعني من تكلمنا هذا الحديث ما سبق، وهذا من كلام القاضي الإمام ابن عبد البر يعني في هذه الحديثة أوردها التي هذا الذي قال أن هذا الحديث أعطوا السائل يعني مرتب على هذه الحديث الأخرى الصحيحة التي نصت أو دلت على كراهة السؤال أو أن الصدقة لا تحل لقوي ولا لذي مرة سوي ولا من لا قدرة على التكسب. وحتى أنه قال اختلف لما تكلموا الفقهاء من يعني تحل له الصدقة ومن لا تحل له، قالوا يعني من لم يكن له في داره فضل على سكنه ولا في خادمه فإنه فقير تحل له الصدقة، يعني ما عنده شيء زايد على الخادم وعلى المسكن، فإن المسكن المعتاد يعني العادي فإنه تحل له صدقة. والفرس قال كذلك إذا كان صاحبه محتاجا لا غنى إليه لا غنى عنه، زي ما نقول إحنا الآن السيارة، يعني هل كل ما عنده سيارة نقول إحنا غني الآن؟ قولا واحدا لا. يعني
3: المركوب المعتاد،
2: نعم المركوب المعتاد، نعم المركوب المعتاد، لأن في هناك بعض الناس لا يستقيم له المعيشة بدون سيارة، زي ما تكلمنا في حلقات سابقة يعني. فإذا كان هي السيارة إحنا نقول يديه ورجليه زي ما يقولوا عامة الناس الآن، فويسكن مكان بعيد أو من يستطيع الحركة إلا بها أو لعجز أو كذا، فكذلك حكم الفرس. ليس هذا إن عادة هذا الحديث وأن جاء على فرس يعني في الأصل قديما يعني في عهد مسلم كما ترى في الغزوات الأولى في بدر وغيرها يعني بضعة يعني أفرس يعني نشوفها الغزو يعني ليس كل واحد يملكها. فيبدأ إذن السؤال هنا عادة هذا كما قال القاضي عفوا كما قال ابن عبد البر قال هو أن يعني الذي ليس له إذا صاحب الفرس كان محتاجا إليه لا غنى به عنه لضعفه عن التصرف في معاشه على رجليه. قياس يعني زي السيارة قلنا احنا، فإن ملكه للفرس لا يخرج عن حد الفقر ولا يدخله في حكم الأغنياء الذين لا تحل لهم الصدقة. هذا التوجيه وهذا الحديث الله أعلم.
3: بارك الله فيكم شيخنا. طيب شيخنا، مازال الحديث أيضا يعني فيما يتعلق بمسألة الفقير والمسكين، بعض النوازل هي يعني الناس توا الآن تنظر إليها، يعني مثلا يقول لك العلاج أصحاب الأمراض مثلا اللي هم يحتاجوا إلى يعني قيمة كبيرة في علاجهم زي عفان الله وإياكم الأورام وغيره، وأيضا مسائل زي الزواج أو بناء المنازل، في هلبة جمعيات خيرية أو حتى ناس من أصحاب الخير يبوا يعطوا للزكاة لهؤلاء الناس، وكان للمرضى أو لشخص مثلا بيتزوج قاعد يجهز لنفسه ولا شخص يبني فيعطوا فيه من مال الزكاة، وأحيانا حتى يسأل يقولوا هل نعطوه مال الزكاة ولا. فلو نتكلم على كل مسألة من هذه المسائل نبدأ مثلا بمسألة العلاج
2: إن شاء الله تعالى. للعلاج لما نشوف إحنا لما نتكلم على الفقير والمسكين الأصل هو إغناؤه بالطعام والشراب، لأن لا تقوم النفس والحياة إلا به، والمحافظة على النفس من الضروريات طبعا. وهذه الضروريات منها الطعام والشراب والشراب كما يقال شيء أساسي لا تقوم الحياة إلا به قولا واحدا. إذن الغاية هي المحافظة على النفس، والمحافظة على النفس لا تستطيع أن تخرج العلاج منها. وزي ما تكلمنا في حلقة سابقة قلنا العلاج يعني الزمن تغير مع تغير الظروف، تغيرت وتغيرت حتى الأمراض
3: صحيح
2: وحتى طرق العلاج. وقلنا في حلقة سابقة أن زمان الناس كانوا حجامة زيت طب شعبي زي ما يقول الذي لا ليس مكلفا يعني
3: صحيح.
2: ليس مكلفا يعني يبرأ به الإنسان أو لا يبرأ ذكر أمر آخر، لكن هذا هو الأصل. وحتى يعطى حتى من باب المكارمة مرات يعني حتى ليس له ثمن يعني متعارف عليه أو مكلف يعني. على كل فالعلاج هنا الزمن تغير شيخ، والآن يترتب عليه عدم العلاج في بعض الأمراض الوفاء.
3: نعم.
2: إذا وهذا مخالف للمحافظة على النفس. ما نقولش والله يعني على ما أذكر حتى أنا يعني ما نقولش مثلا على سبيل المثال يعطيك الماكلة والشراب فقط، لأن العلماء قالوا الفقير أو المسكين من لم يقوت قوت عامه أو يومه. والعلاج هذا ما ليش علاقة بالقوت. وبالتالي نجاه يموت قدامي يقول ما وزاق وعندي زكاة وما ليش علاقة به، لأن الزكاة لا تحل له.
3: عنده شنياك اللي
2: عنده شنياك يعني ليس إن المحافظة على النفس زي ما قلنا هذه من ضروريات الدين الخمس، وبالتالي بكل شيء يعني يتوقف عليه إحياء هذه النفس فيجب صرف المال فيه. ومن ذلك قلنا لا أحد ينكر أن العلاج أمر أساسي، بالعكس ربما يصبر الإنسان في بعض الحالات على الطعام لأيام وعلى الشراب الماء حتى لثلاث أربع أيام وخمس أيام، كما نشوف في بعض الحالات التي تحدث النوازل يعني في الناس في الصحراء وغيرها. لكن العلاج إذا لم يعالج في الحين واللحظة في بعض الحالات
3: صحيح
2: يترتب عليه الوفاة، يترتب عليه الشلل، يترتب عليه يعني الدخول في غسيل الكلى، فساد الكلى يعني، وهذا ذهاب البصر يعني أشياء يعني إذا لم يتدخل الطب في حينه يترتب عليه تلف عضو من الأعضاء. والمحافظة على النفس يعني جزء منها المحافظة على عضو من الأعضاء، يدخل في نفس الحكم يعني. فإذن العلاج لا نستطيع أن نفصله عن الطعام والشراب. ثم إن حتى اللي بتعطيه العلاج تعطيه بصفة الفقر وليس لصفة العلاج لأنه محتاج. مش واحد عنده فلوس وعنده باش يعالج ويعطوه من الزكاة للعلاج، نعطوه للزكاة لأجل العلاج، لا لأنه عاجز عن ثمن العلاج. لو صرف هذا المال في العلاج صار فقيرا أيضا في المأكل والمشرب.
3: فعلا شيخنا هذه النقطة مهمة، لأن بعض حتى الجمعيات الخيرية عندهم لوائح مثلا في إعطاء المساعدات اللي هي يأخذوا فيها من الزكاة أحيانا، من اللوائح متاعهم أن مجرد أن الشخص يجي ويقدم الأوراق ما يثبت أنه هو أو أحد أفراد عائلته مصاب بالمرض الفلاني تصرف لهم المساعدات هذه اللي يتلقوا في بعضها من أموال الزكاة دون النظر إلى حالته المادية، مجرد أن يكون هو، وهذا أنا طلعت عليه يعني بنفسي، أن بعض الجمعيات الخيرية عندها في لوائح هذا، مجرد ما يجيب الورقة اللي تثبت أن هذا مريض بالداء الفلاني يصرفوا لها من مال الزكاة أيضا دون النظر إلى حالته المادية هل هو فقير أو غير فقير.
2: بارك الله فيك شيخ أسامة. أنت كان تتذكر من أكثر مرة ننبه أن الجمعيات والجهات الخيرية التي تأخذ مال الزكاة ينبغي عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى في عدم التساهل في هذا الأمر، ولا بد أن يكون لها مستشار شرعي متخصص في العلم الشرعي.
3: صحيح.
2: لأن المسألة هذه زي ما قلنا أنت أخذك لمال الزكاة من المزكين وتوزيعها على الفقراء هذا أمر مندوب يعني إليه بمعنى باب الإعانة ويستحب وليس واجبا في حقك. ثم تأخذ هذا المال وتتكفل به أمام الله سبحانه وتعالى في إيصاله للمستحقين، وأنت لست من أهل التخصص في هذا الشأن وحاطين هذه العاملين عليها إن شاء الله.
3: نعم
2: شيخ. فأنت يعني تصرف هذا المال في غير وجوهه، فارتكبت إثما في ركن من أركان الدين وألزمت نفسك أو أدخلت نفسك في شيء أنت في غنى عنه.
3: نعم صحيح.
2: فبالتالي دائما نركز على أصحاب الجهات التي تريد أن تقوم بالعمل الخيري فيما يختص بمال التو الصدقة، ما فيش بأس حتى لو أعطيتها لغني، لأن أمر فيها واسع يعني ليست كالزكاة. أما الزكاة فلها شروط لها ضوابط، فلا ينبغي أن يتجرع عليها الإنسان وهو غير عالم بها
3: بأحكامها. صحيح.
2: نعم. ونحن كطلبة علم يعني في بعض الأحيان والإنسان هو دائما وما يأتيت من العلم إلا قليلا، تقف فينا مسائل ونسأل في مشايخنا ونسأل في زملاء ونسأل في كذا، في بعض المسائل تشكل.
3: صحيح.
2: حتى الإنسان يسلم مع الله سبحانه وتعالى. فبالتالي يعني عودا على بدء على قولك، يعني ليس كونه مريضا أنه يستحق الزكاة،
3: مش هو السبب اللي من أجل يستحق الزكاة.
2: نعم بالضبط. وإنما السبب أنه لا قدرة له على العلاج، لا يملك مالا أو ما يقوم مقام المال من أشياء قد يبيعها وهي في زائدة عن حاجته، وبالتالي يعني لو صرف المال الذي عنده في العلاج لصار فقيرا في قوته وفي طعامه. أيوة. وشرابه وملبسه.
3: أيوة. معنى هذا هو شيخنا الضبط بنقوله، معناها إذا كان الشخص هذا لو صرف المال في العلاج لأجحف به في معاشه، هذاك الوقت يبدأ يستحق الزكاة.
2: بالضبط.
3: لكن لو كان غنيا بحيث يستطيع أن يتكفل بمصاريف الزكاة ويقعد يعني معاشه في حالة جيدة، هذا ما يستحقش معناه.
2: ليست في صفة الفقر.
3: نعم.
2: ليست في صفة
3: الفقر. السبب أو الصفة اللي يستحق من أجله هو الفقر وليس المرض.
2: بالضبط. لأن كونه فقيرا، كونه فقيرا، وزي ما قلنا يعني مربط حاشره، لا نربط الماء الأمر بالطعام، عند من يأكل، لكن ما عندناش تمن الإيجار.
3: صحيح.
2: ما عندناش تمن الإيجار البيت، عندما يأكل صاحب وهو المأكلة وعندي صندوق زيت وعندي صندوق طماطم وعندي مكرونة وعندي كذا، كويس يكفوني أنا وعائلتي حتى شهرين. لكن لو بناخذ العلاج هذا، في ان العلاجات زي ما قلنا شيخ الامر تطور كثيرا.
3: صحيح.
2: يعني علاجات او الاورام نسبتهم قليله تعداد السكان ونسبه مقارنه بالامراض الاخرى. لكن تجي انت مثلا الامراض مثلا الضغط بعد الادويه تساوي 150 200 دينار، تلقى عندها معها سكر حتى 100-150 دينار، كويس يعني على الاقل هذا 400 دينار في الشهر الدواء، وهو المرتبه وامكانياته بين أكل وشرب يعني وبين إيجار دائما في عجز.
3: صحيح.
2: لما في دين. فهذه المسألة بإيجار زي ما قلتك، بعلاج، بمواصلات، بكذا، يعني لو صرف هذا المال في هذه الأشياء الضروريات التي تمر بحياة الإنسان اليومية لأصار عاجزا. فهذه المسألة إذن نحن لا نعطو إلا زي ما قلت حضرتك بكونه فقيرا،
3: بوصف الفقر،
2: بوصف الفقر في باعتباره فقيرا.
3: نعم.
2: وهذا الأمر له شروط شيخ، يعني الفقر طبعا لما نقوله على الفقر دائما الناس يركزوا على المرتبات. هذا شيء مرتب بس لا، زي ما تكلمنا في أكثر من مرة، ماذا يملك من أشياء أخرى يستغني بها الإنسان، يعني زائد زي ما قال العلماء، زائد عن بيته المعتاد، البيت المعتاد والمركوب المعتاد، أي شيء يزيد عنه. فهذا إذا كان عنده أرض، عنده متروات زايدات ممكن جارة يعني يأخذهم منه، يعني بعض موجود يعني والبعض لا يجد، مات عندك 20 متر على الطول مثلا، جارك اللي لاصق فيك يكون يشريهم منك على سبيل المثال، يعني هذه تباع يعني. وما ياخذوا في هذا الحكم يعني، مع لكن مع ان هذا نتكلم شخص ما عنده شيء يا شيخ الا حوش يقول 150 متر وهذا سيارات 10-12 ألف جنيه يدبدب بها، وهذا مرتبه معين، ولا عنده قدره العمل في عمل اخر، ويقولوا احنا ما يخدمش عشيه باعتبار صحته ما تسمح لهاش، او حتى تسمح صحته يعني مستغرق الوقت في يخدم في الجهات الخاصه مثلا من 9 الصبح للساعه 4-5 عشيه، هذا ما عادش خلاص يعني، هذا العمل اللي مطلوب منك كجهد بدل جهد يعني. فهذا يعني يستحق المال الزكاه في العلاج. اذا صفه الفقر مع زي ما قلنا مع الناس املاك زائده يعني، حيث انه يمكن يتسلف لن يبيع يعني، فيه اللي عنده مثلا زي ما قلت لك عنده ارض ولما به المرض وبه يقول تسلف إلى بين بعت الأرض هدية زايد عليك وتسدد دينك يعني. فقال لا والله بعض الحالات زي ما قلنا حنجوها إن شاء الله نتكلم عليها، خلينا نعطل الشرط اللي بعدها، هو عدم وجود العلاج في الأماكن العامة، المستشفيات العامة.
3: صحيح.
2: هذا شرط. هذا شرط يعني، ونسبة الشفاء أيضا يبدأ عضو هالك لا محالة، أو إنسان في مرحلة متقدمة يعني شبه يعني من المرض، وعادة لا يشفى منه هذا المرض يعني، ما واصل لمرحلة متقدمة، فيبدأ يعني صرف الزكاة يعني من باب صرف المال فيما لا وجه له. يعني الحين خلينا نتكلم بصراحة لعامة الناس، هو حتى من باب العاطفة يعني، عندنا لازم زي ما يقولوا يجيك والله مثلا حالته تعبانه، والتخيط الطبي تقول راه هو شخص يعني شبه منتهي زي ما يقولوا حنين، لكن لازم حتى اولاده وعائلته لابد يرفعوا لي تونس باب حتى الحاجه الراحه النفسيه انه يداروا عليهم يعني، فهمت قصدي؟ فيلموا له مال الزكاه، لا ما يمشيش الكلام هذا في مال الزكاه.
3: صح.
2: إيه عندك انت صدقات وعندك اولاد بتبرع بهم احرار بحافظ بقدر الامكان، لكن انا عندي تقارير تفيد ان شخص راه يعني منتهي، او هذا العضو يعني خاسر لا محاله، فاضع فيه مال الزكاه، حط فيه 10,000 12,000 ولا حتى 5,000، واني عارف النتيجه مثلا 5% و6% و10% ونسبه الشفاء ضعيفه يعني، مش ليست مشجعه. فهذه حتى هي لها دور، لان بحط زي ما قلت بحط مال الزكاه في غير محله.
3: نعم.
2: يعني هذه من الشروط ايضا كذلك يا شيخ.
3: نعم.
2: ايضا ان يكون العلاج من نوع الجائز، علاج الجائز، ما نجيش مثلا واحد بدي عملية مثلا عملية تقويم أسنان، عملية تجميلية زي ما نقوله. أو عمليات مثلا بشد الوجه زي ما يقولوا، أو كذا أو إلى آخره، يعني الأشياء اللي هي تدخل عملية تجميلية يعني، يكون علاج ضروري.
3: زراعة شعر مثلا، هذا ما
2: شعر نعم، مثل هذه المسألة وكذا، هذه لا يدخل في
3: الضروريات. نعم.
2: في بعض الأحيان مش نكون واقعيين، أن الإنسان عنده أرض شيخ معي ولم يجد من يسلفه والعملية مستعجلة، وليس الله يدبر راسك به حتى بالبلاش، حتى تسوى 10 مليون ولا عفوا نسوي ما نقوله هنا 100,000 به حتى ب2,000 جنيه، أو لم يجد من يشتري منه كويس، وليس الله يدبر راسك، لا هذا خلاص هذا يعتمد الزكاة، أنا عاجز يعني، المال الأرض لا تسوي شيء، مفيش حد بيوقف عليها ولا بيحد يشري منها، ولا والله خلاص أنت مدام عندك أرض زايدة لا أنت ما يصحلكش الزكاة.
3: نعم.
2: يعني هو إحنا نبينه يعني، قد يظن الإنسان يفهم الفهم خاطئ يعني، هو سبب التشدد، لكن هذا التحوطات في مال الزكاة وكيف يعني تنزل هذه النوازل في الأحكام الفقهية. فإذن إذا كان مرت بين حالات تمر بين حالات زي هذه يبدأ يعني عنده أرض أو عنده عقار كويس ولكن عملية مستعجلة شيخ خاصة ترى مثلا كان متأخر أو مثلا ترتب عليها جلطة أو ترتب عليها مثلا خسارة زي ما قلت تكون مضاء أو حتى وفاة في بعض الأحيان نضبوا رأسكم لأنه يعتمد الزكاة إنقاذ الروح والعضو هذا واجب هنا شرعا وهو عاجز لا يملك شيء في هذه الحالة في هذه الحالة يعطى أيضا من الزكاة. في مسألة طبعا لما نقول احنا قلنا أن هذا في تفصيلات دقيقة فهي دقيقة شوية شيخ أسامة في بعض المستشفيات يعني في أهل الخير فيهم حقيقة من الأطباء

0: الداخلية وخلي هذا معدات تكلفة كل 2000 دينار أو 3000 دينار.
1: نعم.
0: أنا لا يجوز نمشي المصحة لا نمشي المستشفى مدى معدات ما فيش. وزي ما قلت لكم ما يقوليش حد راه لا هذا كلام مش موجود، لا موجود وعايشينه وواقع يعني في الصفات وداخل طرابلس هي موجود، حتى في طرابلس موجود. يعني دكاترة يقول لك جيب المعدات وين احنا ندير لك العملية. طبعا هذا يقلل مال الزكاة شيخ. بدل العملية ب 10000 حتدفع مال الزكاة المعدات 2000 أو 3000 جنيه زي ما نقول. فأنا إذا عندي مراحل أنا يمشيش طول المصحات. بعدين نقولوا احنا ما فيش إلا في المصحات فقط في كل الأحوال. حتى المصحات ينبغي أن نبحث عن الأقل كلفة مع نفس النجاعة أو مع نفس الكفاءة. يعني في فرق. أنت لما تمشي المصحات حتى أنت تلقى مصحة يمكن عملية يديرها ب10 واحد يديرها ب12 واحد يديرها ب15 واحد يديرها ب8. طبعا احنا ما نقولش الله يمدح مال الزكاة مذهبية أقل مال الزكاة وفي المقابل ما يهمنيش، لا يهمني نجاح العملية وكفاءة الدكتور و يعني كفاءة المصحة من حيث التعقيم من حيث الإجراءات من حيث الاهتمام كله يهمني المريض يعني هذا يعني الروح هذه تهمني وكل عضو في هذا الجسم الإنساني يهمنا يعني. فبالتالي نشوفه لكن في نفس الوقت نشوفه الأقل كلفة هذا المحافظ على مال الزكاة شيخ. يعني في مصحة ديرك العملية ب10000 جنيه معي ومصحة ديرك ب15 ولا حتى ب11000 جنيه هذا يعني نمشي 10000 على أن يعني تعطيني نفس المواصفات في المصحة الثانية ونفس العلاج وحتى في الدواء حتى في شراء الدواء في صيدليات شيخ. حتى شراء الدواء بعض اللي قلنا محتاج لدواء مثلا وما عندهاش يعني ما نخلمش ناخذ الغالي مع أن وجود البديل ويعطي نفس النجاعة ونفس القدرة على الشفاء والشفاء الله سبحانه وتعالى. هذه كلها راجل بترعارة اللي يخش في هذا المجال في مال الزكاة تصرف في مال الزكاة هذه ضوابط لابد أن ترعى. مال الزكاة يحافظ عليه بكل ما يمكن لأن كل درهم يصرف في غير وجهه هذا محاسب عليه الإنسان. كل من تكفل بهذا الأمر عليه أن يفهم هذه مثل هذه المسائل. وبالتالي زي ما قلنا الإنسان عليه الاجتهاد. أنت مرات يعني تمشي زي ما قلنا المصحة ب10000 ومصحة ب12000 وبحثت ما لقيتش خلاص معي ولا أنت ما عندك قدرة أنك بتلف كل المصحات اللي في ليبيا ولا في طرابلس ولا لكذا متعارف عليه إنسان يعني الدكاترة والكفاءة وبعدين والله لقيت أن المصحة دي فيها حتى ب7000 وأنت ديرتها ب10 ده الغالب هذا اجتهدت وبحثت وهذا اللي عليك. زي ما قلنا دائما في مسألة الفقير وصول الزكاة لمستحقها هو الاجتهاد واجتهاد المبني على ضوابط شرعية. فإن وافق اجتهادك فلك الأجر وإن لم يعني يوافق اجتهادك فلك ذلك لك الأجر ولا يطالب الإنسان بإخراج الزكاة مرة أخرى. هذه المسألة من هذه الجانب. في مسألة أخرى شيخ هذه نتكلم حين بالتجربة الآن شيخ بعض الناس اللي ما عنداش قدرة على على ثمن العلاج أو مصير لحاجة شيخ أسامة يمشي طول المصحات.
1: صحيح هذا موجود فعلا
0: أو المصحة وبعدين يتصل له والله إني شدي مني ولا كذا وعندي حالة وعندي بين 3000-4000 جنيه. لا يا شيخ قصدي أنت هذه ممكن فوتوا لك مرتين دبر رأسك. يعني ربما تسرع هذا يعني يغتفر لأنه ممكن ذيك اللحظة يعني زي ما نقوله إحنا فزع ولحظة كذا وإلى آخره. ونتكلم هنا على الحالات التي لا تستدعي الذهاب لأول مكان للإسعاف هذا كان استثناء. لكن زي ما نقوله تقابل يعني بين المصحة والمستشفى نص كيلو ولا كيلو نص ولا كذا والأمر ماهوش بهذا
1: استعجال
0: والضرورة القصوى يعني فيمشي المصحة طول. يعني هو ما عنداش قدرة يعني وسمحني يعني خذوا في صفة الفقر معي وما عندك يمشي المصحات طول وحتى الناس العام وحنا نعرف يعني الناس العام وحتى اللي عنده يمشي المستوصف يمشي المستشفى العام.
1: صحيح
0: يعني فأنت تمشي طول المصحة وبعدين تقول تعال والله يعني راو طالبين علي 2000 جنيه و3000 جنيه وكذا وعليه شيء ما يستحقش. في الحالات الطارئة زي ما قلنا واحد مثلا طاح ونزيف ولا كذا تمشي لأول مكان على طول شيء طبيعي جدا في الأسعافات هذه. وبقدر ما تسعف الحالة بين تبحث عن المستشفى
1: البديل.
0: لكن تقعد في مصحة وانت يعني ما عندكش وما بحثتش على البديل. طب في بعض الناس

0: زي ما نقوله مثلا أعطيك مثال بسيط على الشيخ الحضانات مثلا تاع تاع الأطفال حسنا وهذه فيها قصة معي يعني يدخل الحضانة كل يوم بألف وخمسمائة وألفين دينار عملية الولادة بأربعة آلاف جنيه كويسه يشدوا عشرة أيام في الألفين دينار عشرين ألف جنيه أنت يروح حضانة وتأكدت أن حضانة الفوت اليوم لو برا من أول يوم دور على مستشفى تنقل فيه المولود يعني هذا نتكلم على أمثلة معاي يعني حالة حوادث ولا كذا وإلى آخره أول يوم وتاني يوم استقرت الحالة خلاص يعني في خطر من نقلها أبحث عن مستشفى عام إلا في بعض الحالات يكره تحويلته من مكانه ترتب عليه
1: خطر
0: خطر ولا كذا هذا قصدي نحكي كذا الشيخ المسألة ما يقولش هل يعطى للعلاج وخلاص أو لا يعطى مطلقا يعني كل حالة وكل
1: ضوابط
0: لها ضوابط زي ما قلنا نحن نعطي الآن في أحكام عامة في الزكاة لكن بقى كل مسألة لها حكم شرعي ولها يعني استفسارات معينة
1: نظر خاص
0: ترتب عليها نظر خاص نظر خاص أعطيك مسائل أخرى اللي تحدث لبعض الناس أيضا يقعوا في إشكال فيها اللي هي حوادث السيارات حوادث السيارات يترتب عليها إنسان ماشي في الطريق جاء واحد يعني نقول إحنا في الرصيف وضربه ولا واحد مثلا يعني ماشي مع ما هوش غلط ماشي في سيارته بالسرعة القانونية جاء واحد خش فيه مثلا على سبيل المثال كويس يرفعه ويعالجوه كذا في مصحات خاصة نتكلم عن المصحات الخاصة بالمال يعني احنا عندنا قاعدة فقهية متفق عليها العمد والخطأ في أموال الناس سواء وكلمة أموال هنا حتى النفس فأنت يخش فيه ويكسره ولا يسبب له يعني جروح معينة وكذا وإلى آخره ويدخلوا المصحة ويمشي يدير التنازل اللي منه اللي غلط فيه وبعدين مصحة تطلب منها 3000 ولا 4000 ولا 10000 يقول والله تعالوا يا جماعة خير أني رو عز وفقير وما عنديش فلوس مش خلص الزكاة
1: يبدأ ياخد في أموال الزكاة
0: ياخد أموال الزكاة اللي ضربك واللي كسرك هو يتكفل بعلاج صحيح. هو الواجب عليه أنه يعالجك جبر الضرر هذا ولا يعني سواء قلنا خطأ ولا اسمه يعني ده هو وعقيلته يعني أو يعني على حسب
1: هذا مو اللي في الناس اللي ماشي فيهم ان احنا ما ناخذوش في الغرامه يقولك
0: والله هذه هذه
1: فطول اول حاجه يديرها يتنازل
0: هذه من هذه كانوا ما ناخذوش في الغرامه ولكن والله الامثال القديمه يعني حتى زي ما يقول مشايخنا رحمهم الله قديما في يقولك عندنا غرامه برقبه هيك يقول فهم
1: ايوه
0: يقول غرامه برقبه كان ناخذها يموت النحت يعني ف بالتالي احنا ناخذوها ولا نعطوها لا يا باشا حكم الله هو الذي يعني هو الذي يلتجع اليه وهو يحتكم اليه العمد والخطا في اموال الناس سواء اما قاصد فان عفو ففي مال الجاني وان كان خطا فالعاقل ما لم يبلغ الثلث هذا الذي يحتكم اليه الله يصيركم رقبه ما تصيركم شو هذه مش علاقه زي ما قال له واحد قال له سمعني الشيخ يعني سمعته عن شيخي يعني يعني واحد ضرب واحد بسيارة كسر له سيارته قال بصلحي قال لا احنا عندنا راه الغرامة برقبة قال صلح لي وحتى تموتوا كلكم ليش علاقني
1: صحيح
0: ليش علاقني
1: هذا حقه يعني
0: هذا حقي فالآن ما تقوليش لا والله احنا ما ناخذوش في الغرامة الغرامة الدبري من تخلص علاج نفسك ما تجيش لي مال الزكاة انا زي ما قلت لك هذه تحدث يعني وبعدين يقول غير خلاص رحتنا التنازل وحين تكفلوا بيك وهذه نتكلم عن نوازل واقعة في الشارع الليبي المجتمع الليبي ولا التنازل وحين ما مكش علاقة بعدين لما يجوا بيخلصوا يقول لا والله قداش تكلفة المصحة 20000 يقول لا والله الحين عندنا قدرة 5000 بالسرعة دبر راسك 15 ثانية هذه مسائل هذه لازم نلتفتوا لها في أموال الزكاة أموال الزكاة ما هيش سهلة
1: صحيح
0: أنك تعطي وخلاص يعني واحد غلط فيا كسر لي سيارتي ولا كسرني أني مثلا ورقت في المستشفى ولا كذا ولا ولدي ولا كذا ما أعطيش التنازل إلا ما يتكفل أو يجيب ضامن ناس ضامن وفعلا الضمان يعني الضمان يعني معي أنهم أن حيتكفل هو بالعلاج وتكفل بالعلاج لأن العلاج بعض الأحيان يا شيخ ما ليش حد
1: صحيح
0: معي ما أظن هذيك الأسعاف هذيك اللحظة ما تطول حتى شهر وشهر ونص وشهرين وفي علاج طبيعي وفيه كذا وإلى آخره فأنت تعطي التنازل من هنا وجيت تقول لي أعطوني مال الزكاة والله إني عاجز وفقير وما عنديش باش نعالج لا يا سيد دبر رأسك ينبغي الناس يعرفوا هذه المسائل حتى يعني يعلموا حكم الله متى تأخذ الزكاة ومتى لا تأخذ ومتى من حق يأخذها ومتى ليس من حق أن يأخذها. هي الزكاة هذه حق لمن مستحقها دون أن يمن عليه أحد. هذا من جانب, ولكن من جانب آخر لا تأخذ إلا بحقها يا شيخ, لا تأخذ إلا بحقها. هذه يعني لعلك
1: أبرز ضوابط المتعلقة
0: ب الله أعلم فيما يتعلق في
1: مسألة العلاج,
0: مسألة العلاج يعني الله أعلم. قد يكون فات شيء
1: طيب بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم على هذا. ما زال عندنا إحنا تو مسألة الزواج ومسألة البناء, لكن لعل نأخذهم كان ما عادش في حاجة في مسألة العلاج.
0: هو حاجة بسيطة بس الفتوى في عمليات الإنجاب عادة في علاج العقم يعني هذه مسألة خلاف حقيقة يعني إذا كان فيه صفة الفقر يعطى لفقره, هذا على القول يعني بالجواز يعني أقول بالجواز هي مسألة خلاف حقيقة, وبالتالي الإنسان يعني لا يستطيع أن يلزم فيها. هناك من أجاز غير المذهب. وفي المذهب إذا كان إحنا عندنا المذهب إن الشخص إذا كان فقير, إذا كان الشخص فيه صفة الفقر معي وعنده حسن تصرف في المال فنعطوه بصفة الفقر وهو نحطهم أدرى بنفسه.
1: أيوة
0: هذه مسألة والله أعلم.
1: نعم واضح. بارك الله فيكم شيخنا. نستأذنك شيخنا في الخروج إلى فاصل, كما نستأذنكم أيها السادة المستمعون فاصل قصير ثم نواصل حديثنا بإذن الله تعالى.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا إليكم أيها السادة المستمعون بعد هذا الفاصل، أجدد الترحيب بكم كما أجدد الترحيب بضيفي في الأستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي. شيخنا، كنا نتحدث في قبل الفاصل عن موضوع إعطاء المال الزكاة للعلاج، وتكلمنا على الضوابط المتعلقة به. طيب شيخنا، مسألة الزواج الآن، في بعض الشباب اللي هو الآن يعني يسعى ويجهز في نفسه للزواج، فأيضا حتى ويسأل الناس كثيرا ما حكم إعطائه من مال الزكاة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للزكاة لأجل الزواج، يعني نص أهل العلم على يعني جواز إعطائها للفقير مال الزكاة عفوا لأجل الزواج، ولكن ليس على الإطلاق، يعني دائما صفة الفقر هذه ثابتة معنا في مثل هذه المسألة. لكن الشروط، لعل أول الشروط هو الاستقامة، يكون إنسان على دين، وكلمة على دين نقصد بها أن إنسان لا يرتكب الكبائر ويصلي في الصلوات الخمس، يعني هذا اللي نقصد به في يعني على دين. وحتى وإن كان على غير استقامة ثم تاب فإنه يعان على التوبة، لا تكون عونا للشيطان على أخيكم من حين صدم. فإحنا كل شخص يتوب الله ويرجع الله يجب أن نأخذ بيده فنعينه، إن كان في عمل، كان في صحبة، إن كان في زواج، إن كان في مصروف على البيت، ينبغي فيشعر بأخوة الإسلام. فالأشياء اللي زي ما قلنا هي الاستقامة. الشيء الثاني القدرة يا شيخ على تحمل مسؤولية الزواج، القدرة على تحمل مسؤولية الزواج والقيام بالواجبات الزوجية بإعادة الأسرة. ليش نتكلم أكلام هذا؟ لأن في المجتمع تجد لخدمة لقدمة جاي وراقد ويبو زوجه، يعني بتحط له واحدة في رقبته زي ما يقولوا احنا، هو نفسه مش قايمها،
1: مش أهل لهذا.
2: نعم، هو نفسه مش قايمها، يعني جاي وراء جاي فتكين وراكت. فأنت كيف تبي تحط يعني تحط له في رقبته امرأة أخرى وأسرة؟
1: صحيح،
2: هذه مسائل ينبغي أن تراعى والله أعلم. فالقدرة على تحمل المسؤولية والاستقامة. ثم نأتي إلى ليش شروطها الكثيرة، هي هو يعني عدم القدرة المالية اللي هي صفة الفقر زي ما قلنا، ويكون الصرف يا شيخ في الضروريات، يكون الصرف في أشياء الضرورية لا بد منها، دوت فضانية ولا دوت بيان، ولا زي ما يقولوا حني بيدير عزومة وبيذبح وبيستدعي ناس، ولا نقولوا مثلا بيدير في صالة، ولا بيدير مثلا بياخد اشياء، بياخد شاشة تلفزيون، بياخد بيدير ستائر نادي، وعنده يعني بيدير صالون، بيدير كذا، هذا كله لا يدخل في مال الزكاة يا شيخ. يدخل في مال الزكاة في الذي لابد لا يستقيم البيت الا به، او في المهر. المهر المعقول يعني المتعارف عليه، او المعقول يعني ما يليق بالمرأة نفسها، زي ما نقولوا احنا الان في بعض المناطق 3 أو 2 زي ما نقولوا مثلا في بعض المناطق يعطوا مثلا في 5 ليرات ولا 10 ليرات على سبيل المثال.
1: نعم.
2: العرفة اللي في كل حسب كل بلد يعني فيما فيه ليس فيه مبالغة يعني هذا والله أعلم بالنسبة للمهر ويدخل في هذا دار النوم زي ما قلنا دار النوم طبعا تخدم 10,000 12,000 جنيه يعني أنت موجود عندك في السوق 3,000 و4,000 موجودات ما تقولش لأغلب دار الزمن يعني التي لا يعني ليست غالية وليست رخيصة اللي تأخذها عام ولست شهور وتتكسر.
1: نعم.
2: يعني حاجة
1: الوسط
2: تتحمل زي ما نقوله زي ما قلت لك ما عندهاش تلاجة ما عندهاش غاز ما عندهاش سخانة ما عندهاش معدات المطبخ زي ما نقوله أشياء التي لا تستقيم الحياة إلا بها الفراش البساطات يعني هذه يعني ما التريات ما تقوليش في التريات ما تقول بناخذ التريات ولا بناخذ كذا بناخذ ستاير وبندير جلسة استقبال وبندير كذا هذا كله لا يدخل في مال الزكاة.
1: نعم.
2: الأشياء الضرورية لا بد يستقيم البيت إلا بها ولا تستقيم الحياة إلا بها. أشياء أخرى هذه كانت بعدين حد جابها ذلك كذا أنت حر وتحسنت حالتك قدام يعني هذا أمر حر لكن كزواج إنسان مش إنسان يحصل نفسه وتكمل نصف الدين كما يقال وهذه الأشياء يعني يعان عليها الإنسان لأنها من الحلال ومنها يعني من إقامة الأسر وإقامة التكاثر يعني المجتمع يعني فبالتالي لا نقول لا يجوز يجوز ولكن بضوابط معينة يعني لا تدخل في حد الإسراف ولا التبديل ولا في الكماليات هذا الضابط الكماليات زي ما قلت لك يعني لو اشتغلنا أهل العلم ضروريات الكماليات احنا يعني بيناها الآن حسب اللي في الدهن الآن كما يقال ولكن كان قد تخفى أشياء وتحضر أشياء في مثل هذه المسائل الآن نعطي مثلا في بعض الأشياء مثل زي المكيف المكيف الآن أصبح يعني شبه يعني ضرورة
1: صحيح
2: استطيع شو خاصة اللي بني فوق مليه ولا اللي أسطح
1: الدور العالي
2: الدور العالي يعني زي ما يقول عايش في كوشة
1: صحيح
2: فمثل هذه المسائل تكون بالاجتهاد وبسؤال أهل العلم يعني ما يعطى وما لا يعطى لا نسكروا الباب ولا نفتحوا على مصراعيه كما يقال يعني تتسهل فيها المسألة يعني تشتري في الزوايد بيشتري بدلة من العرس للعريس بألف جنيه وين لا يا شيخ هذه ما هي الشرط مش ضروريات تخش حتى في بلد عربية زي ما يقولوا احنا أمر يخصك هذا خلينا نحكي لك يعني حو تأجر إيجار أو كذا مسائل تخصك لكن هذه ليست من الضروريات هذا الضابط بصفة عامة بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة يعني فيها خلاف هل تعطى يعني الفقيرة زي ما يقولوا احنا البتات
1: ما تجهز به نفسها
2: الشوارة وكذا يقول السم في الشوارة في الفقراء وكذا هل يعطى أو لا تعطى مسألة خلاف هناك منع من الإعطاء أن ليس من الضروريات هو واجب المهر على الزوج يعني بالتالي وابن عرفة سئل عن ذلك فجاء بأن اليتيمة تعطى من الزكاة ما يصلحها من ضروريات النكاح وطبعا هذا الباب معلش نكفي شوية بس لأن ضروريات النكاح قال الشيخ وبعض أهل العلم الذين أجازوا هذا الأمر هو نفسه يدخل نفس الشيء يعني ما تقوليش والله تبي بتات تو احنا عايشين في على الاقل نقول في المجتمع الجهه الغربيه في طرابلس البتات هي تبي مش اقل من 8,000 9,000 او 7,000 او 5,000 او يعني اقل حاجه
1: صحيح
2: ليش هذا المراد له تفتح ليش هذا الباب مش هذا المقصود به الاشياء البسيطه التي لا يمكن تذهب المراه بدونها الضروريات الواجبه يعني زي ما نقول احنا كويس دوت مثلا بتاخذ الفيل ولا بتاخذ تأجر فيل وزي ما الأشياء هذه للأسف يعني الإنسان أصبح فيها يعني في إشكالية فيها يعني فيل ليلة واحدة ب7,000 و8,000 و10,000 يعني الله أعلم حتى حكم الشرع فيها يعني من عد إنسان يعلم يعني هل تدخل في الإسراف أو تدخل في تبذير أو يعني قل من حرم زينة الله لا تأخذ العبادة والطيبات من رزق صحيح لكن أقصد وهذه زينة المرأة ليس لها حد في الأصل يعني لو لبست ذهب بالكامل لا تستطيع أن تحرم هذا الأمر عليها لكن نتكلم في الطرف الآخر جانب اللي بتكفل بهذا الأمر الزوج ولا كذا فيه ثقال فيه ثقال كبير يعني الإنسان يبني شيء مع الوسط المتعارف عليه التي تقوم به يعني ليس بالرديء ولا وغالي، لكن هذا لا يدخل رأي الشيخ في تجهيز الزوجة، ولا يدخل أيضا حتى في الزوج نعطوه بشيخ الفيلو ب 5000 6000 معاي. كذلك المزين، مادة المزين، المزين هذه ليست المزين تمشي ب 1500 و 2000 دينار يعني على ساعتين زي ما كما يقال. هذه أيضا لا تعطى للمرأة، لكن احنا نقول حنين البتات اللي يعني لا يمكن الاستغناء عنه بكل حال من الأحوال. مستحيل يتغنى عنه. ملابس خاصة
1: ضرورية،
2: إيه ملابس خاصة، بعض يعني أشياء لأن الزينة وغيرها كذا هذه من الزوج، واجب على الزوج تزين الزوج شيء، فالزوج هو الذي يكلف بها. هذا في العموم هكذا على قول من أجاز للمرأة والله أعلم.
1: طيب هذا المسألة هذه المتعلقة بالزواج.
2: نعم،
1: وإحنا كان عندنا الحديث عن مسألة العلاج والزواج والبناء أيضا.
2: نعم،
1: وهذا كثيرا حتى هو ما يسأل عليه بعض الناس.
2: نعم،
1: يقول لك فلان يبني فيبوا يعطوه من مال الزكاة باش يساعدوه في البناء، يعني شن الضوابط المتعلقة بهذا الأمر حتى هو؟
2: هاي الضوابط البناء قد تأخذ يعني بعض الوقت، نستطيع أن نكملها فبها وإلا العدد.
1: طيب إن شاء الله.
2: نعم، القادمة. الزكاة للبناء والصيانة، مشهور المذهب عند السادة المالكية أن الفقير يعطى كفاية سنة فقط، سنة واحدة عفوا. قالوا لأن الأزيد عن سنة واحدة يصيره غنيا لا تحد له الصدقة. وأنت لما بتعطيه يعني ثمن بيت فوق كفاية السنة فكأنك أخرجته أصيرته غنيا. فأنت لما بتعطيه يؤجر إيجار، وإذا استمر فقره في العام التالي يعطى أيضا من الزكاة للإيجار، اعتبادا على أن الزكاة في كل عام تتجدد، يعني كل عام فيه زكاة وتتجدد يعني. وانت لما أعطيته ثمن بيت يا شيخ، الآن يكون ثمن بيت احنا نقول مش أقل من 100,000 على سبيل المثال. وفي بيوت رأوا الإنسان يعني لما تعاصر هذه المسائل تجد وتجد، يعني تشتر حتى ب 80,000 يعني تجد، وحتى وبتمشي لا برا الى ما لا نهايه من الارقام الست اصفار فما فوق يعني زي ما نقول الحين. فكل حال احنا حاطه احنا بنقول للادنى جدا 80,000 جنيه، هذا مش هذا 80,000 دينار مثلا، الادنى جدا. هذا ماهوش كفايه، هذا فوق كفايه السنه. انا بتعطيه ونقول احنا مثلا استحق كل شهر ب 2000 دينار او 3000 دينار في كل شهر بين ايجار واكل وكذا، وتعتبره شخص عاجز الان، عاجز ب 3000 دينار في الشهر مثلا، قول 1500 ايجار و 500 مثلا اكل وشربه وغير الاشياء الاخرى. فاقول بتعطيه انت في الشهر قداش؟ 3000 في السنه 36,000 دينار.
1: 36
2: اذا فوق 36,000 يا جماعه، يقول الساده المالكيه ما لا يحق ان تضيع فوق هذا المبلغ، فوق هذا القدر. يوك العام الجاي وضع قاعده وضع متازم نعطوه الايجار. فسنة الأولى 36 وسنة الثانية 36 المجموع 72,000. وقالوا لأنك أنت لما بتعطيه يعني تمن بيت كأنك أعطيته كفاية العمر كله في السكن. هذا قول شيخ العلماء المالكية. ولكن لما نشوفه احنا الآن شيخ الواقع، سواء اعتماد على الزكاة تجدد في كل عام، هذا ليس ثابت. يعني مر بينا الآن كارثة درنا،
1: صحيح،
2: هذه استنزفت من أموال الزكاة يعني من
1: مبالغ كبيرة
2: جدا،
1: صحيح،
2: يعني يخرجت في غير وقتها حتى قبل حول الناس يعني اللي كانت مستحقة. وجاء العام اللي بعدها طوفان الأقصى وما زال إلى يومنا هذا، يعني صحيح، أثر بشكل كبير على الزكاة. فالكون أن الزكاة تجدد كل عام هذا يعني
1: مش ثابت،
2: ما هوش ثابت بنفس النسب، نفس النسب يعني. فبالتالي الحقيقة يعني وهذه التجربة بينت أن في العموم شيخ يعني الآن التجربة الفعلية حتى ننزل الأحكام الفقهية على الوقت اللي عايشين فيه، يعني كثير من هم في الإيجار بقي في الإيجار سنوات، بل تترتب في بعض الأحيان حتى تفرق الأسر عاجز حتى عن الإيجار. يعني فبالتالي فيه نستمر به هذا حتى 10 سنوات، يعني 10 سنوات انت لو اعطيتها يكون ضربنا مثال من بكري 36 ثلاث سنوات يطلع ب 100,000 حصل مكان يأوي فيه نفسه يعني.
1: وهذا ممكن يكون حتى شيخ أصياً لحتى إيمال الزكاة نفسها يعني.
2: ما هذه المسألة تدخل في هذا زي ما قلت لك هو احنا عندنا بنمشي بهذا القول سواء قلنا حتى في فرص العمل. الشخص لما الآن أعطيه كفاية سنة 3000 قلنا احنا قلنا كفاية سنة كفاية شهر 3000 وبنعطيه كفاية سنة أقول حتى 2000 يا سيدي شهر 2000 في السنة 24000 وقت تبيهم سيارة كويسة أو يعني انت مسافات يعني بسيارة 24000 جنيه يكون يعني معاش بجزاء معاش بدورك خلاص بيطيح على ما كتب الله وبيفتح محل ب 24000 إذا كان صاحب حرفة يعني ألمنيوم زي ما يقولوا حنية مثلا كذا المسائل أو بيفتح نقالات أو بيفتح كذا مرات يصبح هو بالتجربة هذه واقعة موجودة يعني يعني يصبح هو بنفسه بعد فترة يولي صاحب زكاة
1: سبحان الله
2: أقله يسكر باب الفقر يعني التجربة هذه موجودة يعني يعني انت المطلوب منك الاغناء ولا الفقير اغنيه الفقير ان حطوا مع بعضهم ولا كذا الا في بعض الحالات يعني اللي هي يثبت فيها عد سفه الانسان عنده صنع وعنده قدره في يده لكن ليس تصرف في المال هذه بمتابعه معينه زي ما نقولوا احنا لكن الان لما قلت لك الان اعطيه الان 24000 العام الجاي حاعطيه 24000
1: واللي بعدها نفس الشيء
2: اي قد اقول قائل الرزق بيد الله صحيح قد يرزق بيد الله وقد انسان يعيش وقد يموت وقد كذا معي لكن انت حتى اللي مات هذول اسره
1: ايه صحيح
2: ونشوف فيهم الان يعني نشوف اشياء يعني حد شفت بعض يعني النساء تقع حتى في المحظور والعياذ بالله بسبب الفقر وضعف الايمان طبعا هذا ليس حجه ولا مبرر لهم
1: صحيح
2: هوش مبرر الشيخ المعصيه تموت الحره ولا تاكل بثديها يعني بترضى يعني ما تبيعش الحليب
1: نعم
2: الرضاع وليس مقصود بشيء اخر يعني فما بالك ان تقع فيما هو محرم
1: نعم.
2: يعني لكن هي مسائل اجتهاديه والله اعلم يعني حتى ما كنا في الاصل على قول المذهب ان لا تجوز لكن ربما الفتوى بالمساعده على البناء المنازل تتماسى مع مذهب الساده الشافعيه يعني في المجموع شرح المهذب يقول قدر المصروف قدر المصروف إلى الفقير والمسكين يعطياني ما يخرجهما من الحاجة إلى الغنى حتى يصير أغنياء يعني وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام مكتفي دائما يعني مش سنة يعني ما أعطيها أنه مكتفي دائما قال وهذا هو نص للشافعي رحمه الله وقال واستدل له النووي والله أعلم صاحب المجموع شرح المجموع المهذب يعني شرح المجموع أو شرح المهذب للسراجي قال إن سدل بحيث قبيصة مر بنا فيما فات قبيصة بن مخارق قال لا تحل المسألة إلا لأحدين ثلاثة فدل الخبر قال أن الصدقة تحل بالحاجة وتحرم بإصابة القوام تحل بالحاجة بالاحتياج وتحرم بإصابة القوام من العيش وهو الكفاية على الدوام هكذا فسره السادة الشافعية إيه إن هي إصابة القوام من العيش وقال وهو الكفاية على الدوام من غير أن يعتبر النصاب والنصاب حتى هو فوق النصاب ما قلش ما عطيش فوق النصاب مثلا
1: حتى لو فوق النصاب
2: إيه هناك القول أنه لا يعطى فوق النصاب قول آخر النصاب حين أنه 60000 جنيه مثلا لا يعطى فوق 60000 الملكية لا يعطى فوق كفاية سنة قال ولأن من عجز عن الكفاية الدائمة زال عنه حكم الغنى
1: أيوة.
2: الذي كالذي لا يملك نصابا يعني هذا يعني لعل كما قلت ان الذي يتماشى مع الساده مع البناء في البناء المساكن للفقراء والمحتاجين هو هذا القول للساده الشافعيه والحقيقه نتكلم دائما ان هو الاصل في الفتوى على المذهب البلاد لكن في بعض الأحيان عندما يكون فيه تيسير على عامة الناس أو على طائفة معينة من الناس هناك قول معتبر لمذهب أو لقول الإمام من الأئمة كالإمام الشافعي وأحمد بن حنبل ومن في مثلهم فلا ضير أن الإنسان ييسر على الناس بالأخذ بهذه الفتاوى لأنهم أئمة معتبرون مثلهم مثل الإمام مالك وغيره والله أعلم يعني
1: طيب هل في يعني ضوابط او شيء ولا نخلوه نرجئه للحلقه القادمه لان اللي قعد يعني دقائق يسيره جدا
2: هو طبعا في ضوابط يعني شيخ لابد ان ننظر اليها فبالتالي لعل نرجئها الى حلقه قادمه ان شاء الله تعالى
1: بعون الله اشكركم شيخنا شكرا جزيلا على ما تفضلت به من هذه التفصيلات. كما أشكر السادة المستمعين على طيب المتابعة، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها، ونبي نحول طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فايش الحكم؟
5: إيه نعم نعم، لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
4: بارك الله فيك شيخ.
6: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخدهاش، حتى لو خدها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عند أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد، وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى، وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
4: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
2: هذه إشكالية، هي في إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ الفتان لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابلة بالدولار أو اليورو أو كذا،
4: يتحقق
2: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة، المسألة هنا حتى لو سلمناها بهذه الطريقة، والآن فيها اسمها وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء، نفس الكلام. عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير، قال لا نفس لا شيء عليكم، افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
0: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، نرحب بكم في برنامج فتوى، ونذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-02، 092-092-15-02، 092-092-16-02، 092-092-15-02. سائل حقيقة يسأل من الأسئلة التي وردت على هذا البرنامج، قال: واحد مرتبه ما يكفيش حتى لنصف الشهر، والأسعار كل يوم طالعة أي مرتفعة، هل يجوز له أن يستدين لكي يوفر الضروريات لأهله؟ وكيف يفرق بين الدين للحاجة والدين الذي يدخل الإنسان في دوامة؟ نقول الأول: نعم، نسأل الله أن العفو والعافية، ونعين جميعا بالحال الطيب إن شاء الله. فهذا الذي يعني مرتبه لا يكفيه إلا نصف الشهر أو أكثر بقليل، ولا يغطي نصف الشهر، ينظر في حاله، هل عنده ممتلكات غير هذا المال أو ليست له ممتلكات؟ إذا لم تكن هناك له ممتلكات، والحال أنه عجز عن القيام بضرورياته، بضروريات الحياة، هو أولا عليه إنسان أن يبذل الجهد بالشغل، لكن لو عجز يبقى هذا من الفقراء الذين تعطى لهم الواقع زكاة المال. لكن الإنسان لا يتسوى، لا يطلب المال، لأن الطلب ممنوع في بعض الصور، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصح المسألة لغني ولا لذي مرة سوي. لا تصح المسألة لغني، يعني عندما يكفيه من القوت، أو لذي مرة سوي، هو عنده صحة وعنده قوة يقدر يشتغل بها. لكن لو جاء المال من غير مسألة، جاءت عطية من غير سؤال، له أن يأخذ. لكن طبعا كما تقدم، لكن عليها أن كل واحد يعني عليه ببدل الجهد في بديل، جعل عمل يعني يغطي به بقية المصروفات الأخرى من غير العمل الأساسي. لكن قال بعد ذلك: وكيف يفرق بين الدين الحاجة والدين الذي يدخل الإنسان في دوامة؟ طبعا هم التعبر بالضروريات، الضروريات راهو هي الأشياء التي يقابلها الموت أو الضياع. لو لم يأخذ هذا الشيء يبقى هو بيموت، نقول زي اللي عنده مريض، لو ما خداش الحقنة الفلانية نسأل الله العافية الجميع بيتعرض للهلاك، وهكذا. فهذه الضرورات، الضروريات التي يعني تعني الموت. لكن مجرد أما الحاجة التي عبر بها، قال نفرق بين الدين للحاجة والدين اللي يدخل صاحبه في دوامة. الدين للحاجة، الحاجة هي أقل درجة من الضروريات، وهي عبارة عن ضيق، ضيق في المعيشة لا يفضي إلى الموت والهلاك، وحتى هو يعتبر فقر الحقيقة. بعد الحاجة تأتي الكماليات. فعلى كل حال لا بأس إنسان يستدين، لا بأس إن احتاج. الدين يعني ليس حراما، ولكن غرمي لا يستدين في إسراف، فيما فيه صرف، يعني الشيء اللي فيه الإنفاق يعتبر من باب الإسراف ومن باب التبذير، هذا الإنسان ما ينبغي لها أنه يقترض لأجله، لكن يقترض للضروريات التي تقابل الموت أو يقترض للحاجيات مع الشيء ما فيش باس، ويعيد نفسه لأنه سيرد هذا المال، يعني يوطن نفسه على أنه مقبل على رد هذا المال لأهله، لأنه كما جاء في الأثر من أخذ أموال الناس وأراد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس وأراد يعني أداءها أدى الله عنه، فيعينه الله سبحانه وتعالى بهذا القصد الطيب ويجتهد في رد الأموال لأهلها مع التوثيق الأفضل والأولى للإنسان للناس اللي يعطي واللي يأخذ يوثق لصاحبه، يدي له ورقة من دفتر الشيكات، يدي له ورقة خارجية، وخاصة أنه يكون مبلغ كبير في محرر عقود أن مستزيد منه كذا 1000 5000 10000 اللي هم، أو حتى ما دون ذلك إذا كان أعطاه ورقة دفتر شيكات على الأقل كما يقولوا، حتى لو مات واحد منهم يبقى الآخر لا يدعي المزيد ولا تضيع الحقوق لمن أعطى على من أعطى. هذا إذن ما يتعلق بالسؤال الأول. ثم هناك سائل آخر قال لو شخص عنده مال لكنه تركه في البيت خوفا عليه من الإنفاق، المهم قال تركه في البيت بدل المصارف، تركه في البيت بدل المصرف وتركه سيولة، قال هل عليه زكاة وما تجب الزكاة على المال المدخر؟ نقول المال لا يخلو الحال، إما أن يكون من النقد، والمراد بالنقد هو العملة الليبية والدولار واليورو وكل العملة، هذه تجب فيها الزكاة متى ما بلغت النصاب، متى ما بلغت النصاب وحال عليها الحول تجب فيها الزكاة. أما ما يتعلق بوصف المدخر وغير المدخر، هذه تتعلق بالحلي اللي هي حلي الذهب والفضة، لما إنسان يعني امتلك، نقول إحنا عند بعض نساء عندهم حدائد من الذهب والله خناق والله قلادة من ذهب أو فضة أو غيره، المقتنيات هذه المصنوعة من الذهب والفضة، هذه هي اللي يفرق بينها، هل صاحبها أراد بها الزينة واللباس، مرأة مثلا لما شرت الحلي هذه أرادت بها أن تقوم بلبسها وكذا استعمالها، فهذه لا زكاة فيها، وإن كان هناك من قال بأنها تزكى الحقيقة، لكنها لا تزكى فيها ما دامت ملبوسة، ما دامت مستعملة، إلا إذا قصدت الادخار بمعنى أنها نقلتها من اللباس إلى الكنز. الكنز يعني بمجرد ما أن المرأة تأخذ هذه الحلي الذهب أو الفضة وتقول الآن معاش فيه وقت لبسها خلاص، إن إما سنها كبرت والله خافت والله اللي هو، المهم يعني عزمت على أنها تقوم بدستها نقول حنين في أي مكان أو أعطتها أمانة لحد لوقت الحاجة، نقولها بمجرد هذا القصد شجل التاريخ متى قمت بادخار هذه الأشياء، قمت بها في شهر كذا، في شهر مثلا نقول إحنا شوال، في ذي الحجة، في ربيع، في أما شهر شجل الشهر باش العام الجاي إن شاء الله تقوم بزكاة هذه المال، هذا المال رأس العام من يوم الادخار، مع ضرورة أن يكون نصاب، والنصاب الأصل فيه الذهب 24 أن تمتلك منه 85 جرام، تمتلك منه 85 جرام، وبالتالي 85 جرام هذه مسألة ثابتة في الذهب عيار 24، وبالتالي عليها أن تزكيه. النقد ما يساوي هذه القيمة، النقد الفلوس الليبيات ولا الدولار ولا غيره ما يساوي هذه القيمة، ولهذا لاحظوا أن النصاب من النقد اللي هم الفلوس يزيد وينقص، لأنه في الواقع يتبع قيمة 85 جرام من الذهب، فإذا رخص الذهب ينزل نصاب الزكاة في النقد، وإذا ارتفع سعر 85 جرام يرتفع حتى هو المال. فعلى كل حال الشاهد لهذا السؤال، اللي داس فلوس مهما كان نوعهم من أي جنس، ليبيات ولا تونسيات ولا يورو ولا دولار ولا غيره، نقول إذا وصلوا النصاب وحال عليه الحول وجبت فيها الزكاة، ما نسألوش للادخار ولا لغير الادخار، حتى ولو كان هو يعني دخله قوي، انتاج مثلا انتاج مصانع ولا انتاج مزرعة ولا غيره، حصله في عام وبدأ يصرف منه، نقول له انت الان سجل امتى حصلته، حصل مبلغ كبير، باع عرض ولا جاه ميراث ولا غيره، نقول له سجل تاريخ حصولك على هذا المال، ثم انظر رأس العام، ثم انظر رأس العام ما الذي بقي من هذا المال، إذا بقي نصاب عليك أن تزكي الباقي، وإذا تصرف فيه بالإنفاق قبل العام فهذا لا زكاة عليه ما لم يقصد الفرار، هذا بخلاف الحلي كما تقدم. أما الأشياء الأخرى المقتنيات اللي هي من غير الذهب والفضة ومن غير الفلوس، هذه لا زكاة فيها إلا إذا كانت من عروض التجارة، عند سيارات، عند أراضي عقارات، عند بيوت مثلا، عند آلات، هذه ما فيها الزكاة حتى لو كانت يعني غالية الثمن، فيه من حيوانات هي أغلى من المواشي، يربي في غزلان، يربي في طيور، يربي في كذا، نقول له هذا لا زكاة فيه إلا إذا كان تاجرا، إلا إذا احترف التجارة، فنقول له هني عليك أن تقوم هذه التجارة رأس العام، فإذا كان رأس مالها زكاة تزكيها، وإذا كان موصلش رأس مالها الزكاة لا زكاة عليك في هذه المواشي وفي هذه الآليات. السائل آخر قال بعض الناس إذا ضاقت بهم الدنيا ذهبوا إلى الرشوة، قال حتى يعني يستطيعوا إمضاء هذه المعاملات أو تحصيل بعض الحقوق، هل الرشوة تكون حرام؟ نقول للمجتمع هذا من أسباب فساد المجتمعات الحقيقة، من أسباب فساد المجتمعات تفشي الرشوة ولخطورة هذه الرشوة. والرشوة ما هي الرشوة في الواقع؟ الرشوة هي أن يأخذ إنسان موظف موكل على تقديم خدمات معينة، موظف هو موكل على تقديم خدمات معينة، نظير نقول في مرتب يأخذ فيه من الدولة، من الدولة يأخذ في مرتب من الدولة بحيث يقدم هذه الخدمات في المؤسسة اللي هو فيها، وبالتالي بيعطيها مجانا لأفراد الرعية، بيعطيها مجانا لأفراد الرعية. فهذا الموظف الذي في المؤسسة هو في الواقع لا يتفضل، لا يتفضل على أفراد الرعية، لا يتفضل، لا فضل له على أفراد الرعية في الحقيقة، لأن ما يخدمش فيهم هكذا مجانا، ما يخدمش فيهم مجانا، وإنما يخدم فيهم نظير المرتب اللي يأخذ فيه من الدولة، نظير المرتب اللي يأخذ فيه من الدولة يخدم فيهم، وبالتالي هو ما عندهش حق يعني يشترط نقد زيادة، لأن نقول أنت أجرتك واخذها، أجرتك واخذها على تقديم هذه الخدمات. ولهذا يعني لو كان هو مع المرتب أراد أن يأخذ مرتب آخر من الأجرة من سيأخذ هذه الخدمة، صار هو يبقى هني يخذ الأجرة مرتين والعمل عمل واحد. ومن هذا الباب لخطورة هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي، وفي رواية الرائش، حتى هو الرائش ملعون، لعن الله الراشي، الراشي هو الذي قدم المال، يعد المال، وكما ذكر السائل هنا قال بعضهم يعد المال يجهزه قبل أن يطلب منه المال لأجل تقديمه، فنقول أنت راشي، جهز نفسك إلى جهنم إن لم تتوب إلى الله عز وجل. لعن الله الراشي، لأن اللعنة هي الطرد من رحمة الله، في الدنيا محروم كما ذكر بعض العلماء، محروم مما أعطاه الله عز وجل للصالحين من دعاء وغيره، وفي يوم القيامة يقوم وهو مطرود من رحمة الله. هذا الراشي والمرتشي هو القابض، القابض للمال، الموظف اللي موجود في مؤسسة ولا في مكان خدمي، موجود بيقدم خدمة للمواطن أو للجاه، يقول له والله يجيب لي ويجيب لي، يعني سواء طلب منه فلوس ولا حتى طلب منه فطور، كما يديروا بعض الناس، يقول له بايت نعطيك المعاملة برا جيب لنا فطور، يطلع مسكين هذاك يجري فرحان على أنه جهزوا له ورقاته والله جهزوا له الشيء اللي به، ويمشي بالفطور في المؤسسة متاعهم. نقول له لا، سببوا لك في لعنة، وهم حتما كلوا الفطور بلعنة. لا، فلعن الله الراشي والمرتشي. الرائش الثالث، الرائش هو الدال على محل الرشوة، يعني واحد يجي أبدأ يعلم أن المؤسسة الفلانية فيها فلان أو فلان يتقاضى في مبلغ من المال نظير تقديم هذا الشغل، لما يجي حد يشكيله يقول له والله تعثرت عندي المعاملة الفلانية، انه هو يقول له برا لفلان وني اعطيه حاجه من المال تو يقضي لك شغلك. نقول له انت لا قابض ولا عاطي ومع ذلك حصلت رشوه. نقول انت مش مستفيد اصلا، لا استفدت من المعامله اللي بياخذها الراشي ولا استفدت من المال اللي بياخذ المرتشي، ما حصلت شيء الا لعنه زيهم بس. فاسكت اسكت وما تدلش على محل الرشوه. فهذا اذا الرشوه حرام وما ينبغي ان تتفشى في المجتمع، والحق اللي يقدر أن هو يقاضي من طلب الرشوة ينبغي أن يقاضيه، لو كان يستطيع أن يقاضيه ويرفع للنيابات ويرفع للجهات المخصوصة أو المعنية ينبغي فعل هذا حتى يعني لا يتسع الخرق على في هذا الباب. قال بعضهم قال يقف ساعات طويلة، قال يقف ساعات طويلة لنيل حقه في المصرف أو غيره، وفي النهاية قال يعود من غير ما أن يأخذ من حقه شيء. قال فهل يجوز للمسؤول أو الموظف أن يستغل حاجة الناس ويطلب منهم مقابل يعني تقديم شيء هذا مثل مال أو غيره يسهل لسير المعاملات؟ يعني بعد هذا السائل يسأل يقول في مكان من الأمكنة لم أتحصل على ما أريد، والموجود الموظف أو المسؤول طلب منه مبلغا من المال حتى يسهل له هذه المعاملة. هذه في الواقع هي تصب في السؤال الماضي، هي رشوة وخيانة من الموظف أو المسؤول أنه ضيق على المواطن إعطاء هذا الحق حتى يستدرج لإعطاء هذا المال. يعني فيه اللي المرتبات قاعدة واقفة يقول لنا نرفعوها اللي وقعها باش أنت تعطيه نسبة، فيه اللي باش يعينوه، يجي بعضهم يسأل يقول والله فيه قالوا نعينوك يعطينا مرتب الأول فيه. هذه كله حرام ورشوة، ولا ينبغي للإنسان أن يعين على قابض يعين قابض الرشوة على هذا بالإعطاء. لو كان كل الناس ما أعطت الرشوة لكان يائس الموظف هذا، لو كان كل حجة ما عطاش الرشوة راه يائس من قبض الرشوة وبالتالي استقام، لكن هذا بيعطيه وهذا بيعطيه يبقى يخشى أن اللي ما يعطيش يبقى في مشكلة معه. وإذا كما ينبغي الإنسان أن يعطي الرشوة، والمسؤول والموظف عليه أن يقدم هذه الخدمات لأنه لا فضل له على الناس باعتبار أنه يأخذ في مرتب على هذا، وأجره على الله. لو استقام هو ما عطاش الرشوة مع المرتب اللي يأخذ فيه حلال يبدأ هو مأجور عند الله بقدر ما قدم للناس من خدمة، بقدر ما قدم للناس من خدمة. لكن لو يأخذ مديد الرشوة ويأخذ الفلوس حتى جنيه والله 10 جنيه نقول أنت بدل تأخذ الأجر حصلت لعنة الله سبحانه وتعالى. ذكر هذا قال من قال قد يكون هذا الموظف والمسؤول يقدم الخدمات لأقاربه وأصحابه، هذا طبعا من باب عدم العدل. هو كل من هو في مكان عام عليه أن يعدل بين الناس بالسوية، عليه أن يعدل بين الناس بالسوية، لأن هذه المصالح التي تقضى وهذه الأشياء التي تعطى لعموم الناس هي ليست ملكا له، ليست ملكا له، وبالتالي ما يملكهاش. عليه أن ينظر في أحوال الناس ويقدم للجميع بنفس الجهد، اللي قدمه لصديقه ولا بيقدمه لجاره هو نفس الجهد ونفس النشاط والدقة اللي يقدمها لغيره من الناس. السائل آخر أو سؤال آخر ذكره قال فيه بعض الناس تقول أنا لا نسرق إنا لا نسرق، لكن لو قال هكذا كتبه قال لو لقيت فرصة نأخذ من المال العام نأخذ، قال ما نسرق الآن لكن لو وجدت فرصة للأخذ نأخذ، قال لأن الكل يسرق. فقال ما حكم هذا الكلام، وهل انتشار الفساد يعني يجعل الحرام حلال؟ نقول له مشكلة، هذا من الفساد وهذا من الضياع، لأن اللي قال ما نسرق نقول أبهي طيب سلمك الله سبحانه وتعالى من هذا، أنت سلمت من إثم السرقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. فإذا السارق كل من يمدد لأموال الناس هو ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. ولو لم يكن جرم السرقة عظيم ما قطعت يده، يعني هذه العقوبة العظيمة التي تقطع بها اليد مما يدل على أنها أن الجريمة كانت ليست بالأمر الهين، ليست بالأمر الهين. فهذا إذن السرقة، وإذا كان هم من كما ذكر من المال العام يبدأ هذا زيادة على وصف السرقة فهو غلول. الغلول هذا وصف لمن يأخذ من المال العام، مال نقول إحنا مال العام مال الدولة هو مال الله، هو في الواقع هو مال الله سبحانه وتعالى. فما يغيش لنا أن نحن نبدأ نتسابق ونتنافسه من اللي يأخذ أكثر ومن اللي تعطيه فرصة أكثر. هي ليست فرصة، هي الحسرة والندامة. كل من يأخذ شيء ما يأتيه في المستقبل الزمان إلا الحسرة والندامة على ما أخذ، لأنه سيأتي بهذا المال الذي أخذه في المحشر يوم القيامة، كما ذكر صلى الله عليه وسلم من أخذ البعير يأتي به على عاتقه وله رغاء، ومن أخذ فرس يأتي به على عاتقه وله حمحمة، ومن أخذ يعني نقول حين البقر، ومن أخذ الشاة حتى النقد يعني يأتي به، من غله وأخذ في الدنيا يأتي به يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حتى العقار، العقار يعني من غل شبر من الأرض طوبق به في طوبقه في عنقه يوم القيامة، يجعل له كالطوق ويجعل له في يجعل له في عنقه يعني في سبع أراضين، لأن الأخير الطبقة الفوقية لم يقتصر عليها. فعلى كل حال هذا جزاء من يأخذ المال العام. لكن جي قال لي ما نسرقش، قال لو ناخذ نلقى فرصة نأخذ، نقول له أنت عندك مشكلة. اللي يقول لو نلقى ناخذ نقول أنت عندك مشكلة، أنت نقول أنت سلمك الله سبحانه وتعالى من الأخذ الحقيقي، سلمك الله، لكن ما زالت فيه نفس الحقيقة تحتاج إلى تزكية وتحتاج إلى تقوى الله عز وجل. النفس من الداخل عندها استعداد للحرام، النفس من الداخل عندها استعداد للجريمة والحرام، لكنها لم تجد الحرام، لم تجد سبيل، حفظها الله سبحانه وتعالى من هذا، حفظك الله من فرصة الحرام. لكنه يقول لو نلقى فرصة ناخذ، نقول له ما زال قلبك من الداخل فيه يعني فساد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في معنى حديثه قال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم إذا فسد فسد سائر الجسد، وقال في معنى الحديث ألا وهي القلب. القلب إذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد القلب فسد سائر الجسد. وبالتالي أمرنا بتزكيته، قد أفلح من زكاها، النفس هذه قد أفلح من زكاها. وبالتالي يعني لما ذكر العلماء حسن الخلق قالوا هي الصورة الطيبة، الصورة الطيبة مثل ما أن الإنسان له صورة ظاهرة حريص على تجميلها، هناك صورة باطنة وهي أن تبقى له سجايا طيبة.

0: المفروض تستحي، تقول كيف نجهرني بكلام هو لا يرضاه الله عز وجل، لا يرضاه، تخنب مال الله، المفروض ما تقولهاش أنت حتى يخطر على بالك، لا تجريه على لسانك استحياء من الله. وهكذا كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء اللي هو استحياره من الدين، لكن أعظم الحياء أن يستحي الإنسان من الله سبحانه وتعالى، أعظم الحياء أن يستحي الإنسان من الله عز وجل ثم يستحي بعد ذلك من الناس. وذلك كما ذكروا أن يحفظ الرأس وما وعاء والبطن وما حواء، وأن يذكر الموت والبلى. فعليه الإنسان، هذا ما كلام باطل وكلام فاسد، اللي يجي يقول والله كان نلقى كيف نخنب، نقول لا استغفر الله على هذا الكلام، وجاهد نفسك من الداخل، واحمد الله اللي حفظك من الحرام، تحمد الله وتعزم على الاستقامة باش قلبك يستقيم. واستدل قال لي أن الكل يسرق، لا نقول ما تقولش الكل يسرق، هذا بمنظارك أنت، بمنظارك أنت تقول الكل يسرق، مش الكل يسرق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. الأخيار موجودين إلى يوم القيامة، كونك أنت تشبح فيهم ما تشبح فيهم، المجرم يعني أهل الجريمة يعني كونهم كثروا، كونهم يعني صوتهم بارز وصورتهم ظاهرة، هذا كأمر آخر. لكن من يعبدون الله ومن يتقون الله لا شك أنهم موجودين، الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة. فما تقولش الكل، التعميم باطل، التعميم باطل، فيه من يسرق صحيح وفيه من يخون، لكن حتى جهنم يوم القيامة تقول هل من مزيد، جهنم تقول هل من مزيد، يعني يبقوا أفواج يخشوا لجهنم ويقول هل من مزيد، بتخش معهم أنت. بينما الجنة كذلك درجات، الجنة أعدها الله للمتقين، الجنة أعدها الله للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني من غير الأشياء اللي أنت تعرفها وأنت تستحسنها في الدنيا، في أشياء أنت تريدها في الدنيا وتستحسنها، الماء البارد، اللبن، الشراب الطيب، اللحم، الأكل الطيب، هذا تعرف أنت تلقاه في الجنة وتلقى خير منه. وفيه ما لا عين رأت، فيه شيء أنت ما رأتهاش عينك بكل، ولا أذن سمعت حتى بودنك ما سمعتش به، ولا خطر على قلب بشر حتى الخطور ما يخطرش عليك، بتلقاه تتمتع به في الجنة زيادة على ما تعرف أنت من في الدنيا من مآكل ومشارب ومن خير في هذه الدنيا. فضلي يا أخت خيرية.
1: أنا عندي بنت زوجها ما لها من طلاق، وهي يعني اللفظ اللي قالوا قالها أنت طالق طالق طالق ثلاث مرات وبحضور وليها وأمها في حوشنا، نبي نعرف شن هي عدة المطلقة شن عليها يعني.
0: حاضر حاضر، نعم حاضر. نعم هذا إذن ما يتعلق بكلام الأخ هذا اللي قال كل الناس تسرق، نقول الناس مش كلها تسرق، الأخ ياسين. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. الله يبارك فيك، تفضل. نعم
2: نفس لو شخص يعني بيتكلم أفضل،
0: لو إنسان
2: شخص تعطيه 2000 دينار نقد
0: إيه
2: على أساس إن حولنا بالتطبيق بالحوالي
0: إيه،
2: والمشكلة يخسر 5 دينار من إيه،
0: أنت بتعطيه 2000 دينار بالتطبيق؟
2: لا هو أنا بتسلمنا
0: أنت بتسلمنا 2000 ببطاقة أو بالتطبيق مثلا؟
2: لا هو بعطيني أنا حوالي 2000 بالتطبيق
0: إيه،
2: والتطبيق يخصم،
0: والتطبيق
2: يخصم في 5 دينار.
0: نعم نعم به
2: ما أنا شو الحكم
0: أنت تسأل عن الخصومات هذه على منو؟
2: لا الحكم هل جاهز يعمل هذا؟

0: تمام. على كل حال انت بتعطيه 2000 بتطبيق
1: لا
0: وهو بعتلي لي بيرد لك.
1: لا، هو بياخذ 2000 ولا نحول 2000 بتطبيق.
0: ايه
1: بتطبيق يخصم مني 5 دينار.
0: تمام، هو الان بيعطيك فيدك كاش 2000 جنيه،
1: بوت.
0: وانت بترد هلا بالتطبيق بعتلي 2000 دينار. يجي
1: ما وقت يا شيخ ما دخل عليه.
0: هو على كل حال انت الان نظرا لكون الصوت مش واضح اني بنجاوبك، باش كاني اخطات في تصويره. قول لي انت الان صاحبك بيعطيك 2000 جنيه فيدك، وانت بترد عن طريق المصرف بالتطبيق فلوسها بترد له،
1: مضبوط.
0: لكن المصرف بياخذ منك 3 دينار او انهم قيمه معينه.
1: ايوه صح.
0: هذه ما فيهاش بأس، ما دام انت القيمه اللي بتاخذها من صاحبك هو نفس الرقم اللي بترد له ما فيهاش بأس، لأن اللي ياخذ في القيمة طرف ثالث وهي المصرف، خدمات التحويل ما دام طرف ثالث ما فيهاش بأس، كونها هذه لمن تكون على المستفيد اللي هو انت واخذ الكاش، تكون عليك انت. هو يقول لك يا اخوي يعني بيقصوا مني 3 جنيه ولا 10 جنيه، من حقه يقول لك اعطيه لي، كان قصوها منه هو، ولكن لو هو خلصها غير المستفيد اللي هو اللي يتحمل الخصومة وسكت، أجره على الله ما فيش بأس.
1: بارك الله فيك.
0: نعم تفضل تفضل أم عبد الله، تفضلي
2: ألو،
0: تفضلي
2: كلام الشيخ.
0: تفضلي تفضلي، نسمع فيك. حاضر تفضلي.
2: يا شيخ.
0: نعم تفضلي.
2: ألو يا شيخ.
0: نعم.
2: ما بدي، عندي أختي وعندي ورثة في صار حالي، وأختي كانت تبي من ولدي فلوس.
0: أنت تواني فهمت أنك عندك أختك وعندك ميراث في بيت أهلك.
2: أختي تبي، أختي عندها ورثة، أبوي ما عطتش لي، وتبي من ولدي فلوس. فلما صارت بيني وبين أخوي وولدي مشكلة هنا، قالتني أنت أعطيني الورثة، أنا أعطيتها لها. هل هذه حرام ولا حلال يعني؟
0: توني اللي فهمته منك، لان الصوت عندي تقطع شويه، اختك تبي، انت تبي منها ميراثك من حوش ابوك، هي قاعده في الحوش وهي تبي منكم فلوس.
2: بس هذا يعني اسمع، قال لي مانيش لك، لكن هذا اعطيته وخلاص. بس
0: غير اسمعيني يا اختي يا ام عبد الله، انقطع الهاتف ولا قاعد باه احنا نجاوبوها، ويا ريت كان احنا اخطانا في تصوير المسألة تعاود الاتصال بينا. نعم ثم أضاف هذا السائل اللي قال كل الناس تسرق، قلنا الناس لا تسرق كل الناس، قال وهل انتشار الفساد يجعل الحرام حلال؟ طبعا لا، انتشار الفساد حتى ولو انتشر الفساد في قرية أو في بلدة أو غيره، هذا لا يجعله من الحرام من الحلال. نعم الأخ مبروك، تفضل الأخ مبروك. إذا نعم ما هي، إذا حتى ولو انتشر السائل قال وهل انتشار الفساد يجعل الحرام حلال؟ يقول لا، حتى ولو انتشر الفساد لا يجعل الحرام حلال، ما دام فيه سعة للاقتصار على الحلال، ما دام فيه سعة للاقتصار على الحلال لا يجعل الحرام حلال، ولذلك لا يتبع الإنسان الناس في هذا، بل يتقي الله سبحانه وتعالى. الأخت خيرية السائلة التي اتصلت قبل قليل، قالت ابنتها طلقها زوجها 3، ما عدتها وما عليها؟ طبعا هو أولا نعم أولا الأخ سعد تفضل.
3: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
3: تحية ليك شيخ، تحية العالمين، بارك هذه الإذاعة المباركة الطيبة المباركة اليوم إن شاء الله، ومجهودك في برنامج ديني، وتذكر الله من حسنات السؤال يا شيخ تسمع فيها.
0: بارك الله فيك، نسمع فيك واضح.
3: جزاك الله خير.
0: نسمع فيك.
3: السؤال.
0: نسمع فيك واضح واضح.
3: السؤال عن الأب والأم.
0: نعم. الآن السؤال.
3: سؤال عن الأب والأم.
0: نعم.
3: يدخلوا مرات في بنتهم على الطلاق يعني في حاجات. خمس سؤال شيخو.
0: نعم. نعم.
3: فهمت
0: يعني؟ أي نعم فهمت، يعني تدخلنا في مطلق في
3: شيء. شكرا، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
0: آمين.
3: شكرا
0: شيخ. إذن هذا ما طلقها الأخت خيرية نقولها أولا، قال هي قال بحضور أبوها وبحضور ناسها طلقها ثلاثا، نقولها أولا ينبغي علينا أن نحذر الرجل في حال الخصومة وفي حال الغيظ، هو ينبغي أن يتعقل، لا يبادر بالتطليق، عليه أن ينصرف ويعود في وقت يكون فيه يعني مطمئن ومطمئن نفسه وهادي، والمحيط الاجتماعي عليهم أن هم ينظروا في أحسن الأحوال لمناقشة الزوج، يعني ما يقول الزوج هو في غاية الغيظ وبيناقشوه على أمور حساسة، لما يخالفوه بعض السدج، هذا الحقيقة يجب أن نوصفهم بهذا الوصف اللي يطلق في حالة الغضب وكذا ويبادر بالتطليق، هذا راه ماهوش كامل العقل ولا هو راشد ولا هو راجل بمعنى الكلمة، هذا عنده قصور راهو. فما دام هو هذا الحال في بعض الناس ما نخاصمهمش وما نخاصمهمش في حال الغضب في شأن يتعلق بالزوجة، ما نخاصمهمش في حال غضبهم في حال يتعلق بالزوجة، لين يهدأ ويعرف شنو يقول وبالتالي نخاطبوه. هذه مسألة. المسألة الأخرى كونه طلقها هو عليها أن يسأل حقيقة هو على التطليق، لكن لو حصل هذا، لو حصل هذا بنتك بمجرد ما تكلم بهذا هي دخلت في العدة الذي يلزمها أن تبيت في مكانها التي هي فيه تعتد فيه، ما تباتش برا منه في المكان اللي فيه تعتد فيه، ما تباتش برا منه، ولا يلزمها ما يلزم المتوفى عنها زوجها، لا يلزمها نزع اللي الحلي نقول احني خراصها والله، ولا يلزمها الابتعاد عن الطيب كان في بيتها نقول احني اللي قاعدة فيه مس تزهر ولا عطر ولا احنا، هذا مش ممنوع، إنما هي ممنوع على العدة الوفاة، فهذا إذا ما يلزمها تبقى، وإذا كان رجع لها بيردها ما ترضاش بالرجوع إلى أن تأتي إلى دار الإفتاء، لأن الكلام الحقيقة الطلاق ثلاثا هذا مشكلة راهو، اللي ينطق يقول ثلاثا هكذا هذا معاش صح لين تتزوج زوج آخر، لين هي تتزوج زوج آخر، واللي يقولهم متسلسلات من غير ما ينتقل من ثلاثة، يعني في اللي يأتي لزوجة يقول لها يقولها طالق طالق طالق، هذا يجي يفهموا منه، يفهموا منه وشن التأسيس والتأكيد وكذا، لكن اللي كان قالها بثلاثة ولا قالها ثلاثة خلاص هذه لين تتزوج زوج آخر. لكن على كل حال هذه السائلة ولا غيرها لو جاي بيردها ما توليش معاه لين تجيهني دار الإفتاء ويطرح المسألة إذا كان يقولهم مخرج باهي وإلا يعطيها حقوقها. أما ما يتعلق بالأم عبد الله قالت اللي فهمت منها قالت أختها لها يعني عندها أخت وعندها إرث في بيت أهلها، أختها زي ما فهمنا يا أم عبد الله كان أخطأنا في تصوير المسألة، قولي لنا هذا اللي فهمناه إحنا الصورة أن أنت حوشبوك شادات نصيبك واخدات أختك، أختك ما تبيش تمكنك من نصيبها من حوشبوك، ولكن هي أختك عندها حق قد ولدك متسلف منها فلوس تبي منها فلوس، فإذا أنت كان قصدك أنكم بديروا مقاصة بتقول لك شنو حصتك أنت في الحوش كم وهي كم تبي من ولدك وبتسامحيها أنت في حصتك من الحوش باش هي تسامحكم في حصة في الدين، ما فيش بأس، هذا ما فيش بأس، ديروا مقاصة تقومي حصتك أنت كم، ومرات كان أنت جزء يعني كان حصتك أنت أكبر يعني تتنازليها على جزء ويبقى مثلا عندك جزء في البيت، وإذا كان الدين أكثر تتنازليها على كل الميراث ويبقى على ولدك جزء من الدين، بدل يبقوا نقول إحنا 50,000 مرات يقعدوا عليها 10,000 ولا 15 أو العكس، فهذه ما فيش بأس ننظر لها إذا كان هذا هو، إذا كان هذه هي الصورة يا أخت أم عبد الله. قبل الفاصل نختم بسؤال الأخ سعد بارك الله فيه، قال الأب والأم يتدخلون في أمور ابنتهم في شأن وقد يتسببون في طلاقها. نعم، نسبة كبيرة في المجتمع، نسبة كبيرة في المجتمع من الطلاق لا بأس بها هي بسبب الوالدين، سواء من جهة الأم، من جهة الزوجة أو من جهة الزوج، بسبب التدخل. يعني يحرضونها على مخاصمة الزوج، يعني يحرضونها على مخاصمة الزوج إلى أن يصلون بها إلى درة الخصومة ثم تطلق. ويوجد من سفهاء الأباء، ولابد أن نصوم بهذا الوصف، اللي هو يختصم مع زوج بنته، يقول لما لا حتى بنته، يقول لزوجك ما عاش برده لك، في اللي تخاصمه لأمر جانبي لا علاقة له بالحياة الزوجية، بمجرد ما جاب لبنته في حوشة بتزوره شدها وقال لها أنت ما تستهلش بنتي هذه كيتي وكيت، وشدها منها لأن مختصمه في اللي تعارك هو أخوها وفي اللي تعارك هو أبوها، لما مشت لحوش أهلها شدوها أهلها. فهذه حماقة، هذه حماقة أنهم يعني يقولوا حنين يكون يدمجوا بين العلاقات المالية، تعاركوا على الفلوس، بين العلاقات المالية والعلاقات الاجتماعية. العلاقات الاجتماعية خلوها على حالها. وكذلك أب الأم، الزوج، أم الزوج، أم الزوجة، يعني بيحاولوا يعرفوا كل كبيرة وصغيرة، وبيحاولوا يسيروا طريقة الأسرة هذه اللي هي متكونة من من من الزوج والزوجة. نقول لها لا، أنت ألهي ببيتك، أم الزوج ألهي بزوجك، وأنت أم الزوجة ألهي بزوجك فقط. وهذا ما شكولكم أعطوه وجهة النظر. ولننصح الزوج حتى ولو احتار في قضية يمشي يسأل حد محايد، يسأل أون العلماء موجودين، يسأل حد مقريه، يسأل كذا، لأن الأم غالبا عاطفية ما تبي تقول لك الإنصاف. وانت حتى انت كزوجة يعني وقعتي في إشكالية ولا احترتي، أبني عندك انت من أخصائيات اجتماعيات، عندك انت كنت تقري في مدرسة مقرينك مدرسات، عندك ناس أصحاب خبرة، بري لهم واستشيروا واطلب منهم المشورة، خير ما تزعجي أمك، وأمك مش حتنصفك انت، راهو أمك بتغلبها العاطفة وبالتالي بتكون سبب في ضياعك. فعليهم الآباء والأمهات يتقوا الله سبحانه وتعالى الحقيقة في بناتهم وفي أولادهم، لأن في اللي جاءت بنتها زعلانة تشكي من حاجة ولا اثنين، أحلف لزوجها قال له خلاص معاش فيه رجوع. حتى بنته موجود في مجتمعنا، بنته تبكي، بنته تبكي وتولي بتولي لباس الزوجية، قالها خلاص ما دام أصدر منها الكلام هذا معاش ردك ليه، هي جت تشكيلك والآن تبكي بتولي له، وانت تقولها معاش فيه رجوع. هذه من حماقة الرجال حقيقة، من حماقة الرجال. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من هذا. نوفوا إن شاء الله لأجل الفاصل ثم نعود بإذن الله عز وجل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، عدنا بعد هذا الفاصل ونذكر بأرقام الهواتف 092-092-16-02 092-092-15-02. نعم الأخ أحمد،
5: تفضل. سيارات،
0: تفضل الأخ أحمد.
5: مصرف الجمهورية.
0: الأخ أحمد، الأخ أحمد معنا؟
5: معك. نعم
0: نعم، تفضل يا أخ أحمد، تفضل.
5: مرابحة السيارات مصرف الجمهورية، كيف نتأكد أن ماشيين على الشريعة الإسلامية؟
0: باهي، حاضر، تسمع تعليق إن شاء الله. نعم، عندنا سائل آخر مما الأسئلة التي وردت على هذا البرنامج، قال لو موظف حكومي يأخذ مرتب وهو ما لا يشتغل، كتب هكذا، قال وهو ما يخدمش بالشكل المطلوب أو يغيب، ويترك غيره للشغل مكانه، هل المرتب الذي يأخذه يعتبر حلال كامل؟ هذا يعني قال موظف الحكومي ما يشتغلش، ما يأديش في الأمر المطلوب منه، والناس اللي معاه في نفس المحيط كم يشتغلوا وهو ما يخدمش وياخذ في مرتب زيهم. قال هل هذا يعني يعتبر حلال كامل؟ نقول لا، ما هوش حلال كامل، الحلال بقدر ما أدى من هذا الشغل، الحلال بقدر ما أدى من هذا الشغل، ولكن في الحقيقة هو يضره هو، يعني يبقى هو مال مخلوط ويضره هو الحرام هذا. وكما نعلم أن بكر الصديق رضي الله عنه عندما أكل شيء من حرام ولا شك أنه أن في بطنه الحلال الكثير الطيب، فتقيأه بكر الصديق رضي الله عنه. وروي عن بعضهم الصحابة رضي الله عنهم أنه قال لو أن إنسان في ثوبه قيمة دينار أو درهم من حرام لا تقبل منه هذه الصلاة ما دام عليه هذا التوب. أهم معنا ما قالوش كل التوب من حرام هو مسروق، ولكن قال فيه دينار أو درهم، فهذا مما يدل على أن صاحب الشيء يضره هذا الحرام، بخلاف غير القابض الحرام. إذا كان هذا اللي يسأل هو فرد من أفراد الأسرة، فالمال المخلوط إذا اختلط الحلال بالحرام، فراد الأسرة نقول عنده زوجة ولا عنده أبناء لا يضرهم هذا، هو يضره هو لكن هم لا يضرهم. واستدلوا على هذا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في المدينة المنورة ويقترض ويتعامل مع يهود المدينة، والحال أنهم لا يتورعون عن الرشوة والربا، فمالهم مخلوط. فذكر العلماء هذا بخلاف اللي هو ماله كله من حرام أو من عين الحرام. من عين الحرام جي واحد سارق خروف، سارق نقول احني طعام، هذا ما يصحش تأكل منه حتى حبة واحدة من طعام، وما يصحش تأخذ لا قليل ولا كثير إذا كان هو بعينه مسروق أو مغصوب. لكن لو هو دخل في أمواله وعنده مرتب وعنده مال حلال وعنده مخلط، اللي يتعامل معه إن شاء الله هذا في حل، لكن هو متضرر، هو في ذاته متضرر، فعليه أنه هو ينظف روحه من كل الحلال من كل الحرام اللي يعني ما يشتغلش ولا غيره. نجولي للسؤال الآخر. قال هناك مواطن قد يضطر لشراء سلعة بسعر غالي جدا لأنه لا بديل له، فقال متى يكون رفع الأسعار تجارة مشروعة ومتى يتحول إلى استغلال وجشع؟ نقول له هي الأسعار هذه هي في الغالب مع يعني منوطة بالعرض والطلب، ولكن علينا أن ننظر لأمرين. إذا حددها ولي الأمر اللي نقوله حتوى الآن وزارة الاقتصاد، إذا سعرت أشياء علينا أن نلتزم بها، إذا سعرت الدولة أشياء علينا أن نلتزم بها. والمسعر كما ذكر الفقهاء من أراد أن يسعر عليه أن يراعي أمرين، يراعي التاجر بحيث أنه لا يضره، لا يجح بأموال التاجر يعني يسبب له في الخسارة، لأن إحنا لو نقول إحنا أجحفنا بمال التاجر وسببنا في الخسارة إحنا خسرنا في جرته. فإحنا يهمنا كمجتمع يبدو فيه تجار يخدموا مصانع تخدم، وبالتالي ما نضيقوش عليه بحيث نضيعوه، يعني يدير له سعر اللي ويراعي له هامش من الربح. كذلك ما يدروش سعر عالي الذي يجحف بالمستهلك اللي أفراد الرعية، لا يحابي المسعر، ما يحابيش التجار، يحابيهم ويميل ليهم ويرفع الأسعار على خطرهم ضد المواطن، حتى هذا خلل. إذن لا ميل مع التاجر فيتضرر المواطن، ولا ميل مع المواطن فيتضرر التاجر، لا ميل مع هذا ولا هذا، وسط يجعل لها مش ربح ويخففوا على المواطن ويجعلوا لها سعر معقول، هذا يخدم ويربح وهذا حاجته مضمونة، وهكذا الحياة. فمع وجود آليات وللأمر يديرهم آليات في جلب الأموال، لأن العرض والطلب هو المؤثر، العرض والطلب كل ما هما كثرت السلع في الأسواق كل ما انخفضت يعني رغم أنفها. متى يكون حرام أو تقدم ذكره؟ لكن الجانب الآخر الحقيقة التجار ورجال الأعمال، والله في مثل هذه الظروف هذا وقت التعبد بالأموال، واحد رزق ربي بأموال كثيرة من حلال. احنا طبعا ما نكلموش في الحريمية اللي واكل الفلوس من حرام، هذوك أصلا هم في الحرام هيك ولك، هذوم اللي هو واكل فلوس من حرام عليه كان هو يتوب يعطي الأموال اللي يجيبهم لأموال المسلمين يوظفها في خدمة المسلمين ويستغفر فيه في مجال للتوبة. مش معناه كان هو حاز الحرام يقول له عاش التوب وماشي بضروري جهنم، لا، توبتك أنك أنت تتخلص من الحرام وتجعل في مصالح المسلمين، تجعل في مصالح المسلمين ينتفعوا ويترخص الدنيا وانت يتوب الله عليك. لكن نتكلم حتى اللي عنده حلال عنده ملايين والله عنده اللي هو، نقول له هذه فرصة أنك أنت تجلب للبلاد أفضل السلع أنقاها نقية من الأمراض ومن الآفات ومن العلل، سلع نقية طيبة من الغذائية من اللباس من المواد، لأن العالم الآن يعجره بالآفات ويعج بالأمراض والإشعاعات النووية والأمراض المخيفة، مليان العالم بهذا مش غير بلادنا راه. فما يجيش واحد يمشي لمكب، ما يجيش واحد يمشي لمكب من مكبات الدول يلمها ويجيبها ويقول كولوا والله ألبسوا والله كذا. نقول أنت وين ضميرك؟ تخون في بلادك أنت اللي عندك فلوس مش تجيب لنا من مكب من أشبح فيه شنو من فساد إشعاعات ولا غيره وغيره، يأكلوه الناس ولا يشربوه ولا يلبسوه؟ لا، التعبد أنك أنت ولو تستعين حتى بالمتخصصين أنقى الطعام أنقى الشراب أنقى اللباس تجيبه تعبدا لله عز وجل فتدخل به الجنة إن شاء الله، مع أنك أنت تترفق في السعر، ديرها مش ربح. إحنا ما نرضوش للتاجر بالخسارة لأنه كان خسر ضاع، وكان ضاع ضاعت الناس في جرته، لكن حتى يقعد لها مش ربح ويجيب لهم أنقى شيء وأفضل شيء يرفع يعني يغيثهم، فهو يغيثه الله سبحانه وتعالى حتى هو في الدنيا والآخرة إن شاء الله. هذا إذن ما يتعلق بالأمر الآخر، وذلك يتلطف بالأسعار، يتلطف لوجه الله. ثم ذكر سؤال آخر، قال لو تاجر يخزن سلعة أساسية، قال لو تاجر يخزن سلعة أساسية ويمنعها عن السوق حتى يرتفع سعرها، قال شن حكم هذا، حكم الشرع في هذا الفعل، ما حكمه؟ نقول هذا ما يسمى بالاحتكار. راه الشرع لم يترك قضية ولم يترك مسألة إلا ولها حكم في شرع الله سبحانه وتعالى، ولهذا هو الذي سماه الاحتكار الشرع اللي دس السلع الأساسية. ولكنه ليس هو على وجه واحد، الاحتكار أنواع. قالوا لي إذا كان هو من إنتاجك أو جبت أنت من برا أذن له في هذا بمقدار، لماذا؟ لأنه هو فيه صلاح، فيه صلاح، غير جيب إن الحاجة الطيبة النقية من برا وأنت إنتاجك. وطبعا لما نقول أنت تجيب الحاجة اللي من برا ومثلا ودسها، لكن مش بيكون من أصحاب اللي يأخذ في الاعتمادات وغيره، أنت موكل كأنك أنت يعني عندك فلوس من المال العام تأخذ فيهم، أنت بتنصح جيب وعرض طول. لكن نتكلم على واحد جايب من فلوسه، مش اللي يأخذ في الاعتمادات من الدولة مكلفينه بيجيب كيت وكيت، هذا جيبه وعرضه على طول. عندنا اتصال. نعم نعم، تفضل الأخ السايح.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
6: الله يبارك فيك يا عبد الشيخ، إن شاء الله في دار حسنات الله في الصحة.
0: أمين وإياكم إن شاء الله، الله يبارك فيكم.
6: الله يبارك فيكم إن شاء الله.
0: أمين وإياكم.
6: كيف صحيح فيك يا عبد الشيخ؟
0: نعم.
6: حرام.
0: نعم. الصوت راه فيه تقطع الحق وما سمعت شني.
6: مش حرام.
0: شن هو اللي مش حرام؟ والله يا ريت يا أخ السائح، يا ريتها المكان هيك تحول شوية منه، يبدو أنه ما فيش ضغط، يا راني ما نسمع شيك الحقيقة. الصوت متقطع جدا جدا، ما أخذت جملة مفيدة ما فهمتهاش الحق. الصوت يتقطع. نحكوا على الحلال والحرام. نعم. يا ريت يعيد الاتصال في مكان فيه تغطية. والله الأخ أحمد، تفضل. تفضل الأخ أحمد.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
7: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، تفضل.
7: يا شيخ بالله معلش يعني والله حتى راديو ما عندي سنيدي حتى إجابة مختصرة معلش.
0: باي تفضل.
7: يعني بنسأل على الدولار أنت على 2000 دولار هذه نسية شو حكمهم بالله في الشرع؟
0: الدولار الفقهاء هني قالوا ممنوعة ما تأخذش.
7: والله ما نسمع فيك زين يا شيخ.
0: الدولار ما تأخذش حرام قال لك عقد فاسد ما تأخذش.
7: الله يرحم والديك.
0: بارك الله فيك. إن شاء الله. إذا نعود لهذه الأسئلة التي قدمها. نعم هذا السؤال وقفنا فيه قال يخزن السلعة الأساسية نقول هذا سماه الشرع احتكار، لكن الاحتكار له على نوعين، نوع جائز ونوع ممنوع. شو النوع الجائز؟ قالوا أنت تنتج من مزرعتك، تنتج التمور وتدس فيها في وقت انقطاع موسم التمور، تنتج في زيت الزيتون، تعصر وتعلب وتدس فيه للناس في بلادك، قاعد في بلادك ما طلعش منها، ما هربتاش برا محسوب. نعم، فهذا من ناحية الكتب الفقهية أذنت له في هذا، صنع وحفظ ودس، عصر الزيتون، الشعير كذا، باش لما ينتهي الموسم في نصف العام ولا في آخر العام تطلع هنا، يبدأ ديما السوق عند الناس متوفرة فيه السلعة، هذا ما فيش باس. أو تجيب برا كما ذكر عمر رضي الله عنه، عبر عمر رضي الله عنه قال على عمود كبده، هكذا عمر عبر قال على عمود كبده. شو المعنى على عمود كبده؟ يعني تاجر جاب على حسابه، تاجر مشي عنده فلوس جاب على حسابه مؤونات وخزنهم، قال يبي نطلعهم رزقي. لكن لو بننبه على ان انت اللي واخذ الاعتمادات واخذ كيت وكيت، انت عندك راهي شائبه من التوكيل على انك انت راهو مش لكيف تبي، راهو انت اعطوك باش توفر غذائيه، اعطوك باش توفر دواء، اعطوك باش توفر كذا، ما تقولش فلوسي بنطلع ندير بيهم ونبي، لا انت راه وانت يرجو فيك، عندك شيء يرجو فيه الناس، غذاء لابد يكون طيب، دواء لابد يكون طيب، لباس لابد يكون طيب، والا ستسال يوم القيامه على هذه المسؤوليه. باهي هذوما اللي عندهم اللي قالوا لهم تقدر تدسوا، لان المجتمع بينتفع بادخارهم، دارنا مصنع علب فيه التمور، دار مصنع علب فيه الزيت ومخازن معبيات، احنا ما عادش نخافوا لان بيطلع هنا وقت الحاجه. لكن اللي هو جايب من برا، اللي هو يجمع من السوق، الاحتكار الممنوع، يجي واحد يجمع من السوق في وقت الحاجة، عنده مليون يسمع بالحاجة نقصت يلم البضاعة اللي في السوق، نقول حرام عليك احتكار. وهكذا إذن تجمع أنت من السوق وتدسه مواد أساسية ولا غير أساسية للتربص بغلائها، نقول هذا احتكار ومالك خلط عليه الحرام، مالك صبح حرايمي. لكن تبقى لولي الأمر، لولي الأمر صلاحية أخذه منه، وكون يبيع إلا برأس ماله ولا باش برأس ماله، هذاك كلام تاني ينظر فيه بعثالي ولي الأمر، لكن عليه ينضبط حتى هو بطريقة شرعية، ما يسل باش منه كيسلب ويخليه ينهب منه، لا هذا كان بيطبقه من يتولى أمر المسلمين، يعود للفقهاء شنو رأس المال اللي يعطيه إلا، يقول أنت خذيتها من لميتها من السوق، ينحوه منه ويعطوه رأس المال ولا يعطوه مكسب ولا كذا، هذا أمر آخر. هم يخلوش يعني يرفع السعر على عموم المسلمين، بخلاف اللي ينتج يشجعوه، واللي يجيب على حسابه بفلوسه مش اعتمادات، حتى يسيدي غردس الناس ما تموتش بالجوع، أو عندها مخازن معبية بتطلع نهار من نهارات. هذا إذا ما يتعلق ب يعني التخزين. قال لي سائل آخر قال لما الواحد ينظر الظلم والفساد قدامه ويسكت خوفا على روحه أو خدمته، هل يعتبر ساكت عن الحق أو له عذر؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تخاف على روحك، تخاف على كذا، اسكت، غير ما تقولش الباطل، بس اسكت، بس سادك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أما ما يتعلق بالسؤال أخ أحمد اللي سأل قبل قليل، قال مرابحة السيارات في المصرف، نقول للمرابحة إذا انضبطت بضوابطها فهي مشروعة إن شاء الله، لكن هل الفرع أو المصرف هذا ينضبط أو لا ينضبط؟ نقول له برا المصرف أنت اللي بتاخذ منه، وخذ منهم رقم الهيئة الشرعية، خذ منهم رقم الهيئة الشرعية، كان قالوا لك خذ، هم أعلم الناس بتصرفات هذا المصرف، وإذا كان قالوا لك ما تاخذش، لأن لربما اطلعوا على فساد عندهم. السائل الآخر قال واحد يجد نفسه مضطر ياخذ قرض ربوي حتى يبني بيت أو يعالج أو يوفر خدمة أساسية لعائلته، هل الضرورة تبيح له الربا؟ وأين تبدأ الضرورة وأين تنتهي؟ انقل له يا أخ سائل، راه مش الضرورة، شنو الضرورة؟ الضرورة التي يقابلها الموت، لو ما درهاش بيموت. وبه هذا اللي بيبني بيت جديد وبيبني دورين وغيره، هذا مش ضرورة راهو. صح قد تكون من الحاجيات، بيت متضايق فيه، بيت سقفه مش يعني ما يردش الحرارة كذا، فيه جزء منه صفيح، المهم مش ضرورة. هذه قد تكون من الحاجيات وقد تكون من الكماليات، قد تكون حتى حوش صحيح وبني واسمنته كذا، لكن بيطيح وبيبني بيت أرقى وحديث، كماليات. لكن إذا سواء حاجيات أو كماليات لا تبيح لك الربا، أو قال تغيير حاجيات أساسية وكذا في بيته، فهذه الضرورة راهي مسألة دقيقة جدا. المسألة دقيقة زي اللي لما تكلموا على الخمر قالوا إصاغة غصة، واحد مخنوق بلحمة مقعمز في دولة من الدول الغرب ولا في أي مكان، انخنق ما نقولهاش مية، جابوا له واحد مقعمز بعيد عليه، جابوا له من شيشة غره له في فمه باش مشيت اللقمة هذه، خلاص هذه ضرورة يحيوهم على الشيء. لكن مش يزيد يستمر يقول اشرب عقابها، هذا نقول هني يرترفك لجهنم، لأن بين النبي صلى الله عليه وسلم في شرب الخمر قال يسقون من طينة الخبال، قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال صديد أهل النار، صديد أهل النار يطلع من يعني أجسادهم الدم والقيح والما يجري من فروج المميسات وغيره، يجتمع في قعر جهنم ويجيبوا تقول يشربوا في الخمر، يشرب الخمر يقول اشرب من من من صديد أهل النار والعياذ بالله. قال لو شخص سأل آخر قال لو إنسان استلف من صاحبه مبلغا بالدينار وبعد سنوات تغيرت قيمة العملة وارتفعت الأسعار بشكل كبير، هل يرجع نفس المبلغ أم يجوز الاتفاق على قيمة تقوم بحفظ حق الطرفين؟ نقول لا، ما دام الدينار ما زال موجود أنت تبي منه دينار، وإذا كان تواخذ منه دولار أنت تبي منه دولار، ما عندناش علاقة به المحيط زادت قيمته ولا نقصت، أعطيه نفس الرقم. أنت مسلفة $100 يرد لك $1000، كونه لما اخذتهم منه كان يسوى 3 جنيه وتو ب7 أو العكس، هذا لا علاقة له بالموضوع. يمكن ينظروا في العملة لو كانت عملة قديمة جدا واندثرت انتهت معاش موجودة تسمية معينة وجدت عملة جديدة، يمكن ينظروا للقوة الشرائية أو غيرها، بعتالي هذا اللي وقع فيها يقدر يجيه هنا لدار الإفتاء ويبينون المخرج. لكن اللي خذيه فلوس غير كونها الفلوس هذو القيمة القوة الشرائية نقصت ولا زادت ما ليش علاقة، الرقم اللي يبيه منك صاحبك رده له بس. قال سائل آخر قال بعض الناس لما تضيق بهم الدنيا يبيعون حاجيات من بيوتهم حتى يوفروا مصاريف المعيشة، هل في الشرع فضل لمن يستغني عن سؤال الناس ولو باع من ممتلكاته؟ نسأل الله أن يوسع لنا وعليكم إن شاء الله وأن يغينا وإياكم بالحلال الطيب. هذا السائل قال فيه اللي ضاقت به المعيشة فبدأ يبيع حاجيات من بيته، فيسأل قال هل اللي يستغني عن الناس له فضل؟ نقول نعم، العفة مطلوبة، أن الإنسان يكون عفيف أمر مطلوب، لكن لو جاته حاجة من غير طلب وهو في حاجة ماسة لا بأس يخذها، يعني جاته حاجة من غير طلب، رزق ساقه الله إليه يأخذه، لكن باش يطلب ويقول الناس أعطوني لا. ولهذا مطلوب من المجتمعات الجيران والأقارب يتفقدوا بعضهم، اللي يضطر أنه يبيع حتى حاجيات بيته، اللي يبيع تلاجة واللي يبيع بمبلة الغاز واللي يبيع كيتوكيت، إذا كان هو يحتاج للضروريات جيرانه وناس يتفقدهم، إذا كان عنده هذه الحاجة الوحيدة وهي بتأثر عليه يغنوه من مال الله، إذا كان متحقق فيه صفة الفقر يعطوه من الزكاة، وإذا كان وهكذا أحيانا مسكنة وأحيانا فقر أحيانا غارم يغنوه من مال الزكاة، لكن هو ماذا به ما يطلبش بقدر الإمكان إلا للضرورات، وهو هذا في ضاقت عليه الحاجة بيتصرف بشيء من ممتلكاته لا بأس، ما في شيء بأس. والعفيف والعفة مطلوبة، العفة الإنسان يكون عفيف عن الطلب وعن الطمع هذا أمر مطلوب، لكن على الناس البحث والتقصي أحوال بعضهم البعض لأجل الإغناء، مش غير تنشد عليه بتطلع على الحالة باش تعطيه الفلوس. ثم سائل آخر يشبه الذي تقدم، قال لو أن جاره محتاج ومش وغير قادر على توفير القوت لأولاده، قال من لم يقم بمساعدته ما عليه من الإثم، نقول هذا ذلك هذا المقصر بحسب الحاجة. إذا كان هو يعلم بحاجته ننظر هل هي في الضروريات، إذا كان في الضروريات حرام عليه، يعرف أن عنده دواء وما يأخذش في الدواء لعدم المال وكان المخدش بيموت لا تسعفه، لابد تسعفه بحيث ما يموتش، لابد واجب واجب. أما إذا كان هي غير في أمور الحياة العادية، كان أعطيت أربح الأجر، أربحت الأجر، وكانك ما أعطيتهاش ما عليك شيء إن شاء الله، لكن تفقد الناس ويوسعوا لبعضهم البعض هذا أمر مطلوب، أمر مطلوب. ولابد نعرفه، راه كل ما ضاقت على الناس الحياة ما يظنوش أن هي بتبقى، راه كله بتقدير الله عز وجل، ونسأل الله أن يعجل لنا بالفرج والرخاء. يجي يوم يبقوا الناس في رخاء، واللي دار الخير ربح، واللي ما دارش الخير فاتتها الفرصة. السائل الآخر قال لما قال أنه قال المواطن يقول أنا تعبت من الوضع وكل ما نحاول نصلح حياتي نلقى الظروف واقفة ضدي، كيف ينظر الشرع لليأس والإحباط؟ وهل الصبر معناها أن الإنسان يسكت وما يحاولش تغيير الوضع المالي؟ الحقيقة هذا السؤال يجيب عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ضاقت بالإنسان المعيشة أو الحياة نسأل الله العفو والعافية، قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فقال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، القوي القوة في توكله على الله وفي ثقته بالله وفي حتى وفي بدنه وفي أمواله كله خير المؤمن في توكله على الله، يعني أنت تعتمد على الله، تعتمد على الله، تقول أني بندير اللي في وسعي لكن شو بنحصل بكرة وبعد بكرة، هذا على الله مش علي. زي الفلاح يلقي البذر في الأرض يزرع الزريعة، تقدر تنبتها يا فلاح، انت شكارة شعير حطيتها في الوطا، تقدر مازال تلقطها ولا تطلعها عاجز، لكن عنده أمل، عنده أمل أن غضب الشعير يجيه المطر وتنبت وينبت الشعير بفضل الله. حتى انت الحياة هكذا، التوكل على الله ناخده بالأسباب اللي نقدر عليها، ولكن النتائج الطيبة إن شاء الله هي على الله عز وجل مش علينا، وهذه من القوة، والقوة البدنية والمالية كله خير، لكن صلى الله عليه وسلم قال وفي كل خير، حتى اللي نشبحوه في مجتمعنا ضعيف في في في توكله في ما يتعلق به راه فيه خير، راه حتى اللي نشبحوا فيه ما يصلحش ما دام هو من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. أهو النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي كل خير، ففيه خير والحمد لله. ثم أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله استعن بالله ولا تعجز، استعين بالله، ما فيش واحد عنده قدرة ذاتية، ما فيش واحد عنده قدرة ذاتية، كله بعون الله عز وجل. فأي أمر أشرح فيه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، تقصد الاستعانة والتبرك بالبسملة وتستعين بالله أنه يقضي لك حوائجك. ولا تعجز، العجز راه مش بالضروري البدني، ممكن نلقوه إنسان مقعد على كرسي ما يتحركش، مقعد كرسي هو راه عنده همة، عنده همة خير من مئات راجل، الأعمال اللي يجلسيها خير من مئات راجل، ويمكن راه نلقوا إنسان كفيف، العجز مش بالحواس راه بالضرورة، يمكن نلقوا إنسان كفيف يعني ما يشبحش ما عندهش نظر، ولكن عنده همة عالية وخدمات يقدم فيها خير من مئات راجل في المجتمع متاعه، وهكذا سائر. لكن العجز، العجز أن الإنسان حتى العجز النفسي في اللي كل ما تكلم يقول لك معاش فيه فايدة، معاش في فايدة، خلاص خلاص، يعني يبقى مسلم نفسه ينتظر في الموت في الضياع، هذا لا تعجز، استعن بالله، لأنك أنت عابع لقوتك، كيف تعبع أنت، شو القوة اللي عندك؟ ولهذا الإنسان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت أصلا ما عندك شيء، حتى ولو عندك المال وعندك القدرة اللي تحسابها عندك، هي أصلا أنت كله بمراد الله، فأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأنت يستوي في هذا اللي عنده الفلوس واللي ما عندهش الفلوس، راهو حتى اللي عنده الفلوس راهو لو قدر الله عليه الضياع تاني يوم معاش يلقى فلوسه يريح ويضيع ويهرب، المهم ما يعرفش ما ينتفع بيهم ما ينتفعش بيهم الله أعلم، والمعدم الفقير غضوة بياكل بيشرب ولا ما بيشاكل أمره عند الله. فإذا استعن بالله ولا تعجز، زي الفلاح اللي تقدم يلقي الحب وينتظر قدرة الله وفضل الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم، هذه حال الدنيا راه، وإن أصابك شيء أنت ماشي وحاجة نشاتك من السوء، أو فاتك شيء تطلب في شيء فاتك ما لحقتش عليه، الله غالب، أو غلبك شيء، فلا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل ما، ولكن قل ما قدر الله وما شاء فعل. هذا ما قدر الله عز وجل وما شاء فعل، يعني المسلم يسلم أمره إلى الله عز وجل. وكما قال صلى الله عليه وسلم، عجبا للمؤمن ولا يكون ذلك المؤمن، إن أصابته سراء، سراء يعني الخير، فشكر فله الجنة، وإن أصابته ضراء، ضراء ضيق إلا مرض نصر العافية، فصبر فله الجنة. فهذه رفعتك للجنة وهذه رفعتك للجنة، وكله بتقدير الله. لكن عالم الأسباب، الشريعة تنظر لعالم الأسباب، من تسبب في الخير فله الجنة، ومن تسبب في الضيق والشر للناس فالويل له ثم الويل يوم القيامة. هو الأمر بتقدير الله عز وجل، لكن من جعل نفسه سبب في الخيرات حصل الجنة. اجعل نفسك سبب في الخيرات، هي مش بفضلك أنت اللي بدير الخير، هو يجري بتقدير الله الخير، لكن أنت اجعل نفسك سبب في الخير تحصل تدخل الجنة بهذه الأسباب. واللي يجعل نفسه سبب في الشر يسبب في شيوع الفاحشة، يسبب في شيوع الخمر، يسبب في ترويج المخدرات، يسبب في الضيق على الناس بأي وجه من الوجوه، أنقول ستحاسب عن كل كبيرة وصغيرة، والويل لك ثم الويل يوم القيامة من حقوق العباد. إذن قل هذا ما قدر الله وما شاء فعل. هذا حال، إذن هذا حال المؤمن والحمد لله رب العالمين. ديما إنسان يخلي عنده أمل في الله. وأعظم الأمل ما ذكره صلى الله عليه وسلم لما قال لو كانت في يد أحدكم فسيلة وقامت عليه القيامة فليغرسها. أراه هذا أمر مش سهل. لو كانت في يد أحدكم فسيلة، فسيلة له النخلة جبارة، نقول إحني غرسة النخلة في يده، وقامت عليه القيامة، تعرف أنت قيام القيامة انتهاء الكون، انتهاء الدنيا، نجوم تتناثر، شمس تنفجر، بحار تتفجر، ضياع، يعني أمور عظيمة. ومع ذلك أنت تنظر أنك تعمل لله عز وجل، فليغرسها. ما تقولش الدنيا ضاعت تلوحها وتمشي، لا، فليغرسها، لحق الأجر الدير الديرة. والكون أمره بيد الله سبحانه وتعالى. فهذا حال الحقيقة المسلم. شاهد لسؤال الأخ هذا اللي يظهر فيه نوع من الخوف ونوع من الإحباط، نسأل الله العفو والعافية للجميع. عندنا سائل آخر قال إنسان يصلي وهو شارد الذهن، هل صلاته صحيحة رغم أنه لا يكاد يعرف ماذا قرأ؟ شارد، نقول له بالله الشرود هذا راه بعض الناس، لأن بعض الناس يحسب روحه بروحه وليشرد، نقول لا، هو السرحان هذا قد يحصل للناس، لأن ربي قال الذي يوسوس في صدور الناس، هذا الشيطان لعنه الله. ولكن الإنسان هو مطالب بمجاهدة النفس، مطالب الإنسان بمجاهدة النفس وحضور قلبه في الصلاة، لأن الإنسان يتحصل من أجل بقدر حضوره في الصلاة. وكما قال صلى الله عليه وسلم من الحديث، إن الرجل يصلي وما يكتب له عشر، يصلي الصلاة وما يكتب له عشرها تسعها تمنها تسعها سبعها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني تقال يصلي ما حصلش حتى عشر الأجر، ما حصلش حتى سبعة، وإنما الأجر بقدر حضور قلبه، بقدر ما يعقل، بقدر ما يعقل من صلاته. لذلك اللي يصلي عليه أن يجاهد نفسه، يجاهد نفسه، يحضر قلبه في معاني ما يتكلم به من أذكار ومن قرآن ومن هيئات الوقوف، يعني يستحضر أنه قائم بين لله عز وجل، قائم لله عز وجل، وفي حال الركوع يستحضر حال التعظيم لله سبحانه وتعالى، وفي حال السجود يستحضر حال أنه ذليل لله عز وجل، ولذلك وضع وجهه أشرف عضو في جسمه حاطه في الوطاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قامين أن يستجاب له، يعني جدير أن يستجاب ليه، لأنه تواضع وخشع لله وذل نفسه لله عز وجل، فيستحضر هذه المعاني، لكن يشرد أحيانا، فكل ما شرد يرجع الإنسان. فأرجع نقول كل ما تشهد ترجع ولك بقدر ما حضرت في الصلاة من أجر، لكن الصلاة صحيحة إن شاء الله بهذه المجاهدة إن شاء الله الصلاة صحيحة. هل يجوز للمسلم أن يصلي الفرض في البيت وهو قادر على الذهاب؟ نقول نحنين حقيقة الفقهاء في هذه المسألة، بعض العلماء قال هي واجبة وبعض العلماء قالوا هي سنة في حق الفرد وإقامة الجماعة في حق الأمصار والمجتمعات من فروض الكفاية، لكن هذا لا يعني التفريط، إلا أن لأن إعمار المسجد والذهاب إلى المسجد فيه فضائل كثيرة، فيها فضائل كثيرة، فحتى على القول بالسنية كما قال به الإمام مالك نقول الإنسان يحرص بقدر الإمكان على أدائها في المسجد، لكن لو صلىها في بيته في الجماعة يعني لا يؤثم على قول الإمام مالك، وعلى قول غيره نعم يؤثم، لكن نقول لا أثم عليه على ما قاله الإمام مالك. ولعلهم ذكروا هذا باعتبار المفاضلة التي حصلت أنها تجزيه باعتبار المفاضلة، يعني صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، فالمفاضلة بين الفاضل والمفضول لا يكون إلا بين ما يجزي أو لا يجزي، كما تقول مثلا الضأن في الأضحية أفضل من البقر، فتكون المفاضلة بين الضأن الذي يجزي والبقر الذي يجزي في الأضحية، لكن لا يفاضل إنسان يقول الضأن في الأضحية خير من النعام أو خير من الغزال، يقول ما هيش هذه الخيرية، المفاضلة ما تكونش بين ما بين شيء يجزي أو لا يجزي. فعلى هذا لكن الإنسان يحرص الحقيقة من باب النصيحة، يحرص الإنسان على اللي حصله يحصله في المسجد، ونسأل الله التوفيق للجميع. قال لو دخل سواء سائل آخر، قال لو دخلت المسجد والإمام راكع وكبرت وركعت معه هل تحسب لي الركعة أم لا؟ نقولك نعم نعم، وهذا هو آخر حال من أحوال إدراك الركعة، اللي خش للجامع ولقى الإمام واقف يقرأ لحقت على الركعة، آخر فرصة أنك تلحق عليه قبل لا يرفع ظهره، قبل لا ينتصب قائما، إذا لحقت عليه لحقت على جزء وهو راكع أنت أدركت الركعة. لكن طبعا ما يستويش هو واللي لحق على التكبير الإحرام ولحق على بقية القراءة، ينقصك من الأجر بقدر ما فاتك من الركعة، لكن بالعموم أنت حصلت فضل الركعة تعتمد عليها وما تقضيهاش، وحصلت فضل الركعة، وإذا كان هي آخر ركعة في الصلاة تحصلت على فضل الجماعة. لكن الحق يقال ما زال الذي أدرك الصلاة من تكبيرة الإحرام له فضل زائد، له فضل زائد على هذا. السائل الآخر قال شخص نسي التشهد الأول وقام للركعة الثالثة، هل يرجع يجلس أم يكمل ويسجد للسهو؟ لا، هذا يعني القاعدة في الإصلاح في الصلاة، إذا فاته الإنسان شيء من الفرائض عليه أن يعود لهذا الشيء الفرض، يعود للإصلاح إذا أمكن، لما يدخل في إطار الركعة التي تليها بالرفع من الركوع، كان رفع من الركوع الركعة التي تليها يترك اللي فات ويبني يأتي بركعة كاملة، فهذا في الفرائض. لكن في السنن إذا فات محلها لا يعود إليها، قراءة السورة بمجرد الركوع معاش ترجع لقراءة السورة، هذا التشهد سنة زي قراءة السورة، التشهد سنة، إذا فات فيك وقفت بيديك ورجليك معاش تولي، لكن لو كان قاعدة إيد في الأرض ولا ركبة في الوطاء تولي. فهذا قال لو نسي التشهد الأول وقام الركعة الثالثة هل يرجع؟ نقول لا ترجع إذا نهط إيديك وركبك، لكن لو كان مثلا عندك حتى ركبة واحدة في الوطاء أو إيد واحدة أرجع. فإذا كان أنت استمريت وقفت معاش ترجع، نقولك دير سجود قبلي، دور سجود قبلي قبل تسلم، اسجد سجدتين. ثم قال هل الكلام أثناء الصلاة يبطلها مباشرة؟ نعم، الكلام في الصلاة حتى ولو قلت نعم، جي لي صاحبك أنت تصلي جاك قال لك تبي تمشي المكان الفلاني وقلت نعم، أو حتى قلت لا نقولك صلاتك باطلة نوض عاود من الأول، لكن بخلاف من تكلم لأجل إصلاحها، من تكلم لأجل إصلاحها بقدر إصلاحها فهذا لا بأس عليه. ثم ذكر من شك في صلاته، صلى ثلاث ركعات أو أربع شاك، ماذا يفعل؟ نقول اللي جاه الشك في الصلاة صلى ثلاثة ولا أربعة ننظر فيه، هل يجيك كل يوم ولا مرة في الأسبوع ولا مرة في الشهر ولا كذا؟ كان قال لا هي مرة في الأسبوع ولا أوقات متباعدة، نقول خذ الرقم الأقل، خذ العدد الأقل. قلت زعمني في الثانية ولا في الثالثة اعتبر روحك في الركعة الثانية. وكان قلت يا تراني في الركعة الثالثة ولا الرابعة اعتبر روحك في الثالثة، خذ العدد الأقل وكمل. أما إذا كان لاحظ الإنسان على نفسه أنه كل يوم يجي الشك، مرة في الفاتحة قراها ولا ما قراهاش، ومرة في الركوع زي مركع ولا مركعش، ومرة في العدد، ابني على الأكثر دائما. إذا جاك كل يوم تبني على الأكثر، خذ العدد الأكثر واعتبر روحك كملت وسلم، وتسجد بعد الصلاة سجدتين ترغيما للشيطان باش الشيطان ما يغلبكش ويكتر عليك الوسواس، ترغيما للشيطان تستمر وتسجد بعد الصلاة. نعم باهي. سأل لعل يكون آخر سؤال كما ذكر الأخ المعد للبرنامج بارك الله فيه، قال هل يجوز للإنسان يصلي وهو يدافع البول أو الغائط، وهل يؤثر ذلك على صحة صلاته؟ نقول لهني المدافعة يعبر عنه بالحقن ولا كذا الاحتقان والغيره، هذا أحيانا يبقى الإنسان يشعر بضيق، إما كما ذكروا إما بالبول أو الغائط المدافعة الأخبتين أو الريح، نقول له لا يخلو الحال، إما أن يكون في ضيق متضايق ومشغول لكن يستطيع أن يؤدي الأركان، يستطيع أن يوقف باعتدال ويركع باعتدال ويسجد باعتدال، هذا صلاته صحيحة، لكن الحال هذا مكروه، هذا الحال مكروه. نقول أمشي لدورة المياه، فرغ ما في جوفك وعاود الوضوء، وعاود الوضوء ما دامك أنت متضايق ومشغول نفسك، لكن تقدر تأدي الركوع والجلوس تام. أما إذا كان وصل إلى مرحلة من القلق حتى أنه لا يستطيع أن يقف على باعتدال، وأن لما بيركع ما يقدرش يجيب الركوع باعتدال، ولما بيجلس يعني قعد يعني في ضيق كبير ما يقدرش يؤدي الأركان باعتدال، نقول الآن أنت في حكم من انتقض وضوءه، في حكم من انتقض وضوءه، وضوءك باطل وصلاتك صحت باطلة، كان خشيت به، يلا امشي للحمام وعاود الوضوء من جديد. فهذا إذن يعني من وجد في نفسه شيء كما قال مدافعة الأخبتين أو البول أو الغائط أو الريح كرمكم الله، فلينظر هل وصل إلى حد الضيق الكبير فتبطل به الصلاة أو أقل. نعم نوقفه إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وياكم، وأن يغنينا وياكم إن شاء الله بحلاله عن حرامه وفضله عن سواه، وأن يصلح أحوالنا أحوال العباد والبلاد، وأن يؤلف بيننا وأن يصلح أحوالنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
8: هذه الحلقة إعادة.
9: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.
8: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
0: هو الحق، نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات في اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها ما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هي حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه

0: جرام انت عندك 50، لان في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه راس الحول لفلوسه الخاصه في في حوشه. وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاه وفي اللي مش واجب عليه الزكاه. فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع ما ضاعش غير على الوارث، هو ضاع حتى على
1: الفقير.
0: الفقير لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه؟
1: ما يعرفش أصلا كم عنده،
0: ما يعرفش كم عنده. وفي نفس الوقت هذا كالمال الضائع بعدها لما بيحصله بيسأل عليه كيف بيزكي السنة الماضية، ولا بيستقبل به حول، ولا بيستقبل بيزكي لعام واحد. يعني المال ضايع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير أشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم من البناتهم يبادروا ولا باس. وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرات بالبطل. فهو نقول أنت مدام ما كلمتهاش أختك متأدب بارك الله فيك، مشي لها بكل أدب وقولها يا فلانة حني تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله يتراها تينا الذهب خلي بنقسمها لأخوتك، يعني يعتبرها مرأة صالحة ودستها لكم. قول أنت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفترة دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاة للفقير، ونعطوا كل واحد شن حقه، أنت متحملة مسؤوليته بارك الله فيك محصلة ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة مدى ما كلمهاش قبل.
1: نعم
0: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
1: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
2: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
3: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتب تصلي بروحك تخسر. أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معك تصلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيش الإمام. فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
2: نعم بارك الله فيك شيخ.
4: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
5: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقولوا له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولوا له معفو عنها، لا راهو معفى

0: عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا. السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في العرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط. شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، به هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم ما هم جزء منه، دورة هل التوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهذا الحال. هذا الجانب السلوكي، والجانب الآخر كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بيجهد نفسه لعل يقترب وهو يصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. مدام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة. لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر عليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعل يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
3: إجابة لسؤال الأخ جب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين. فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب أن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا، الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد، الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم تتكلم عليه ليبيا ككل، يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى، هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
4: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون اطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. اول حاجة يا اخ عبد الحميد لابد ان نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي اعلمه ان عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض ان نعرفوا ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم انا ساعات، هل انا مستشار ينادوا فيا لما يحتاجوا شيء، هل انا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي انت تعالى كان فيه شيء صلحه ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه إن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، نقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا أصلا. بعدين إذا كان الجهة نفسها، إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية. علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة، وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان أذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
1: إذا نجيب شيخنا عن سؤال وردينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
5: هو شراء الأسمنت المعروض ولا غير، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الأسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير، هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الأسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بذات الغاز، ما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة. يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، يمات بخمستاش، يمات بعشرين، يمات يوصطوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين، يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا أشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لأنك خذيت منه قنطار ولا اثنين لأنك مستحق وغيره، ما هوش يعني أنت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان أخذ من الجهات المختصة ويحفظ بالطرق اللي هو أفضل ليك أنت وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. أما إذا كان يقصد هو مثلا شراء من أمام المصنع ولا غيره، من مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
1: هو قال لي في الطريق، الظاهر يعني السيارات هذه الدرس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني.
5: إيه إذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى، يعني نشري من محل المواد بناء مرخص لي إن بيع في هذه الأشياء هو أفضل. لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
6: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته يعني بالإكراه والغصب؟
3: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك انت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي انت فيها. فاذا كان يعني من الاول هذا الامر معروف عندنا ان السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد اخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة اعراف يعني موجودة هي لا تصادموا النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله إن رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أن مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤالنا يعني.
6: بارك الله فيك شيخنا.
1: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية؟ فكيف أغتسل من الحيض؟
0: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم، ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديره في طاقية، هذا اللي يديره فيها لما يديره في حمام البخار، طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها، زوجها صب عليها الماء على اكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية، لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في راسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
1: بارك الله فيك شيخنا.
6: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
7: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي، لا نكاح حديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومن شروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا. لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن يثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني، فإن أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح. حتى وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟
1: نعم.
7: لماذا اشترط الشرع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفؤ على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
1: نعم.
7: فهذا السبب، لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول، مش بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قالك من العار على على على أهله على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني، والله أعلم.
1: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
0: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر ما نعرفش وين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن، يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100% طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بي مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذا بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 فار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى والذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا فيه اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين، هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو سات الروحة، ولا يزني هو سات الروحة، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم هو سات الروحة. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه والله الحقيقة اللي هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
1: هذا هو الشيخ نطلب هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله
0: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا عليها.
1: نعم
0: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
0: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
8: السؤال الثاني للحاج أحمد، قال إنه أصيب بورم البعيد، قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في التعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة. لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأموما، ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتله وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
9: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
9: هذه الحلقة إعادة.
11: فللإفتاء عندهم كنوز.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثرهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فنلتقي بكم في هذه الحلقة الجديدة المباشرة من برنامجكم مع دار الإفتاء، والذي نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم لنجيب عنها إن شاء الله تعالى بحسب الإمكان. ويمكنكم التواصل معنا على هذه الحلقة لإرسال رسائلكم أو الاتصال معنا على الأرقام التالية 021-366-1101 أو على الرقم 021-366-1102 أو على الرقم 021-366-1103. كما يمكنكم أيضا المشاركة معنا عبر الفايبر، وذلك على الرقم 2-218-94-466-56-80 أو على الرقم 2-218-94-466-56-81. ويأتيكم البرنامج على قناتي التناصح الفضائية ودار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي، وتنضم إلينا في هذا البث أيضا قناة الهداية على التردد 12303 أفقي على قمر النايل سات. كما يمكنكم أيضا متابعتنا على عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك عبر راديو إذاعة التناصح المسموعة. ويمكنكم أيضا متابعة البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح. ونبدأ بالكلام على الأسئلة التي وردت إلينا عبر البرنامج، وذلك على السؤال الأول. يقول السائل: ما حكم شراء الذهب بخدمة توصيل وإعطاء المبلغ حين وصول الذهب للمشتري، سواء كان كاش أو خدمات مصرفية بعد اتفاق مسبقا؟ بالنسبة لبيع وشراء الذهب والفضة له أحكام خاصة. الذهب والفضة بيعها وشراؤها بالنقود
12: له أحكام خاصة من أهمها التقابض عند العقد، لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد، وذلك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبادة بن الصامت كما جاء في الكتب الستة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة سواء بسواء أو مثلا بمثل ويدا بيد. فلا بد إذن في هذا كما جاء في هذا الحديث من التناجز والتقابض في بيع الذهب والفضة، فلا بد من التقابض والتناجز في بيع الذهب والفضة. أما أن تشتري ذهب وأنت تراه من بعيد أو عبر الإنترنت أو غير ذلك تشريه وأنت بالتليفون دون أن يتم التقابض في الحال، فهذا مما لا يجوز شرعا لأنه ليس فيه تقابض في المجلس العقد، فلذلك لا بد فيه من التقابض. أما متاع التوصيل هذا إذا كان وكيل أنت موكلاه، والله أنت أيها السائل قد وكلت هذا الذي يقوم بخدمة التوصيل، إذا كان وكيلا عنك وهو الذي يشتري شراء نهائيا فحينئذ يجوز، هو الذي سيدفع الثمن ويأخذ الذهب ويوصله إليك، فهذا جائز إذا كان كذلك. لكن أما أن يكون هو مجرد موصل فقط ولا يتعاقد، التعاقد يتم قبل التوصيل وهم ثم هو يأتي بالذهب إلى البيت وبعدين حنين خلصوه، لا هذا يعتبر فيه تأخير في التقابض، فلا يجوز، لا يجوز بيع الذهب والفضة بهذا الشكل ولا يجوز بالدين. طيب والله تعالى أعلى وأعلم. معنا الأخت منى من طرابلس، تفضلي يا أختي منى، اسمعيني عبر الهاتف لو سمحتي.
13: ألو، السلام عليكم.
12: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
13: ألو شيخنا، نسمع فيها.
12: نعم تفضلي سؤالك.
13: سؤالي هو كالأتي، أنا عندي الوالدة توفى الله طبعا قبل ما تتوفى، كانت عندها قطعة ذهب، قطعة الذهب هذه تحقت إن هي لمال تبي تبيعها، فقالت أنا ما نبيهاش تطلع من
12: كيف ما عندهاش تطلع، ما تبيهاش تطلع كيف؟
13: يعني ما تبيش تبيعها لحد برا من الحوش،
12: تمام،
13: يعني نقول احنا بالليبي مش هايل عليها. فقالت ان جت، قالت ان جتني انا، قالت لي اعطيني المبلغ ما ما ما قيمه بتاع القطعه هذه، وفي نفس الوقت خذيها القطعه لو انا رديت لك المبلغ هذا خلال سنتين. اوكي ما فات السنتين، ما نقول هي ليك.
12: كيف لو ردت لك المبلغ معناها انت بتردي لها قطعه الذهب؟ اه
13: بالضبط، ولو ما ردتهمش هي هيك، يعني صار ان في نقاش ان هذه حاجه مرات يعني قدر الله تموتي او حاجه، يعني انا نقول في اشكاليه مع الورثه وهيكي، فقالت خلاص نديروا عقد. طبعا طبعا درنا عقد على اساس المنطقه هو تمام. حاليا توفت،
12: نعم
13: توفت طبعا. لما جينا نحسب في المدة من أعطاء الفلوس طلعت إن هي تمت سنتين، أوكي. ففي من أفتى قال إن هذه القطعة ترجع للورثة ويخلصوك الدين اللي عليها، يعني يخلصوك الدين اللي عليها من مالها الخاص طبعاً، ويترجع القطعة للورثة. وبعدين الورثة صار نقاش ما بيناتهم، قالوا إن يعني زي ما تقول إحنا القطعة هذه سنتين سعرها ولا أكثر من قبل، فبمعنى أنهم هم قالوا لي إحنا بنقسموها إحنا وياك لنا ما نبوش أنت حتى أنت زنبوية مضريتي في الموضوع وكل شيء. فما نبي نسأل ما حكم هذا اللي صار. وثاني حاجة، هل يرجع لي المبلغ اللي أنا دفعته وهم بعدين يعطوني شيء من عندهم، أو مثلا هي القطعة هي الأمانة قطعتين، يعطوني قطعة ويأخذ قطعة يجوز يعني شرعا هيك أو لا.
12: طيب حاضر، أجيبك إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله. طيب عندنا سؤال أيضا، تكلمنا عليه موضوع شراء الذهب، قلنا بدون تناجز ودون تقابض في مجلس العقد، وقلنا أن هذا لا يجوز لأن بيع الذهب والفضة بالنقود لابد فيه من التقابض في مجلس العقد. لما نديروا مجلس العقد ونقول لك بيع لي القطعة هذه بالثمن الفلاني، هذا يعتبر العقد وقع، وبعدين صاحب خدمة التوصيل بيوصل الذهب وبيقبض الفلوس من المشتري وبيمشي بيرفع للمحل، يبقى هنا تأخير في التقابض. وإحنا نعرف أسعار الذهب والفضة الحكمة في التقابض فيها شرعا أن هي يتقلب أسعارها وتتغير بين الحين والآخر في لحظات ثواني، فلذلك هذا مما يوقع في الخصومة، ولذلك جاء الشرع ومنع من التأخير في التقابض في بيع الذهب والفضة بالنقود، أو بيع الفضة بالذهب، أو الذهب بالنقود، أو الفضة بالنقود. هذه كلها لابد فيها من التقابض في مجلس العقد، وإلا وقعنا في ربا النسيئة اللي هو ربا التأخير، ربا التأخير. وقد نهى الإسلام عن الربا والعياذ بالله بشتى أنواعه، سواء كان ربا فضل أو ربا نسيئة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب معانا الأخت فاطمة من غريان، تفضلي أختي فاطمة. هاي اسمعيني من الهاتف لو سمحتي. أختي فاطمة تفضلي. أسف. طيب ناخذ الأخ سليم من مصراتة، تفضل أخي سليم.
14: السلام عليكم ورحمة الله.
12: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
14: حياك الله شيخ الفاضل العصام، جزاك الله كل خير.
12: أهلا وسهلا بك أخي سليم، الله يحفظك.
14: بارك الله فيك ورحمة الله، هذا البرنامج طيب.
12: آمين.
14: تبين السؤال هذا سمحت يا شيخ عصام.
12: تفضلي.
14: السؤال الأول يقول: ما صح القول بالله عليك في وجه الله؟
12: بالله عليك؟ والله ما سمعتكش يا أخوي سليم.
14: بالله عليك لوجه الله.
12: لوجه الله، يعني يطلب شيء هذا ولا شنو؟
14: لا هذا شيخ عصام.
12: ماشي حاضر، هذا السؤال الثاني.
14: السؤال الثاني: ما الفرق بين الحد والتعزير في الشريعة الإسلامية؟
12: الحد والتعزير
14: في الشريعة الإسلامية شيخ عصام.
12: إن شاء الله أجيبك إن شاء الله.
14: حفظك الله ورعاك.
12: وإياك وسيدنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن السؤال الثاني تسأل الأخت، تقول: أنا عبدة تخاف الله، وأناشدك أن ترد على موضوعي. زوجي حال في يمين طلاق بالثلاثة، وبكامل إرادته أنه يترك الدخان بنفس اللفظ عليه اليمين عليه الطلاق، فما فتواه في حال يبي يرجع له؟ أرجو الرد. والله موضوع الطلاق وإلزام النفس بأمور بيضغط عليه روحه بموضوع الطلاق، فحلف بالطلاق أو عليه اليمين أو عليه الطلاق أنه لن يرجع إلى شرب الدخان مرة أخرى، والآن يبدو أنه يريد أن يرجع إلى الدخان، يريد أن يشرب الدخان كما كان يفعل من قبل، فهل يمكنه أن يرجع عن حلفه بالطلاق أو باليمين؟ لأن اليمين هنا معناها الطلاق في العرف، ولذلك هو ألزم نفسه بذلك، فليس له معنى إلا اليمين اللي هو الطلاق. فهل إذا أراد أن يرجع إلى الطلاق كيف يفعل؟ نقول: هذا التعليق وهذا وإلزام النفس بالطلاق إذا رجع إلى شرب الدخان هذا أمر لا يمكن أن يرتفع، خلاص ما دام أنت ألزمت نفسك بهذا الحلف لا يرجع ذلك، ولا يمكن أن ترفع هذه الحلفة، زي ما نقول إحنا معاش نقدر ترفعها الحلفة، هذه وقعت منك والواقع لا يرتفع، الواقع لا يمكن رفعه، حاجة وقعت خلاص. فلما قال هو عليه الطلاق، شو معناها عليه الطلاق أو عليه اليمين؟ معناها أنه يلزمه الطلاق أو يلزمه اليمين اللي هو اليمين بمعنى الطلاق لو رجع إلى شرب الدخان. نيته حسنة وهو يريد أن يتراجع وأن يترك هذه المصيبة وهذا الدخان الذي يعني حرمه الشرع لما فيه من الضرر ولما فيه من الإسراف والتبذير في المال وغير ذلك من الأمور التي تمنع الشريعة منها. فلذلك هنا نقول لمن حلف: لا يجوز لك أن تحلف بالطلاق، لكن اعزم على أنك سترجع إليه دون أن تحلف بالطلاق. أما إذا حلفت فهنا لا يمكن أن يرتفع أمر الطلاق إلا فإن رجعت إلى شرب الدخان وقع عليك الطلاق ثلاثا، لأنك أنت قلت عليه يمين بالطلاق ثلاثة، فلو رجعت إليه لزمك الطلاق ثلاث طلقات وحرمت عليك زوجتك. ولذلك ننصحك أن تستمر على ترك الدخان، وليس لك إلا ذلك، وأعانك الله سبحانه وتعالى. وأنبه وأحذر الإخوة والجميع الشباب والمسلمين إلى عدم استعمال هذه الصيغة في إلزام النفس ولو بأمر معروف، حتى لو كان بأمر طيب وبأمر جيد، لكن ليس بهذه الطريقة. ما ذنب الزوجة عندما تحلف وتعرضها إلى الطلاق وتنهي هذه العلاقة الزوجية بمجرد أنك تريد أن تترك الدخان ثم تضعف نفسك وتريد أن ترجع إليه؟ طيب والله أعلم. معنا رجعت الأخت فاطمة من غريان، تفضلي أختي فاطمة. أختي فاطمة تسمعينني؟ أرجو أن تسمعينني من الهاتف.
15: السلام عليكم.
12: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
15: نبي نسأل الشيخ حساب.
12: كيف؟
15: كان عندي رقم حساب.
12: طيب.
15: رقم حساب هذا طبعا بتوقيتي أنا.
12: باسمك أنت؟
15: إيه باسمي أنا.
12: طيب.
15: غير زوجي رقم الحساب.
12: نعم.
15: غير رقم الحساب لرقم حساب واحد ثاني ودار تطبيعته هو.
12: طيب هو بدون معرفتك انت او اذنك في هذا؟
15: ايه.
12: شنو سؤالك تو؟
15: وخلص
12: ده اصبح المرتب تو ينزل على الحساب الثاني.
15: لا باسمي انا حتى الحساب الثاني.
12: طيب خلاص.
15: خلاص بيت خدمة معاش وقعد المعاش ينزل، هذا اللي يحتوى حاجة 3 سنين بدون علمي.
12: معاش ينزل مرتب كله؟ معاش ينزل المرتب؟
15: ينزل المرتب ينزل، لكن انا ما عنديش علم بالتوقيعة هذه، لا على شيك ولا بطاقة، مداير حتى بطاقة.
12: طيب يعني اذا تغير رقم حسابك باذنك انت ومعرفتك انت الى رقم حساب ثاني، ورقم حساب الثاني باسمك، تو هذا فهمت هيكني؟ والمرتب مازال ينزل قلتي لي. اخت فاطمه تسمعي فيا؟
15: لا لا بدون اذني من غير ما اعرف.
12: دون اذنك ولكن باسمك انت داره حتى هو.
15: ايوه.
12: باه والحساب توا قاعد تحت ايدك انت والله كيف؟
15: لا لا لا ما نقرا على شيء.
12: اي هذا اللي قصدي اني نسال عليه، يعني هو اللي يقبض طو في المرتب.
15: ايوه. هل تعتبر هذه تعدي على الملكيه يعني؟
12: طيب اجيبك ان شاء الله. طيب معي الاخ دريس من مصراته.
16: السلام عليكم.
12: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل اخي دريس.
16: الله يبارك فيك يا شيخ عصام، الله ينورك وينور إذاعتنا المباركة. آمين. إن شاء الله ويفرج على أخينا في غزة وفي القدس وفي السودان وفي لبنان وفي سوريا. اللهم أنصر أمة الإسلام على الهجمة الشرسة. آمين. الكافرة المشركة التي حاطت في الإسلام. اللهم يا رب انصر دينك، اللهم انصر دينك يا رب. آمين. العالمين.
12: آمين رب العالمين.
16: يا شيخ عصام والله بنسألك، سوى نحن في ليبيا هنا وفي يعني جميع المناطق قاعدين في حالة يرسى بها ضي يوصل للعشر ساعات، والناس قاعدين في حالة، وحتى المياه ارتفعت أسعارها والناس في رفعت أسعار فاحش. ونحن عندنا في حفلة كبيرة لأننا مهتمين من كل حد بالمصور، والإنارة فيها 24 ساعة والناس يهتفوا وضيقين وبحثين ما كأنهم
12: وين هذا؟
16: يعني شيء يعني سوى هالشيء هذا ما يشعروش بالأزمة فيها نحن موجودين. سوى ضي الباح والله 10 ساعات قاعدين.
12: صحيح صحيح. كل
16: هذا يرسى بها، وهذا احتفال الجزائريين اللي جايين من كل حد بيحصل وجايبين ناس من برا ويدفعوا في اموال، ونحن الشعب قاعد يستغيث لو محصل اناره. أيوة. ولا محصل ميه ولا محصل. من هو اللي مسؤول على الشيء هذا؟ وكيف يكون الشيء هذا بامر من الشيء هذا؟ شعبنا يعني شيء في حاله يعني
12: بين رب والحق. سنوجه كلمة أخي. إيه نوجه كلمة إن شاء الله.
16: يعني نحن في حالة واحد يرقص ويغني وجايب لي بلا من جميع المكانات وانت بلادك قاعدة في حالة يرسل لها. في حالة يرسل لها بالله يلبيك توجه الناس هذيما كيف المسؤولين ولا المحملين المسؤولية ولا من اللي بربتهم هذيما كيف يديروا أمام الله. بارك الله فيك يا شيخ عصام وبارك الله في شيوخنا وان شاء الله ربي يصلح بلادنا ويرفع علينا الهم والغم ويرفع علينا الظلم ويرفع علينا الاكل الحرام واكل الربا وان شاء الله ربي فيك يا شيخ عصام
12: فيكم بارك الله. طيب اذا ننتقل للسؤال الذي يليه اللي هو يسال السائل فيه عده اسئله. السؤال الاول يقول ما الحكم الشرعي في شراء سيارة بالتقسيط على أن يتم دفع مبلغ 6,000 دينار للمعرض أولا ثم يقسط الباقي من المرتب يخصم من مرتب عن طريق المصرف؟ إذن طيب معنا قبل ذلك نأخذ الأخ من الأصابع. أخ محمد من الأصابع تفضل. أخي محمد
17: يا شيخنا مرحبتين بك.
12: اهلا وسهلا بك تفضل.
17: يا شيخنا بنسالك احنا سائقين شاحنات باهي
12: سائقو شاحنات باه اسمعني من الهاتف بالله يا اخي محمد نقص صوت التلفاز نقصه سكره التلفاز الصوت سكره بالله. طيب انقطع الاتصال ارجو المعاود الاتصال اخي محمد. إذن السؤال بيقول أن هني نشري في سيارة بالتقسيط يأخذوا مني مبلغ في الأول كبير شوية وبعدين يقسطوا باقي المبلغ عليه المرتب ويخصموا منه كل شهر مبلغ معين 500 دينار 1,000 اللي هو. فما حكم الشرعي في ذلك؟ قلنا إحنا أن بيع التقسيط بيع جائز وفيه رفق بالمشتري لأن أحياناً يعني إحضار المبلغ مباشرة عند العقد هذا مما يعسر على كثير من الناس ولكن في البيع بالتقسيط فيه رفق بالمشتري أنه هو تقعد تقتطع منه كل مرة جزء من الثمن فهذا يعني بيع جائز إن شاء الله تعالى ولا شيء فيه إنما فيه تجزئة الثمن فقط على أقساط وعلى نجوم معينة في أوقات معلومة يعني كل شهر يأخذ منك مبلغ كذا وكذا إلى أن ينتهي الثمن. طبعا البيع بالتقسيط في العادة لا يباع بنفس الثمن البيع الكاش فالبيع بالتقسيط يكون فيه زيادة. لماذا هذه الزيادة؟ قلنا الزيادة هذه لأنها في مقابلة الزمن الزمن اللي هو مش حيقبض منك الثمن هو كله في نفس الوقت بيأخذ منك 6,000 وبعدين كل مرة كل شهر بيأخذ منك جزء من هذا الثمن. فلذلك يجوز أن يكون في مقابل هذا الزمن وتأخير قبض أجزاء الثمن أن يكون في مقابله زيادة لا بأس فيها جائز. المهم أن يكون عند الاتفاق عند البيع يكون الاتفاق والله تعالى أعلى وأعلم. طيب الأخت أسماء من تجورات تفضلي. أختي أسماء أهلا
18: السلام عليكم.
12: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
18: معليش يا شيخ بنسالك يعني بهي انا ابويا متوفي بهي
12: الله يرحمه
18: يعني هيك الله يرحمه ويسعدك متعك سنه ونص دوا بهي فكان بوي نسالك كان بوي حناي عندها زوج اولاد
12: شن عندها؟
18: قصه شوي زوج اولاد بوي وعمي
12: اي طيب
18: فعمي قال لي بوي تنزل لي عليه حصتك
12: باه
18: ورد في الورد فهذاك الوقت كان بوي مش كبير ومش ما عنداش المسؤولية أن كنا وقصدي توا هيك حاجة سنتين فاتوا عمي توفى وبوي قعد حي فمشي لي أولاد أخوه قالهم أنا قصدي اندمت على اللي درته مش يضربه ولد عمي يضرب على صدره وقال له حاضر يا عمي أنت اللي تبيه حاضر أنا فيه
12: نعم.
18: لكن توا لما توفى بوي قلنا لهم قصدي انتوا قلتوا حاضر وابوي يندم انه هو وقع ويبي الميراث بتاعه فهم قالوا لنا ماش نستعرف بكم بروا انتوا في حالكم واحنا في حالنا العماره لينا فاحنا ماش عرفنا احنا هل انا اللي بنسال انا يا شيخ هل احنا اصحاب حق ولا مش اصحاب حق؟ هل انا نقدر نقول لهم اني انا مش مسامحتكم ولا قصدي ماشي مش من مسألة فلوس، لكن أنا اللي بريح ضميري، هل أنا صاحبة حق ولا مش صاحبة حق؟
12: طيب حاضر أجيبك إن شاء الله بإذن الله. طيب الأخ محمد من الأصابع، تفضل أخي محمد. أسمعني من الهاتف أخي محمد لو سمحت. طيب انقطع الاتصال، نرجع

أصبح الأصل فيه الجواز إذا ما توافرت فيه الشروط التي اشترطها العلماء لجواز بيع المرابحة، وقلنا أهمها انتقال ضمان المبيع إلى المشتري، إلى الوسيط، هذا قلنا المصرف، يعني لابد المصرف أن يشتري هذه البضاعة أو السيارة أو أي شيء من الأشياء التي يمكن أن تباع مرابحة، أن يشتريها المصرف ويحوزها، يعني يقبضها ويأخذها وتدخل في ضمانه، حتى لو بقيت في المعرض السيارات لا بأس، السيارة حتى لو بقيت مع السيارات، المهم أن المصرف قد اشتراها وصارت في ملكه، بمعنى أنها خلاص يعني انقطعت صلة المعرض بهذه السيارة، وصارت السيارة ملكا للمصرف. بعد ذلك المصرف يأتي يبيعها للزبون، الزبون يدفع القسط الأول ثم يقسط عليه الأثمان التي ستجزأ كل شهر، تؤخذ منه شهريا. فهذه أهم هذه الشروط. الشرط الثاني أيضا ونبهنا عليه كثيرا، أن الزبون لا يجوز له أن يبيع هذه السيارة مرة أخرى للمصرف ولا للمعرض، بحيث أنه يصبح البيع صوري شكلي، فهذا بنقول عليها لا، إذا لأن الزبون هنا حينئذ تبين أنه إنما يريد بذلك التورق، يريد الكاش بس، يريد مبلغ نقدي. لكن هذا نقول إذا أردت أن يكون مبلغ نقدي وتحوز مبلغ نقدي عليك أن تبيعه لشخص آخر ثالث لا علاقة له لا بالمصرف ولا بالمعرض. فهذه أهم شروط التي ينبغي أن يراعيها من يريد أن يشتري بيع المرابحة عن طريق المصارف الشرعية والهيئات الشرعية على عيننا وراسنا. لكن إحنا نقول إن الهيئة الشرعية راهي ليست هي الفيصل في جواز بيع المرابحة من عدمه، لأن البيع المرابحة والهيئات الشرعية ترى هذه على الورق، على الورق زي ما يقولوا إحنا، تشوف الشروط تقول لك خلاص جائز، لكن عند التنفيذ والتطبيق نجد أن بعض المعارض يشكون من بعض معاملات هذه المصارف، راو يشكو يقول لك المصارف والله يقولوا في كلامه في الناس وفي الظاهر وفي الورق، ولكن عند التطبيق يجوا يقولوا في كلام ثاني. فاحنا بنقولوا أن الهيئات الشرعية صحيح يعني من حيث نظريا ممكن أن يكون لها دور في تصحيح هذه المعاملة، لكن المعاملة من حيث التطبيق هنا يعتريها الخلل ويعتريها الفساد في البيع والشراء، والله تعالى أعلى وأعلم. ولذلك يعني ننصح دائما الإخوة من يريد أن يتأكد من صحة بيع مرابحة عبر هذه المصارف عليه أن يأتي بالعقد، والعقد هذا راه يشتمل على أوراق عديدة ممكن تصل إلى 15-14 ورقة، هي تعاقدات واشتراطات بين المصرف والزبون وبين المصرف والمعرض وبين يعني عدة أوراق، يمكن أن يطلع أي فرع من فروع مكاتب دار الإفتاء في ربوع بلادنا وينظر فيه الفقهاء والمفتين ويمكن يعطوه جواب في هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الثالث تقول الأخت أو الأخ، السؤال الثالث عن التداول بالعملة جائز شرعا أم لا؟ حقيقة لم أفهم هذا السؤال، التداول بالعملة ما معناه؟ لا لا الله أعلم. طيب ثم نأتي إلى سؤال الأخت منى من طرابلس، تقول والدتي كان عندها قطعة من الذهب أو قطعتان من الذهب، جت لي بنتها قلت لها بنتي هني القطعة هذه ما نبيهاش تطلع من الحوش من حد منكم من الأولاد أو من البنيات، وأنا بنعطيكم قطعة الذهب هذه وأعطيني الثمن متاعها، لكن بشرط أنني لو أني رديت لك الثمن هذا اللي توا خديتها منك في مقابل هذه القطعة الذهب أرى بتردي لي قطعة الذهب أو قطعتا الذهب، وإذا ما أني خلال سنتين ما قدرتش أرد لك المبلغ هذا أراه الذهب والقطعتين الذهب حلال عليك. فطبعا بتقول إن الأخت هذه إن قطعتا الذهب، أن قطعتي الذهب بقيتا في يدها، وأن هي ما أخذتهاش منها أمها يعني ما جابتش

0: ما ردتش الثمن حتى توفيت ومر عليها سنتين، معناها ان الذهب برا وراح ملكي. هيك الباين ابتسم بتقول هني ما دام خلال سنتين هي ما جابتش. صيغه البيع هذه صيغه غير جائزه، لان فيها جهاله وفيها تردد بين ان يصير هذا الثمن سلفا وبين ان يصير ثمن لهاتين القطعتين. يعني ممكن احتمال ان الام هذه ترد قطع الثمن واحتمال انها ما تردش، فهذا حكمه حكم الرهن، زي ما تقول احنا سلفيني وخلي اهو قطعه الذهب او قطعتي الذهب هذين فيدك، لو اني ما قدرتش ارد لك الثمن بتاعك خذي منهن حقك، خذي منهن اللي ني واخده منك. مثلا واخده 10,000 واعطيتها قطعتين ذهب، اذا هي توفت وقطعتين ذهب قعدن قدا بنتها نقوله هنا وماتت، ما دام البيع هذا قلنا احنا صيغه البيع هذه صيغه غير جائزه، فيها جهاله وفيها غرر، فلا يمكن ان يصح العقد معها. فبنقول شو بنقوله هنا؟ بنقوله ان البيع هنا لم يصح ولم ينعقد، لان بيع في غرر وفي جهاله، ولا يجوز ان يكون البيع فيه جهاله، ما يجوز. هل الغرر هل يتم هل ترد هي بيع ترداش فيحمل على الرهن؟ فنقول هذا اذا عليها على البنت ان ترد الذهب وتاخذ الثمن بتاعها، المبلغ اللي دفعته تاخذه هي بنفسها، تاخذه كامل، وتدخل ويوضع هذا قطعتا الذهب ضمن الميراث ويقسم على الورثه، يبقى قطعتا الذهب تقسمان على الورثه، والبنت تاخذ المبلغ متاعها اللي دفعاته لبنتها في هذاك الوقت. والله تعالى اعلى واعلم. ايضا عندنا الاخ سليم من مسارات يسال، يقول ما صحه قولي قول شخص ما يسال، يبدو هكا سائل، بالله عليك لوجه الله، يعني اعطني شيئا لوجه الله بالله عليك. طبعا صيغه السؤال هذه لا ينبغي للسائل ان يفعل مثل هذا، ومن فعل هذا فلا ينبغي أن يرد، لا ينبغي أن يرد السائل إذا سأل شخصا وقال بالله عليك لا تردني لوجه الله، أعطيني أي حاجة لوجه الله، إن شاء الله حتى 5 دينار حتى دينار اللي تعطيه به، ما دام سألك بالله عليك. ومن سألك بالله يعني ينبغي عليك أن تجيبه وأن تعطيه ما أمكنك، وهو والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر، أنت تأخذ بالظاهر، وهو استحلفك بالله ونعم بالله، فما دام هو استحلفك فتعطيه ما تستطيع، إذا كنت عاجز وغير قادر وأنت أصلا بروحك محتاج فتعطيه الذي تستطيع فقط. ولكن زي ما قلنا احنا لا ينبغي الإنسان أن يسأل ويحلف بالله عليك لوجه الله. طيب السؤال الثاني، الأخ سليم يسأل يقول ما الفرق بين الحد والتعزير؟ الحد هو كل عقوبة ورد الشرع بالنص عليها، يعني ورد الشرع بالنص على أي عقوبة من العقوبات الشرعية، مثل الجلد في الزنا أو الرجم بالنسبة للمحصن، فهذه عقوبة شرعية جاء ذكرها في القرآن الكريم، فهذه تسمى حد، لأنها وربي سبحانه وتعالى قال تلك حدود الله، ومن حدود الله هذه الحدود الشرعية، يعني حدود الله أعم من أن تكون هذه الحدود أو العقوبات، ولكن من هذه الحدود ما حده الله شرعا في مقابل هذه العقوبات أو في مقابل هذه المعاصي أو الكبائر. فالعقوبات إذن المنصوص عليها هذه تسمى حدا، لأن الشارع نص عليها، الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نص على هذه العقوبة، يبقى إذن هذه تسمى حدا. أما ما لم يرد النص عليه في القرآن أو في السنة من العقوبات فهذه تسمى تعزيرا، مثل جلد شارب الخمر 80 وهو اجتهاد من الصحابة، وفعل من سيدنا علي بن أبي طالب، فجلد وشارب الخمر 80 جلدة. فهذه نعم هذه يعتبر من التعزير. فإذا كل عقوبة لم يرد فيها نص من الشارع هذه تسمى تعزيرا، وكل عقوبة ورد النص عليها من الشارع تسمى حدا. والله تعالى أعلى وأعلم. وهناك فروقات أخرى بين الحد والتعزير لا نطيل بذكرها. طيب، الأخت فاطمة من غريان سألتنا تقول عندي رقم أني حساب في المصرف وينزل فيه حسابي ومرتبي، لكن بعد وقت لقيت زوجي مغير حسابي هذا مغيره إلى حساب تاني باسمي أيضا، ولكن دون أن يعني إذني، هي لا تعلم بذلك وغير باسمها، وقعد ينزل مرتب قداه هو وهي لا علم لها بشيء، وهي لا علم لها بشيء. هذا طبعا تسأل بتقول هل هذا يعد تعدي على ملكيتي أو لا؟ طبعا نحن نقول أن الزوجة راه لها ملكية وتملك كما يملك الرجل والزوج، ولها ذمة مستقلة مالية مستقلة مثل الرجل تماما، فلا يجوز للزوج أن يعتدي على مال زوجته إلا بطيب نفس منها. لا يجوز لك أيها الزوج أن تعتدي على مال الزوجة، مش لأنها زوجتك، معناها أنك أنت تأخذ من مال زوجتك متى شئت وكيف شئت وعلى أي وجه شئت. كلا، لابد، لا يحل لرجل أن يأخذ مال رجل إلا بطيب نفس منه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك للأسف في هذه الأيام نرى كثيرا من التعديات على مال الزوجات، على مال الزوجات، يتعدى الزوج على مال زوجته فيسطو عليه، كما فعل هذا الإنسان عندما غير حساب زوجته إلى حساب آخر وبدأ المرتب ينزل عنده هو وهي لا علم لها بشيء. والله هذا اعتداء ولا يجوز شرعا، وهو في حكم الغصب، لأن هذا مما لا يجوز. كيف يأخذ الإنسان مال آخر قهرا عنه وجبرا عليه؟ كيف له أن يأخذ يعني مالها دون إذنها ودون رضاها؟ هذا لا يجوز، ولا بد وسيسأل عن ذلك يوم القيامة، وهو من التعدي على ملكية زوجته لا شك في ذلك، وعليه أن يرد حسابها إليها، وهي إذا ما أرادت أن تذهب إلى المصرف عليها أن تذهب إلى المصرف وتصحح هذا الحساب، ويبقى الحساب ينزل عندها هي، بحيث أن زوجها لا يستطيع بعد ذلك أن يأخذ منه شيئا. تمشي للمصرف وتقول لهم أنا رقم حسابي أراه تغير وأنا ما غيرتاش، كيف أنتم غيرتوه؟ لابد أن هي يعني من حقها أن ترجع إلى المصرف وتصحح هذا الحساب أو تغيره إلى حساب آخر خاص بها هي، وتمنع من أن يعني يوقع عنها أي شخص ويزور توقيعتها، لأن هذا من حفظ الحقوق. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. طيب، الأخ إدريس أيضاً من صراطة يسأل يقول نحن الآن في ليبيا احنا نعاني من انقطاع الكهرباء ومن بعض الأزمات التي نشهدها، والطوابير البنزينة على المستودعات وعلى محطات البنزينة، يعني كما يعلم المواطن اليوم. وبينما هناك من يعيش في الكهرباء ولا تنقطع عنه الكهرباء ليل نهار، يعني إذا كان عدم انقطاع الكهرباء بدون مولدات، وأن الكهرباء أراه ما يقطعوش عليه زي الناس، والله هذا الإثم، والوزر يقع على يعني من لا يقطع عليه، هو الأحمال هذه. احنا بنقول أن من العدل إذا يعني إذا كان هناك انقطاع، وإذا كان هناك يعني زي ما نقول إظلام تام في الشبكة وفي مشاكل ولزم قطع الكهرباء على الناس، ينبغي التسوية بين الناس، يجب التسوية في قطع الكهرباء عن الناس جميعا، أما لا والله في جهات لا يمكن أن نقطع عليها وفي كذا، يعني في محاباة، فهذا مما لا يجوز شرعا، وسيسأل المسؤولون في جهات الكهرباء واللي مسؤولين على قطع الكهرباء وتوزيع الأحمال سيسألون عن ذلك يوم القيامة. أما إذا كان هذه الاحتفالات، طبعا احنا نتكلم على الاحتفالات البريئة والاحتفالات الجائزة، أما إذا كان الاحتفالات فيها صخب وفيها يعني غناء فاحش وفيها موسيقى فهذه مما لا تجوز، سواء قلنا في كهرباء والله أن كهرباء لا تنقطع عنهم أو تنقطع على السواء الحكم واحد، لكن إذا كان هم احتفالاتهم يعني جائزة وأن هي ما فيهاش هذه المجون وهذا الفسق وهذا المخالفات الشرعية فنقول أنها وهم اللي لا تنقطع عليهم، لكن هم دايرين مولدات مثلا ما نقدرش أن نقول والله محرمة وأن مفروض لا ما يديروش ضي، لا مش هذا، هذا لا أظن أن يسأل أنه يسأل عنه الأخ إدريس، لا هو بيسأل وين المسؤولين من عدم قطع الكهرباء على جميع الناس بالتساوي وبالعدل بين الناس جميعا. ما تقول ليش لا والله جهة فيها ميليشيا وجهة فيها كذا وجهة في كذا، لا لا يجوز شرعا، والله ستسألون عن هذا كله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب والله تعالى أعلى وأعلم، هذا الذي فهمته من يعني كلام الأخ إدريس. الأخت أسماء من تاجوراء بتسأل تقول أني توفي زوجي من سنة ونص، مهم اللي فهمت أني بتقول أن تنازل والدي لعمي، يعني والدها تنازل لعمها عن يعني نصيبه في الميراث يبدو في حال حياتهما، تنازل الأخ لأخيه، ثم توفي العم، توفي العام وجي عم الشباب اللي هو والد السائلة مشي لأولاد خوه قال لهم أنا والله زمان صار وصار وأبوكم طلب مني وأني ندمت على هذا التنازل، فش رأيكم أني تردوا لي يعني حقي أو بعض حقي إذا يعني، فرضي أبناء أخيه رضوا قالوا خلاص ما دام عمنا جانا وقف علينا وطلب أن نرجع له حقه فلا حرج، قالوا لحني ما فيش باس وعمنا انت راه كذا وكذا احنا بردوا لك حقك. وبعدين توفي الوالد السائلة، فذهب أبناء العم لأبناء العم قالوا لهم والله احنا صار وانتم قلتوا لبونا زمان قبل أن يتوفى احنا خلاص عمنا احنا بنردوا لك حقك، لكن لما مشوا لهم توا بعد ما توفي عمهم قالوا لا لا لا ما عندكم قدانا شيء وخلاص. طبعا هذا يعني الإخوة أو أبناء الأخ لما التنازل في أصله لما وقع وتوفي العم والله من كرم أبناء العم لما قالوا له احنا بنردوا لك، لكن في الأصل أنه خلاص لزم التنازل بوفاة العم، لما مات العم صار المال مال الورثة، انتقل المال للورثة، فيبقى هنا لما يأتي أبناء لما يأتي الوالد هنا والد السائلة يقول لي أبناء أخيه احني أنا والله زمان راني تنزلت لأبوكم فياريت تردوا لي بعض حقي، هو معاش حقك أنت لما توفي الأخ خلاص أصبح المال مال ورثة، المال الذي عند العم هذا والذي تنازل عنه والد السائلة خلاص انتقل إلى أبناء العم، معاش عند أي علاقة هو العم ولا المتوفى، فلذلك احنا بنقول أن هذا ما خلاص انقطعت الصلة بين هذا المال الذي تنازل عنه والدكم، فلا أرى داعي للمطالبة بهذا المبلغ أو لهذا الميراث لأن أباكم قد تنازل عنه، والله تعالى أعلى وأعلم. معاي الأخ يونس من مصراته.
1: السلام عليكم شيخ أبو سام.
0: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي يونس. هاي
1: الله يبارك فيك ويجزاك عنا كل خير.
0: وفيكم بارك الله يا سيدي.
1: في غزة إن شاء الله.
0: آمين.
1: والله يتمنى من بعض الأخوة ديما الاتصالات هذا العيار. إحنا أول حاجة أخوت بغزة والله بحالهم مع الجربان ومع الهرم والله بحالهم. ثاني حاجة مروانا معليش باحترام ليك لأكبر أزمة اللي هي فرق بين الأب والولد ومن معنى من الحجاج والعمر والخلية ما تهجدنا هي كورونا ومرت مر الكرام والسنة. فكان خلينا نشوف مباراة العيار لو نتبع في الشهر لنا في المفاعل الدعاء المباراة والعلماء ما كنا وصلنا للمواصيل هدية. خاصة الناس اللي تتبع جيد وغيرها نحن نجرب مع الصراخ لأن الصراخ الله يلدف على الإسلام صراخ وعندنا مشاكل
0: يعني أنت ما تبي عشت بالناس يا أخي يونس يشكو ويتوجعوا من مما يصيبه.
1: ما كنا عايشين نفس الشيء لكن ليش العياط من الناس خبار يعني مر عليها زمن ما كان يسرب ورثت وضع أسوأ ناس
0: صحيح صحيح
1: الحال
0: إن شاء الله
1: الحال سمحنا بالله
0: لا لا طيب طيب أخي يونس كويس تذكير طيب إن شاء الله وإياكم وإياكم. طيب إحنا بآخر اتصال هو هذا من الأخ يونس من مصراتة بيقول والله لا ينبغي التشكي أو الإكثار من الشكوى والتألم من انقطاع كهرباء ولا من البنزينة ولا من وقوف طوابير هذه الطويلة وغير ذلك. صحيح والله من رزق الصبر على هذا البلاء وعلى هذا الامتحان فهو خير وخير، من رزق الله سبحانه وتعالى الصبر وعلى هذا الوجع وعلى هذا الألم الذي نشاهده وهذه المعاناة التي نراها. لكن الأمر قد يكون بلغ حقيقة ذروته من هذه المعاناة، مش معناه أن نقولهم والله الناس لا لعيطوا من مما ترونه، لكن الذي يحز في النفس أن المسؤولون أن المسؤولين لا يبالون بمثل هذه الأمور، وأن كثيرا من هذه المشاكل أراه اللي خلت الناس تتألم وتضجر أراه أن هذه الأزمات تراها أنها مفتعلة. هي كثير من الناس يرون أن هذه الأزمات مفتعلة، سواء كان أزمة الكهرباء في الأول أو سواء كان أزمة البنزينة أو الأزمات الأخرى، يرون أن هذه أزمات مفتعلة لتمرير بعض الأمور السياسية أو لتمرير بعض الأمور غيرها. المهم وأن الفساد قد استشرى في البلاد وقد استشرى في المؤسسات، تقريبا معظم مؤسسات الدولة أصبح الفساد فيها مشرعا كأنه مشرعا هكذا. هذا اللي احنا الناس راوا يا أخي يونس تتألم منه ويكاد صبرها ينفد، فلذلك هناك من يستطيع الصبر على هذا. ولكن والله نحن ندعو الله سبحانه وتعالى إذا كان هذا الأمر بافتعال من أشخاص مفسدين مجرمين في هذه البلاد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، وإلا فليقسم ظهورهم ويهلكهم أشد الهلاك. وإذا كان أمر غير مفتعل فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف ببلادنا، وإذا كان بإهمال وبتقصير وبتفريط في أداء المهام والنظر في حال الناس، والله لما احنا نتكلم ونقول مرتبات الضمانة والتضامن هذه 900 دينار، كيف تبي الناس تعيش يا أخي يونس؟ كيف تبينا احنا اليوم كهرباء وناس مرضى في البيوت ما عندهاش لا ضي لا شيء وما تقدرش تعيش يا أدوية، واللي عندها لابد من يعني هذه الأمور. فلذلك هناك من يصبر وهناك من يعني يئن تحت وطأة هذه المآسي وهذه الأوجاع وهذه المصائب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعن عموم المسلمين الغمة، وأن يفرج عن أهلنا في غزة، وأن يذهب همهم ويزيل غمهم، وأن ينصرهم عاجلا يا رب العالمين، وأن يفرج عن أهلنا في بلادنا هذه، وأن يزيل عنا الغمة، وأن يزيل عنا أهل الفساد وأهل الإجرام، وأن يلطف بنا وأن يصلح أحوالنا. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولى أمرنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: قال يبي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية. يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة. وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة، بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية. يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره. قال إن في من قال له ما تقسمش أملاكك وانت حي، وفي من قال لها لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بيديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شين نصيحتكم شيخنا أو شين توجيهكم؟
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة. مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى. حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوا الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية، هذه هبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ماش في رجوع في هذا. لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاه مشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
2: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
3: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى. يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يباعه، ولا بعض المحلات وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان ما يندري شراه ما يحدث له في الزمان، ولو لا يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من المال هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
4: السؤال الثاني لمحمد، قال عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أني عمري ما سمعت به، ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، ما المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا، لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. ونلقيناه بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا، وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه أعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد، لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف ثلاث مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذكى والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر، لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد أترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان، وكانوا ما ذبحش عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا للسيارة حدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القومة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راه هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيقي السيارة من الحوادث ومن السرقات، هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.

0: yourself.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فما زلنا بصدد الفصل الثاني من الباب الثالث من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو أحد الفصول الستة التي يتحدث فيها المؤلف رحمه الله عن معجزة الإسراء والمعراج ويبين أقوال العلماء فيها كما سيأتي في الفصل الثالث بعد هذا الفصل من حديثه عن كيفية الإسراء أكان ذلك بالجسد والروح معا أم بالروح فقط أم بالجسد إلى المسجد الأقصى وبالروح إلى السماوات العلى يقول المؤلف رحمه الله
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى الآيتين رأى جبريل في صورته له 600 جناح
1: الباري سبحانه وتعالى متحدثا عن معجزة المعراج والصعود إلى السماوات العلى فما فوقها يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النجم في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى فالله سبحانه وتعالى يخبرنا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في تلك الرحلة السماوية وقد رآه كما جاء في الحديث الذي يرويه الشيخان له 600 جناح وقد تكلم شراح الحديث عن الجناح بالنسبة للملائكة وبالنسبة لجعفر بن أبي طالب الذي قتل في غزوة مؤتة وقطعت يداه وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أبدله منهما جناحين يطير بهما في الجنة فقال شراح الحديث بأن الجناح بالنسبة للملك وبالنسبة لما أعطاه الله لسيدنا جعفر رضي الله عنه ليس كأجنحة الطير التي قد يتخيلها الإنسان بل هي أجنحة نورانية يقدر الله بها سبحانه وتعالى الملك على أن ينتقل من موضع إلى موضع وأن يتحرك في هذا الفضاء الفسيح بمنتهى اليسر والسهولة وفيها من علائم القدرة الإلهية ما لا يتصور في جناح الطائر فجناح الطائر مع أنه من خلق الله سبحانه وتعالى وله أسرار أيضا إلا أن جناح الملك الذي يتحرك به وله من الهيبة لما له من كيفية لا تعلم إلا بالمشاهدة وقد شاهدها النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبريل في ليلة القدر حينما نزل عليه الوحي يعلمه بما بعثه الله به من رسالة الإسلام ورآه أيضا على هذه الصورة فوق السماوات كما جاء في هذا الحديث نعم
2: وفي حديث شريك أنه رأى موسى في السابعة قال بتفضيل كلام الله
1: شريك حديثه المتقدم الذي ذكر فيه المؤلف أن به شيء من الخلط هذا الحديث جاء فيه تفضيل نبي الله موسى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه السلام في السماء السابعة بخلاف ما جاء في حديث أنس الذي يرويه الإمام مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السماء السابعة إبراهيم عليه السلام. قال الشراح: لا يبعد أن يكون موسى رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السادسة ثم انتقل إلى السماء السابعة، خصوصا عند ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه التخفيف عن أمه فيما يتعلق بفريضة الصلاة. وجاء في هذا الحديث أن الله فضل نبيه موسى، والتفضيل هذا بكلام الله، والمراد بالتفضيل بكلام الله هو نزول التوراة عليه كما جاء في محكم التنزيل في سورة الأعراف: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. وفيه إشارة إلى أن ما ينبغي أن تقع منه المنافسة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله كلم نبيه موسى وأنزل عليه التوراة، ولكن الصعود إلى ما فوق السماوات السبع هذا مكرمة خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
2: قال: ثم علي به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، فقال موسى: لم أظن أن يرفع علي أحد. وقد روي عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء ببيت المقدس.
1: هذا تقدم في حديث أنس الذي يرويه الإمام مسلم، وسيأتي في حديث غيره أنه أيضا صلى بالملائكة، نعم، في السماوات.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا قاعد ذات يوم إذ دخل جبريل عليه السلام فوكز بين كتفي، فقمت إلى شجرة فيها مثل وكري الطير.
1: الوكز هو الدفع بالأصابع وبالكف، والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث في هذا الحديث أن جبريل عليه السلام أتاه ودفعه ليصعد معه إلى شجرة بها وكران، وكر جلس فيه جبريل عليه السلام ووكر جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والوكر المراد به العش، عش الطائر، إلا أن بعض أهل اللغة قالوا العش يكون في الشجر والوكر يكون في الحجر يعني في الجدار. العش يكون في الشجر والوكر يكون في الحجر أي في الجدار. والعرب تسمي طعام سكن البيت الجديد الوكيرة من الوكر، ذلك أن العرب لها مناسبات تحتفل فيها وتقدم فيها الطعام للضيفان، فمن مما يقدم من الطعام لضيوف في حياة العرب سكن البيت الجديد، وهو يسمونه الوكيرة. وقد ذكر ذلك أبو زيد الأنصاري رحمه الله في كتابه نوادر اللغة، وذكر بعض الولائم أو بعض الأنواع من الولائم الأخرى. نعم.
2: فقعد في واحدة وقعدت في الأخرى.
1: الوكر مذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل عليه السلام قعد في واحدة من هذين الوكرين، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم في الأخرى، والتعبير بواحدة وبأخرى يدل على أن اللفظ مؤنث، وهذا من باب حمل اللفظ على معنى مؤنث، على لفظ مؤنث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه حمل كلمة الوكر على معنى البقعة، ومن المعلوم أن العرب تذكر المذكر وقد تؤنته وتعيد عليه الضمير مؤنثا حملا على معنى لفظ آخر مؤنث. بل في باب الإضافة يقول ابن مالك رحمه الله في إشارته إلى أن المضاف إليه الذي يكون مؤنثا قد يفيد التأنيث للمضاف الذي هو ورد مذكرا، فيقول: وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا، وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا، يعني إن كان المضاف مذكرا والمضاف إليه مؤنثا فإن المضاف قد يعامل معاملة المؤنث إذا كان يمكن الاستغناء عنه بالمضاف إليه، ويمثلون في ذلك بقول النحاة: قطعت بعض أصابعه، بعض أصابع الرجل، قطعت بعض أصابع الرجل، والأصابع مؤنثة في لفظها الجمعي هذا وفي لفظها المفرد، الإصبع كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. ولفظ البعض مذكر، ولكن جاز تأنيته في اللفظ بتأنيث الفعل الماضي الذي هو فاعله مع أنه مذكر بالنظر إلى المضاف إليه المؤنث. قطعت بعض أصابع الرجل، وقد يكون الموضوع بالعكس، قد يكون المضاف مؤنثا والمضاف إليه مذكرا، ومع ذلك يكتسب المؤنث صفة التذكير. ويمثل النحاة في ذلك بقول الله تبارك وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالرحمة مؤنثة، والإخبار عنها بأنها قريب بالنظر إلى اسم الجلالة الله سبحانه وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، حيث يجوز أن يقال إن الله قريب من المحسنين. وباب التأنيث باب واسع، وعلامته علامة فرعية، لأن الأصل التذكير والتأنيث فرع عنه، فتلزمه علامة، وله التاء المربوطة في الأسماء والألف الممدودة والألف المقصورة والتاء الساكنة التي تتصل بالفعل الماضي والتاء الدالة على المؤنث التي تتصل بأول الفعل المضارع. فهو باب واسع وبحثه عميق، و بعض الباحثين من أبناء المسلمين غير العرب كتب دراسة رائعة جدا، رسالة للدكتوراه في هذا الموضوع، وقد وقفت على هذا البحث الواسع في الشبكة العنكبوتية، فمن شاء أن يرجع إليه فليبحث عنه، فكأن الباحث طرحه للناس ليستفيدوا من جهده الكبير في هذا الموضوع. نعم.
2: وقعدت في الأخرى فنمت حتى سدت الخافقين.
1: نمت في بعض الروايات سمت، ونمت بمعنى زادت، وسمت أيضا بمعنى زادت أيضا، عظمت وكبرت. وسدت الخافقين، الخافقان هما المشرق والمغرب، وسمتهما العرب الخافقين لأن فيهما تخفق الشمس والنجوم وتغيب وتختفي. نعم.
2: ولو شئت لمسست السماء وأنا أقلب طرفي ونظرت جبريل كأنه حلس لاطئ فعرفت فضل علمه بالله علي.
1: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف لم يغب عن وعيه وكان مدركا لما حوله، بينما جبريل عليه السلام خشع خشوعا عجب منه النبي صلى الله عليه وسلم، وفسره بأنه شدة علمه بالله سبحانه وتعالى. لكن الشراح قالوا ربما هذا كان في أول الأمر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعتقد أنه كان أعلم منه بالله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء والمعراج وبعد المواقف الكثيرة من تلقي الوحي والإخبار عن الله لا شك أنه أعلم من غيره مثل ما هو أفضل من الخلق جميعا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام كالحلس، والحلس هو نوع من الكساء يوضع على ظهر الحيوان تحت البردعة، وقد يفترش في البيت، وقد ورد ذكره في قصة الرجل الذي طلب شيئا من المال استجداء، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي بما في بيته، فأتاه بحلس وبقعب للشراب يشرب فيه، فباعهما النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وبدرهمين، وأعطاه درهما ليشتري به طعاما لأهله ودرهما يشتري به قدوما يحتطب به، وأمره أن يأتيه بعد فترة من الوقت ليست بالطويلة، فجاء وقد استغنى بما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم له لشراء وسيلة العمل هذه. فالحلس كان جبريل عليه السلام كالحلس اللاطي، واللاطي الملتصق، يعني من شدة خشوعه من الله لله سبحانه وتعالى. نعم.
2: وفتح لي باب السماء ورأيت النور الأعظم.
1: فتح باب السماء ورأى النبي صلى الله عليه وسلم النور الأعظم، يحتمل أن يكون نور العرش، ويحتمل أن يكون نور الله سبحانه وتعالى لقوله جل من قائل: الله نور السماوات والأرض.
2: ولط دوني الحجاب فرجه الدر والياقوت، ثم أوحى الله إلي ما شاء أن يوحي.
1: ولط دوني الحجاب أي أدني، والحجاب كما سيأتي فيه بعض تفصيل أيضا في كلام المؤلف من روايات الحديث التي يسوقها، هو حجاب للمخلوقات وليس للخالق، المخلوقات هي التي تحجب عن بعضها ويحجب عنها وتحجب عن الله سبحانه وتعالى، كما قال جل من قائل في حق الكافرين يوم القيامة: ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالحجاب الذي يرفع عن أبصار المسلمين في الجنة، الحجاب الذي يرفع عن أبصار المؤمنين في الجنة إنما هو حجاب عن أبصارهم، أما الذات العلية فلا يحجبها شيء. وذكر الحجاب هنا فيه إشارة إلى حجب جبريل عليه السلام عن مخلوقات أخرى كما سيأتي في الحديث. نعم.

0: وذكر البزار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أراد الله تعالى أن يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم الأذان، جاءه جبريل بدابة يقال لها البراق، فذهب يركبها فاستصعبت عليه، فقال لها جبريل: اسكني، فوالله ما ركبك عبد أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم. فركبها حتى أتى بها إلى الحجاب الذي يلي الرحمن، الرحمن تعالى. فبين هو كذلك إذ خرج ملك من الحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، من هذا؟ قال: والذي بعثك بالحق، إني لأقرب الخلق مكانا، وإن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعتي هذه.
1: هذا الموقف يعني يتبين منه أن الملائكة، مع أن جبريل عليه السلام من الملائكة المقربين وهو أعلم الملائكة بالله جل وعلا، إلا أنه كان لا يعرف هذا الملك الذي ظهر من وراء الحجاب، فالحجاب كان لحجب جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الملك الذي خرج عليهما. فأبان جبريل عليه السلام أنه لا يعرف بهذا الملك إلا هذه الساعة، ولا شك إن الله علمه واسع، وكما قال جل من قائل في محكم التنزيل: ويخلق ما لا تعلمون. فعلم الله سبحانه وتعالى واسع. واليوم ما زلنا نعلم ونسمع عن أهل الفلك أن مع وسائل اكتشاف الحديث هذه هناك عوالم خفية لا يستطيعون معرفة أسرارها، مع أنها ربما هي من السماء الدنيا. هناك بقع سوداء مظلمة لا يعرفون ما وراءها، وهناك عوالم أخرى وشموس ومجرات لا يتصورها عقل الإنسان البسيط.
0: فقال الملك: الله أكبر، الله أكبر. فقيل له من وراء الحجاب: صدق عبدي، أنا أكبر، أنا أكبر. ثم قال الملك: أشهد أن لا إله إلا الله. فقيل له من وراء الحجاب: صدق عبدي، أنا الله لا إله إلا أنا. وذكر مثل هذا في بقية الأذان، إلا أنه لم يذكر جوابا عن قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وقال: ثم أخذ الملك بيد محمد صلى الله عليه وسلم فقدمه، أما أهل السماء فيهم آدم ونوح.
1: بقية الحديث يرد فيه بيان أن الملك كبر فأجاب الباري سبحانه وتعالى مبينا كبرياءه، والملك شهد لله بالألوهية فجاء صوت الباري بشهادة أن لا إله إلا هو. وهذا الموقف جاء في الحديث أنه موقف الأذان وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، ولكن لأهل الحديث وللعلماء ردود على ذلك. من المعلوم أن الأذان وخبره والعلم به وقع لعبد الله بن زيد الأنصاري في المدينة بعد الهجرة، وقصة الإسراء وقعت في مكة قبل الهجرة، وأن ممن رأى من الطيف الذي يعلمه الأذان في منامه من غير عبد الله بن زيد عمر بن الخطاب أيضا رضي الله عنه. وبعض أهل العلم ذكروا أن هذا تكرر ورآه بعض الصحابة يزيدون عن 10، ولكن علماء الحديث كالإمام النووي وابن الصلاح رحمهم الله فإنهما ينكران ذلك ويقولان بأن الرؤيا لمن علم الأذان وقعت لعبد الله بن زيد الأنصاري ووقعت لعمر بن الخطاب ليس إلا، وأن هذا الخبر الذي فيه تعليم الأذان هو من باب العلم للنبي صلى الله عليه وسلم وليس من باب الشريعة التي يبلغها عن الله سبحانه وتعالى.
0: قال أبو جعفر، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين رويه: أكمل الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم الشرف على أهل السماوات والأرض.
1: أبو جعفر المراد به زين العابدين من آل البيت من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وإمامة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فسرها بأنه إكمال لشرف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث فيه مقال لبعض أهل العلم، وخبر الرحلة السماوية مع جبريل في وكرين بشجرة أيضا فيه مقال، حيث فسرها الإمام ابن كثير رحمه الله بأنها رؤيا منامية وليست قصة الإسراء المعروفة. نعم.
0: قال القاضي وفقه الله: ما في هذا الحديث من ذكر الحجاب، فهو في حق المخلوق لا في حق الخالق، فهم المحجوبون، والباري جل اسمه منزه عما يحجبه، إذ الحجب إنما تحيط بمقدر محسوس، ولكن حجبه على أبصار خلقه وبصائرهم وإدراكاتهم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء، كقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقوله في هذا الحديث

0: ساعتي هذه، فدل على أن هذا الحجاب لم يختص بالذات، ويدل عليه قول كعب في تفسير سدرة المنتهى قال: إليها ينتهي علم الملائكة، وعندها يجدون أمر الله لا يجاوزها علمهم. أما قوله الذي يلي الرحمن فيحمل على حذف المضاف، أي يلي عرش الرحمن أو أمرا ما من عظيم آياته أو مبادئ حقائق معارفه مما هو أعلم بما به، كما قال تعالى: واسأل القرية، أي أهلها. وقوله: فقيل من وراء الحجاب صدق عبدي أنا أكبر، فظاهره أنه سمع في هذا الموطن كلام الله تعالى ولكن من وراء حجاب، كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أي وهو لا يراه حجب بصر عن رؤيته. فإن صح القول بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، فيحتمل أنه في غير هذا الموطن بعد هذا أو قبله رفع الحجاب عن بصره حتى رآه، الله أعلم. انتهى الفصل الثاني. الفصل الثالث.
1: الفصل الثالث يقول المؤلف فيه بأنه خصصه لكيفية الإسراء والعروج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ثلاثة أقوال في هذا الباب، وأورد من أسماء الصحابة والتابعين ما يؤيد قول كل جماعة، وأورد الأدلة على ذلك. والقول الأول الذي قدمه هو القول بأن الإسراء والمعراج تم للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام بالروح، ومن المعلوم أن رؤيا الأنبياء حق، فهم لا ينكرون، القائلون بهذا القول لا ينكرون أن ذلك وحي صحيح، ولكنه كان مناما لأن رؤيا الأنبياء حق. ونسب هذا القول لمعاوية رضي الله عنه وللحسن، وسكت عنه ولم يبين من الحسن، وسيذكر المؤلف أن المراد به الحسن البصري، لأن الحديث مرسل، والحديث المرسل سقط منه الصحابي، فلا بد من أن يكون الحسن البصري كما ذكر شراح الشفاء. ولو كان الراوي هو سبط النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي لكان الحديث متصلا وغير مرسل. وروي عن هذا وأشار إليه ابن إسحاق، ولكن رواية ابن إسحاق عليها مآخذ. هذا قول. والقول الثاني الذي يأخذ به المؤلف القاضي عياض رحمه الله عزاه إلى نسبة كبيرة من الصحابة ومن التابعين ومن تابع التابعين، وسيترد أسماؤهم في قوله، بل سيورد الأدلة الكثيرة على أن الرؤيا، أن الإسراء والمعراج وقعا بالجسد والروح معا. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به جسدا وروحا. والقول الثالث أن الإسراء وقع من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بالجسد، ثم عرج بروح النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، وبعد ذلك عاد من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. وهذا القول دليل من قال به أن قصة الإسراء وردت في سورة الإسراء مستقلة، والمعراج ورد الخبر عنه وبيانه وذكره في سورة والنجم مستقلا. فلو كان الإسراء والعروج كان بالجسد معا لكان كل ذلك مذكورا متتابعا في سورة واحدة، ولكن هذا أيضا يعني مردود عليه، ولأن الإسراء بالجسد والروح

فيه إظهار للقدرة الربانية، والله سبحانه وتعالى قادر على ما لا يتصوره العقل مهما كان في ظن الناس مستحيلا. فالله سبحانه وتعالى أسرى بجسده وروحه، وهذا هو ما أخذ به القاضي عياض وتبناه، وهو رأي جمهور المسلمين وعلمائهم كما هو معلوم. لكن الشمني رحمه الله صاحب مزيل الخفا عن ألفاظ الشفا يذكر أن الإسراء والمعراج وقع عند بعض أهل الحديث مرتين، رؤية منامية ثم بعد ذلك وقع بالروح والجسد معا.

0: رسول يبني.
1: ثم اختلف السلف والعلماء هل كان إسراؤه بروحه أو جسدي على ثلاث مقالات، فذهبت طائفة إلى أنه إسراء بالروح وأنه رؤيا منام، مع اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، وإلى هذا ذهب معاوية، وحكي عن الحسن والمشهور عنه خلافه، وإليه أشار محمد بن إسحاق، وحجتهم قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وما حكوا عن عائشة رضي الله عنها: ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: بين أنا نائم، وقول أنس وهو نائم في المسجد الحرام، وذكر القصة ثم قال في آخرها: فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام.
2: حديث عائشة رضي الله عنها يرويه ابن إسحاق، وهو عن كما يقول عن بعض آل أبي بكر، يعني عن مجهول، ولهذا يعتبر ليس له من الصحة ما لغيره من الأحاديث التي سوف ترد في المقالة الثانية أو القول الثاني. نعم.
1: وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة، وهذا هو الحق، وهو قول ابن عباس وجابر وأنس وحذيفة وعمر وأبي هريرة ومالك بن صعصعة وأبي حبة البدري وابن مسعود والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة وابن المسيب وابن شهاب وابن زيد والحسن وإبراهيم ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن جريج، وهو دليل قول عائشة، وهو قول الطبري وابن حنبل وجماعة عظيمة من المسلمين، وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين. وقال الطائفة: كان الإسراء بالجسد يقظة من المسجد الحرام إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح، واحتجوا بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فجعل إلى المسجد الأقصى غاية الإسراء الذي وقع التعجب فيه بعظيم القدرة والتمدح بتشريف النبي محمد صلى الله عليه وسلم به، وإظهار الكرامة له بالإسراء إليه. قال: هؤلاء ولو كان الإسراء بجسده إلى زائد على المسجد الأقصى لذكره فيكون أبلغ في المدح. ثم اختلفت هذه الفرقتان هل صلى ببيت المقدس أم لا، ففي حديث أنس وغيره ما تقدم من صلاته فيه، وأنكر ذلك حذيفة بن اليمان، وقال: والله ما زال عن ظهر البراق حتى رجع. قال القاضي رضي الله عنه: والحق من هذا والصحيح إن شاء الله أنه إسراء بالجسد والروح في القصة كلها، وعليه تدل الآية وصحيح الأخبار والاعتبار، ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة، وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة، إذ لو كان مناما لقال بروح عبده ولم يقل بعبده. وقوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، ولو كان مناما لما كانت فيه آية ولا معجزة، ولما استبعده الكفار ولا كذبوه فيه، ولارتد به ضعفاء من أسلم وافتتنوا به، إذ مثل هذا من المنامات لا ينكر، بل لم يكن ذلك منهم إلا وقد علموا أن خبره إنما كان عن جسمه وحال يقظته، إلى ما ذكر في الحديث من ذكر صلاته بالأنبياء ببيت المقدس في رواية أنس أو في السماء على ما روى غيره، وذكر مجيء جبريل له بالبراق وخبر المعراج واستفتاح السماء، فيقال: ومن معك؟ فيقول: محمد. ولقائه الأنبياء فيها وخبرهم معه وترحيبهم به وشأنه في فرض الصلاة ومراجعته مع موسى في ذلك وفي بعض هذه الأخبار، فأخذ يعني جبريل بيدي فعرج بي إلى السماء إلى قوله ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، وأنه وصل إلى سدرة المنتهى، وأنه دخل الجنة ورأى فيها ما ذكره. قال ابن عباس: هي رؤيا عين رآها صلى الله عليه وسلم، لا رؤيا منام. وعن الحسن فيه بين أنا نائم في الحجر جاءني جبريل فهمزني بعقبه فقمت فجلست فلم أرى شيئا فعدت لمضجعي. ذكر ذلك ثلاثا. فقال في الثالثة: فأخذ بعضدي فجرني إلى باب المسجد فإذا بدابة، وذكر خبر البراق. وعن أم هاني: ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في بيتي تلك الليلة، صلى العشاء الآخرة ونام بيننا، فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى الصبح وصلينا معه قال: يا أم هاني، لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي، ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه، ثم صليت الغداة معكم الآن كما ترون، وهذا بين في أنه بجسمه. وعن أبي بكر من رواية شداد بن أوس عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري به طلبتك يا رسول الله البارحة في مكانك فلم أجدك، فأجابه: إن جبريل عليه السلام حملني إلى المسجد الأقصى. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صليت ليلة أسري بي في مقدم المسجد، ثم دخلت الصخرة فإذا بملك قائم معه آنية ثلاث، وذكر الحديث. وهذه التصريحات ظاهرة غير مستحيلة، فتحمل على ظاهرها. وعن أبي ذر عنه صلى الله عليه وسلم: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل فشرح صدري، ثم غسله بماء زمزم، إلى آخر القصة، ثم أخذ بيدي فعرج بي. عن أنس: أتيت فانطلق بي إلى زمزم فشرح عن صدري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء لم أثبتها، فكربت كربا ما كربت مثله قط، فرفع الله لي أنظر إليه. ونحوه عن جابر. قد روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث الإسراء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم رجعت إلى خديجة وما تحولت عن جانبها. انتهى الفصل الثالث.
2: حديث الكربة الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بالكربة هنا الغم، يعني كربت يعني اغتممت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت المقدس حينما بلغه في ليلة إسرائه وصلى بالأنبياء فيه، ولم يدخله ليتفرج ويبحث في جوانبه ويعد نوافذه وأعمدته إلى غير ذلك. ولهذا حينما أرادوا أن يختبروا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أخبرنا عن بيت المقدس لعلمهم به. فقال: يعني اغتممت فوقفت في الحجر، في أحد الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الحجر فجعل الله له بيت المقدس وصار ينظر إليه أمامه ويخبرهم عن آياته، يسألون عن عما يسألونه عنه فيجيبهم من خلال ما يراه أمامه عيانا. فهذا الواقع العظيم الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم في إسرائه ومعراجه لا شك أنه فيه مكرمة عظيمة له وتسلية لما كان يلقاه من كفار قريش، خصوصا بعد موت عمه أبي طالب وأم المؤمنين خديجة وشدة أداهم له بعد أن ذهب إلى بني تقيف يسألهم أن يقبلوا رسالة الإسلام، فردوه وآدوه في جسده الشريف عليه الصلاة والسلام. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعقد له هذه المواكب العظيمة التي ترفع شأنه وتطمئن نفسه وتعلي درجاته، والتي تبقى أحاديث يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بين الفينة الأخرى أصحابه من المؤمنين، في كل مرة كأنه يحدث بطرف منها، فجاءت الروايات في كتب الصحاح وفي كتب غير الصحاح، رواها البزار والبيهقي وأحمد، ورواها الطبراني، ومثل ما رواها الشيخان والترمذي وغيرهم. فهذه القصة العجيبة والواقعة العظيمة أثبتها الله سبحانه وتعالى ولم يترك فيها قولا لمتقول بالنفي والإثبات، أثبتها في محكم التنزيل في سورتي الإسراء والمعراج والنجم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة

أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا

الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلوا

فهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم

لأجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه.

تدفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

الخزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.

وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر.

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلم

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله.

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا